0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كان آخر ما قرأناه باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ما معنى فرس نشاه؟ أنت ها؟ ما هو فرس نشاه؟ ها يا عبد الرزاق؟ العظم الذي لا لحم فيه، هو ظلفها المشقوق الذي تطع عليه. والفرسن أصله قلنا في حق من؟ في حق البعير، خف البعير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي أبو الحسن إمام أهل الحديث في زمانه، استفاد منه مشايخه قبل تلامذته. قال حدثنا صفوان بن عيسى ثقة أيضا، قال حدثنا محمد ابن عجلان المدني وكان من الصالحين، كانت له حلقة في المسجد الحرام، المسجد النبوي. وهو صدوق، عمن ضعفت روايته كما تقدم، نعم، إذا روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهي مضعفة. قال حدثنا أبي وهو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، قال فيه النسائي لا بأس به، وقال فيه أحمد صالح الحديث.

0: وروى له مسلم في الصحيح فحديثه لا بأس به حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنهم اللهم أخزه فبلغه أي بلغ هذا الجار الذي كان يؤذيه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان وأبو يعلى من طرق عن محمد بن عجلان، فمدار على محمد بن عجلان حدثنا أبي عن أبي هريرة وهذا إسناد حسن لا سيما وأن له شواهد تشهد له كما سيأتي. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي ثقة قال حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي القاضي كان عالما صالحا ورعا شديدا على أهل البدع ناصرا للسنة رافعا لها ولي القضاء فساء حفظه فضعف لأجل ذلك فهو سيء الحفظ وكان سوء الحفظ بسبب تولي القضاء وانشغاله به وإلا فهو من أوعية العلم وخيرة عباد الله. عن أبي عمر وأبو عمر هذا هو المنبهي البجلي تفرد بالرواية عنه شريك النخعي ولم يوثقه معتبر فهو مجهول. بعض المعاصرين نقل عن ابن معين أنه قال فيه ثقة وبعد نظر كثير في مواطن كثيرة ما وجدت هذا الكلام لابن معين ولعل ابن معين قاله في رجل آخر يقال له أبو عمر أيضا لكن نقله بهذا اللفظ قال أبو عمر شيخ لشريك ثقة فمن وقف على توثيق ابن معين يفيدنا به وإلا فالرجل مجهول وهكذا كلام الحافظ أنه مجهول وغيره. قال عن أبي جحيفة واسمه وهب ابن عبد الله السوائي قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس أي هذا الجار المؤذي فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. زاد فيه الحاكم كما عندنا في الحاشية هنا قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس قال وما لقيته منهم قال يلعنونني قال قد لعنك الله قبل الناس. هذا الحديث شريك سيء الحفظ وأبو عمر هذا مجهول ولكن الحديث في الشواهد. أيضا له شاهد ثالث بعضهم يذكره عن عبد الله بن سلام ويحتاج مزيد نظر لم أقف عليه عن عبد الله بن سلام، إنما أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وكذلك الخرائط في مكارم الأخلاق عن محمد ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام مرسلا، عن محمد ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام مرسلا، وهو من طريق شهر بن حوشب مرسل في إسناده ضعف. وأيضا هذا محمد بن يوسف هو مقبول أي لين كما قال الحافظ. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، ومعنى يستعديه أي يشكو عدوان جاره، فبينه قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. الحديث أخرجه أيضا البزار كما في كشف الأستار من طريق الفضل بن مبشر سمعت جابرا، والفضل ابن المبشر ضعيف. الحديث له طريق أخرى عند عبد بن حميد ولكنه مختصر، وأيضا السياق الحديث الذي عند عبد الحميد يدل على أن هذا بالمدينة ليس بمكة. قال حيث يصلون على الجناز جاء رجل من العوالي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع رجل آخر حيث يصلون على الجنائز أي في المدينة. هذا الباب باب شكاية الجار، أي أن شكاية الجار إذا كان يشكو جاره من أذيته أن هذا سبب يستحق به اللعنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. وما استحق اللعنة إلا لأن هذا الفعل ذنب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإخراج متاعه لا لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينصره، فقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأله بعد ذلك ما صنعت أو ما صنع جارك، إنما أراد أن يزجره الناس، فإن بعض الناس لا تؤثر فيه المواعظ ولا تؤثر فيه ولا يؤثر فيه التذكير، فإذا سبه الناس وشتموه وزجروه ردعه ذلك عن خطيئته. فليس أمره عليه الصلاة والسلام لو بإخراج متاعه للطريق أنه أهمله أو غفل عنه، لا، بل قد جاء في رواية أنه جعل يتابع شأنه ويسأل يقول ما فعلت أو ما فعل جاره؟ قال إنه قد جاءني معتذرا أو نحن، قال ألم أقول لك أن ذلك سيزجره استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لعن المعين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن مر به يلعنه، فجعل الناس كلما مر أحد يقول: اللهم لعنه. وهي مسألة قد اختلف فيها العلماء، وحاصل ذلك في أحوال: المعين إذا كان مصونا، كذا يعبر الفقهاء، إذا كان مصونا، ومعنى مصونا أي مجتنبا للإثم والمعاصي عاملا بالطاعة، فلا يجوز لعنه بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهم، أنه إذا كان مصونا مبتعدا عن الذنب والمعصية أنه لا يجوز لعنه. وأما إن كان مرتكبا للذنوب والمعاصي أو مرتكبا للكبائر، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز أيضا لعنه، أي لعنه بالتعيين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. قالوا: وقتل المؤمن حرام، فكذلك لعنه حرام. أيضا قالوا: اللعن معناه الطرد والإبعاد. قال الله لإبليس: وإن عليك لعنتي، وفي رواية أخرى وفي آية أخرى قال: خرج منها مذؤوما مدحورا، أي أبعده عن رحمته. فاللعن هو الإبعاد والطرد عن رحمة الله. وأيضا للأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن اللعن. فقال أكثر العلماء من أئمة المذاهب الأربعة: إنه لا يجوز لعن المعين وإن كان مرتكبا للذنوب. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يقول بجواز لعن المعين، وأخذ به بعض الشافعية، نقل عن الحسن البصري رحمه الله. قالوا لأحاديث جاءت كثيرة فيها اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة وهي معينة. إن رسول الله لعن الحكم وما ولد. وهكذا استدلوا بهذا الحديث: اللهم لعنه، اللهم أخزه. والقائلون بهذا القول الثاني أنه يجوز قالوا: الأولى عدمه، والأولى تركه وخلافه. والقول الأول الذي فيه أنه لا يجوز لعن المعين أقرب، أولا لما سبق من الأدلة، أما هذه الأدلة فهي محمولة، إما بعضها خاص كما في لعن الحكم، بوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن من شاء، ثم أيضا قد جاءت أدلة أن كل إنسان لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له صلاة وزكاة ورحمة، وهذا ليس في حق كل أحد، إنما هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا لعن الملائكة هذا أمر جاء به الدليل خاص، لا يقيس الإنسان فعله عليه. وأما هذا الحديث فحمله كثير من العلماء على أن المعنى اللهم لعنه بمعنى السب والشتم. جاء في رواية أبي داود قال فجعلوا يلعنونه يقولون فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به. فهذه الرواية تبين أن اللعن بمعنى السب والشتم. وعلى هذا حمل بعضهم الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد أنه حين أجاز لعن المعين أراد به إذا كان بمعنى السب والشتم، فقد يرد اللعن بمعنى السب بمعنى الشتم. قال دخل رجلين على النبي صلى الله عليه وسلم فأغضباه، قال فلعنهما وشتمهما وسبهما. قالت عائشة رضي الله فاللعن يطلق في اللغة كما قال ابن الأثير، قال يطلق على الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويطلق على السب والشتم. وعلى هذا حملت نحو هذه الأدلة. وأما اللعن بالوصف على سبيل العموم فهو جائز بالإجماع. لعن الله الظالمين كما قال الله ألا لعنة الله على الظالمين، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعن الله المصورين، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك من الأدلة. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فاللعن إذا كان بالوصف يلعن بوصف عام لا يلعن خاصا فهذا جائز وعليه إجماع العلماء. بقي اللعن المعين حتى يدخل فيه الكافر، الكافر الحي لا يجوز لعنه. لأن معنى لعن معنى لعنه أي إبعاده وطرده عن رحمة الله، والإنسان لا يدري لعل هذا يختم له برحمة الله وإن كان كافرا. فإذا مات على الكفر لا بأس، لعن الله فرعون، لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، هؤلاء ماتوا على الكفر. أما من كان كافرا لم يمت فقد نهى الله تعالى نبيه عن لعنهم كما في الصحيحين أنه كان إذا صلى قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من الكافرين، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلموا جميعا رضي الله عنهم وجاءوا مسلمين معتذرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم. فهذا يبين أن الكافر قد يسلم فلا يجوز لعنه بمعنى الطرد من رحمة الله، الدعاء عليه بذلك. فإذا حاصل ذلك لعن المؤمن المصون الطائع البعيد عن المعاصي هل يجوز ذلك؟ ها؟ هذا محرم بالإجماع. لعن المسلم العاصي أو المرتكب للكبائر هذا على الصحيح لا يجوز، وهو قول أكثر العلماء. وما ورد من الأدلة في هل لعن منها ما حملت على الخصوص ومنها ما جعل بمعنى السب والشتم. من يذكر دليلا صريحا أن اللعن بمعنى السب؟ مر معنا قريبا، ها؟ نعم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ ماذا فسره؟ بالسب. قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه يسب أمه. وجاء في رواية أخرى من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الحالة الثالثة اللعن بالوصف لا على التخصيص، يلعن بصفة معينة، هل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وعليه إجماع العلماء وردت به أدلة. وأيضا لعن الكافر إذا كان ميتا فيجوز، مات على الكفر، أما إذا كان حيا فلا يجوز اللعن بمعنى الطرد بمعنى الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فقد تدركه رحمة الله ويكون من المسلمين. فإذا هذا الحديث ليس فيه صراحة في جواز اللعن للمسلم المعين لما تقدم من توجيهه. للأخ مأمون رحمه الله رسالة في هذا الشأن في جواز لعن المعين، وكان الذي اختاره في هذه الرسالة وما ذهب إلى الجمهور في لعن المعين أنه لا يجوز. بعضهم يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ ها؟ على المظاهرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج إلى الشارع ضع متاعك، يعني اخرج واعتصموا. الزنداني في أيام الثورة استدل بهذا الحديث ورد عليه شيخنا حفظه الله أن المظاهرات أو الاعتصامات من هذا الحديث. هذا الحديث رأي راد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجره جيرانه. أخن يقول قال ابن الأثير اللعن من الله الطرد والإبعاد، ومن الناس السب والدعاء. نعم، السب والدعاء أيضا هو الدعاء بالطرد والإبعاد، قد يكون من الناس دعاء بالطرد والإبعاد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي، وموضوعها موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع النكاح وما فيه من المصالح والثمرات الكثيرة والعواقب الحميدة، وما في تركه أو تأجيله وتأخيره من المضار والمفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة. وقد أجاد وأفاد في هذا الموضوع جزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. وإن تعليقي على هذه الندوة يتلخص في تأييد ما بينه الشيخان والتأكيد على ما ذكراه، وأن الواجب على الأمة العناية دائما بكل ما جاءت في الشريعة والحرص الكامل على تنفيذ أوامر الله ورسوله والسير على منهج السلف الصالح في كل شيء، فالسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كل ذلك موقوف ومعلق على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه قولا وعملا وعقيدة، والتواصي بذلك والتعاون في ذلك بين الحكام والمحكومين والعلماء والمتعلمين والعامة والخاصة، يجب التعاون في هذا كله، لأن الله يقول سبحانه في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن البدار بالنكاح والعناية بالنكاح والتأكيد على الشباب بذلك وتسهيل الطرق الموصلة إلى ذلك كل هذا من البر والتقوى. ولا شك أن التعويق عن هذا الأمر العظيم ووضع العراقيل والعقبات في سبيله يعتبر من الإثم والعدوان. والله يقول جل وعلا في سورة عظيمة قصيرة رتب عليها الربح والفلاح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يدخل فيه كل أنواع الحق وكل أفراد الحق. فالتواصي النكاح وتسهيل وسائله من التواصي بالحق، والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بالصيام رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله من التواصي بالحق، والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق،

والتواصي بالوالدين وصلة الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والقباط والخمر وغير ذلك، كله من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة، وهو ما يتعلق بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولائم وعدم التكلف بذلك، ومن حث الشباب على البدار وحث الفتيات كذلك، والتواصي مع الآباء والأمهات والأقارب بذلك. وكل ما ذكره الشيخان أمر واضح، والمهم هو التنفيذ والعمل. هذا الذي جد في الناس من تأخير النكاح إلى الانتهاء من الدراسة، ثم بعد الدراسة يتوظف وتتوظف الجارية، ثم متى يكون الزواج، ثم الطمع في المال، طمع البنت في المال وطمع أهلها في المال، يجعلهم يؤخرون النكاح حرصا على ما يطمعون منها وما تدره عليهم من راتبها. وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه أو بعض أعدائه في الحقيقة ونواب الشيطان في التأخير، وأن يتمتع بالفواحش والمحرمات، وأن يجعلها أول بدء سيره في هذه الدنيا، أن يتمتع بما حرم الله ويؤجل ما أحل الله، ويؤذي الناس بالمغازلات والتلفونات وما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال والنساء. كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح، إما لأسباب شرعية وهو العجز، وإما لأسباب غير ذلك وما أكثرها. وإذا سهلت الأمور وانتدب العقلاء والأخيار للتسهيل في تخفيض المهور وتخفيض الولائم والحرص على التماس الشخص الصالح والبنت الصالحة، كان هذا من أعظم الأسباب في تزويج الشباب في وقت مبكر وتزويج الفتيات كذلك. والتأخير لا وجه له، ولو استدان الإنسان، ولو اقترض، ولو استدان في هذا السبيل، فالله جل وعلا سيعينه ويوفي عنه. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فجعل النكاح من أسباب الغنى، إن يكونوا فقراء يعني حين يتزوجون يغنيهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الغنى، يتسبب وهي تسبب، فإذا صلح الحال بينهما تعاونا وحصل لهما ما يحصل به البلغة والكفاف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أرده الإمام البخاري في الصحيح. فمن أخذ الأموال لقصد الوفاء والأداء لاستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله شرعية أو قضاء دينه أو ما أشبه ذلك، أعانه الله ويسر أمره وأتاح له من الأسباب ما لا يخطر بالبال. وإنما المصيبة سوء ظن بالله أو التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. وينبغي للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز يعينوه ولو من الزكاة، إذا عرفوا أنه عاجز يعني ينصحونه ويقولوا لا تزوج ويساعدونه من الزكاة. صرف الزكاة في هؤلاء من أفضل المصالح. وتعلمون ولعل كثيرا منكم يعرف المشروع الذي أسسناه في مساعدة المتزوجين بمبلغ 25,000 ريال
مما يحصل من أهل الخير من الزكوات وغيرها نفع الله به جما غفيرا من الناس من زكاة إخوانهم. فالزكاة من مصارفها الفقير، والذي لا يستطيع الزواج فقير. فإذا عرف جيرانه، عرف أقاربه أنه عاجز، حطوه ولا حرج ولا مشع ولا نقص عليه في ذلك. يدعونه ويقول يا فلان زوج بادر وش حضرك، نحن مستعدون لمساعدته إما قرا وإما مساعدة وعطية أو من الزكاة. هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة، سواء كان في القرى والأمصار أو في البوادي، المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الأمة وإذاحة الفروج وغض الأبصار وإراحة الأمة من هذا الفساد في الأسواق والتلافورات وغير ذلك. الواجب أيها الإخوة في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما يستطيع.

جسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. أين التراحم هذا والتعاطف؟ وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ومده بالزواج قد بلغ 20 أو 25 أو أكثر، وعندك المال ما تساعده، أين الأخوة الإيمانية؟ أين العطف؟ أين المحبة؟ أين الجود والكرم؟ إذا كان ولا بد أقل شيء من الزكاة. إذا كانت النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فأقل شيء الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج، ولو كان بعيدا عنك، ولو كان ليس من أقاربك، ما تعرفت حاله. ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان: مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان لا يتساهل في الفتاة ولا يتساهل في الزوج، على الآباء والأولياء يعنوا. الفتيات أمانات، أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب، فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء، فينظر لها ويختار لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب. وليس من شرطه الكمال، قد يكون فيه نقص، لكن إذا قارب قبله وينصح لها أيضا ويعينها على الموافق على الزواج منه. ولا يكون همها يكون فلان ابن فلان وعنده وظيفة كبيرة وعنده مال كثير، خشى في الناس الحرص على المال، وأن يكون الزوج ذا وظيفة كبيرة وعنده مال. المهم أن يكون صالحا طيبا، وسوف يأتي الله بالمال. والله لا أحصي من تشكو زوجها من قلة صلاته ومن شربه الخمر.

وهو تسهيل أمور النكاح، تعديل زواج الشباب والفتاة، ولو كان كل منهما في الثانوي أو المتوسط، ما دام بلغ حلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوة، قد يقع في الفواحش في شبابه، في أول شبابه، ثم يكره الزواج بعد ذلك، لأن يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فيه، نسأل الله العافية. في البدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. ثم أمر آخر قد وقع في بعض الناس.

0: الناس وقد يذاع في الإذاعة ويتكلم في بعض الناس وهو باطل، وكون الزوج والزوجة سوا في سن واحد أو متقاربين لا وهو لازم، ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر. من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة وبنت 9 وهو فوق 50 عليه الصلاة والسلام، عمره فوق 50 53 سنة وهي بنت 9 تزوجها، هل يكون ظالما لها أو أبوها ظالم لها؟ هي رضيت وأبوها راضي، كلهم راضون بهذا الخير العظيم. وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بن 25 سنة قبل النبوة، تزوج خديجة لعقلها ودينها أخذها وهي بنت 40 وهو بن 25 بينه وبين 15 سنة. ليش الإذاعات الخبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد يكون الزوج حول الزوجة في سن واحد أو متقدة، وأي دليل على هذا؟ إذا جاء الزوج الصالح ولو أنه أبو 40 وهي أم 20 أو 15 ألا مصلح؟ لا شيء فيها، سواء كانت فوقها أو فوقها في السن، المهم أن يكونا صالحين، والزوج صالحا وأن تكون صالحا، ولا يضر ارتفاع السن بينهما. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يفتر الناس ويكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سنه. وهذا إن شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهته مع المسؤولين. وعليكم على كل منا جميعا يبذل وسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء، أن هذا غلط. كذلك أمر آخر وهو التعدد في الزوجات، هناك الآن حرب لهذا الأمر بين بعض الناس، يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون أن التعدد جريمة، يصرح بعضهم بأنه جريمة، يعني هذا من جملة جهل بالدين وعدم البصيرة. والتزوج مطلوب عند الحاجة إليه، الله يقول فانكحوا ما طابت من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي تزوج عددا، الصحابة تزوجوا عددا، النبي معه 9 أباح الله له 9 أكثر من 4 عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا 4 أباح الشرع لنا 4 إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الإنسان عنده مال عنده قوة، والواحدة لا تحسنه، الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة. المرأة يعتريها مرض، يعتريها الحيض، يعتريها النفاس، يعتريها أسباب أخرى، فأين ماذا يفعل؟ يجامعها في الدبر، يجامعها ويحايل، هذا محرم كله. فإذا كان إداعة الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالث أو رابعة ينبغي يعاد ما دام يستطيع، ما دام يستطيع العدل ويستطيع النفقة فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد إنما يحاربون الدين، يدعون إلى دين النصرانية نعوذ بالله، يحاربون الإسلام وما جاء بالإسلام. ثم أيضا إذا وجد المرأة نص رجال صار ثاني ثنتين أو ثلث ميثاق أو ربع، أي هذا أفضل لها؟ أو جلوسها في بيتها إلى أن تموت؟ نصف الرجال خير لها من إعادها في البيت، وثلث الرجال وربع كذلك، فيه مصالح يعفها وينفق عليها قد تكون فقيرة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله، هو خير كله. ولو ما جاءها إلا ربع ليلة من 4 على خير عظيم، خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة. كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من دون زواج. ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج، يحبس بنته إلى وقت طويل أو يحبس ولده أو الولد يتكاسل. ينبغي التشجيع بكل ممكن على البدار بالزواج للرجال والنساء جميعا، وأن لا يؤجل إلى التخرج أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى يشتري فيلا ويرش سبحان الله، وهو شرط فيلا تملكها ولا شقة الاستئجار، عاش الناس يستأجروا وأي ضرر في هذا؟ كل هذا من تخذيل الشيطان ومن أسباب أيضا أعداء الدين وأعداء الإسلام المخذلين. فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بهذا. وأن يكونوا حربا لكل ما يخالف شرع الله، وأن يتواصوا بطاعة الله ورسوله والحرص على تنفيذ أوامر الله ورسوله في النكاح وغيره. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى الشيخين عن ندوتهما خيرا، وضعف لهما الأجر، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والثبات عليه، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم، ورزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه الاستقلالة، ونسأل الله العون على العمل بها وتبليغها إن شاء الله، وبعض تبرعات من إخواننا المجاهدين الأفغان،
0: وقبل الله منا
1: ووفق
0: المجاهدين لكل خير.
1: وإذا كنا نشكر وندعو لمن تبرع من ماله، فهذه بعض الأخوات جاءت ببعض حليها للمجاهدين أيضا، نسأل الله
0: تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين لكل خير، ونصر بهم الحق وعلمهم ما ينفعهم.
1: وهذه بعض أسئلة عامة تحتاج إلى يعني ألاقيها مع حضرتكم مع ولاة الأمور.
0: نعم،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ضرب الأسئلة، وإن كانت الأسئلة تربو على 100، فنعتذر لأحد الأخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على السلفين إن شاء الله. ولعل في تعليق سماحة الشيخ ما يكفي وغني. أنا امرأة لي زوج وخمسة أبناء، ولكن زوجي متزوج من امرأة أخرى ويوليها اهتمامه أكثر مني ومن أبنائي، ويمنعني من أشياء يسمح بها للأخرى، وهذه حياتي معه، فما رأي سماحتكم في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
0: الواجب على الزوج أن يعدل في ما يتعلق بالزوجات، وليس له الحيف، هو مسؤول عن هذا الشيء. فالواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات، وأن يستعينوا بالله، وأن يراقبوه سبحانه وتعالى في كل شيء، في القسم وفي النفقة وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن وعدم إشاعة الشحنة بينهم. هذا هكذا ينبغي للزوج، يكون حكيما ويحرص على كل ما يهدئ الأحوال ويجبر الخواطر ويجعل الزوجتين فأكثر في راحة وفي طمأنينة من عدله وعنايته وحسن خلقه معهما جميعا. هذا هو الواجب عليه. وعلى الزوجات، ينصح الزوجات أيضا بالتسامح في بعض الشيء، وعدم التشديد وعدم الترقيب في الأمور، فإن من شدد لابد يندم، لابد يخطي هذا التشديد إلى تحطيم الأسرة والعشرة بينهما إلا ما شاء الله. فينبغي للنساء أيضا التسامح في بعض الأمور، ولا يشدن على الزوج فيما يتعلق بالعدل إذا كان الخوف قليلا أو شيء قليل، ينبغي فيه التسامح والتغاضي. فلا بد من عناية من الزوج، ولا بد من تسامح من الزوجات عن بعض الأشياء التي قد تقع من الزوج، قد يكون غير عابد لها، وقد يكون مضطرا إليها، والمرأة لا تدري ثانية. فينبغي للمرأة أن تسامح بعض الشيء حتى يحصل الوئام والتعامل على الخير.
1: ما هو مفهوم الكفاءة الصحيح في نظركم؟ وهل المقصود بحسنة الدنيا هي المرأة الصالحة؟
0: الكفاءة في هذا في الدين والحرية عند أهل العلم، هذا هو أصح ما قيل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هذا باب وبيها جاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا فضل العربي على العجمي ولا عجمي على العربي إلا بالتقوى. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون أهمه التفاخر بنسبه أو حسب آبائه أو ماله أو نحو ذلك. فالعربي كفو للعجمي وكفو للمولى العتيق. أما إذا كان عبدا رقيقا مملوكا، فهذا قد يضرها تزوجه بها إلا بعد علم، فإذا رأت ذلك واختار ذلك فلا بأس. المقصود أن الأهم في هذا هو الدين، هو الدين الذي يجتمع به الخير ويزول به الشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس، وهي قرشية، زوجها مولاه أسامة، عتيقه أسامة بن زيد بن حارثة، وزوج أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية، ثم زوجها بعده النبي عليه الصلاة والسلام. وزوج عبد الرحمن عوف وزهري قرشي، زوج بلال الحبشي العتيق، زوجه أخته الزهرية، وزوج الوليد أبو حذيفة بن الوليد بن عتبة، زوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، زوج مولاه، زوج سالم مولاه بن حذيفة، زوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة، وهم من أشراف قريش. فالمقصود أن هذه أمور لا ينبغي للعقلاء أن يلاحظوها من جهة الأنساب، وإنما الملاحظة العظيمة المهمة هي ما يتعلق بكفاءة الدين واستقامة الزوج والزوجة. فإذا استقام الدين فهذا هو المطلوب. نعم.
1: أنا شاب ذا رغبة شديدة جدا في الزواج، مع العلم أني من بلاد الشام، ولكني ولدت هنا وحصلت على الجنسية السعودية، وعلى هذا فإنه لا يسمح لي بالزواج من الخارج أي من أقاربي، وكذلك كلما تقدمت إلى من هم من هذه البلاد فلا يزوجونني، فما الحل في نظركم، مع العلم أني مستطيع ماديا لكل ما يطلبون إن شاء الله؟
0: إذا استقام دينك فأمشي بالخير، إذا استقام دينك كنت من المحافظين على الصلاة وعرفت بالخير فأبشر بأنه سوف يرغب فيك أهل الخير. ثم إذا اضطررت الحمد لله يمكن أن وزارة الداخلية تسمح لك بالزواج من الخارج كما سمحت الآخرين، لكن أنا أوصيك بأن تحرص على زوجة الصالحة، وأن تكون أولا حريصا على حسن سمعتك واستقامة دينك، فمتى عرفك جيرانك وإخوانك بذلك فأبشر بالخير، وسوف تجد إن شاء الله المرأة الصالحة.
1: وآخر يقول: كنصيحة، أعرف بعض النساء التي عندهم أجهزة كوافير يقومون بتسريح المرأة ويسمون الناس هؤلاء المشروعات بالكوافير، وإن رغبتم في التأكيد من ذلك فأنا مستعد. هذا الأخوة يعني
0: هذا معروف، والنصيحة مبذولة في إغلاق هذه الأشياء والسلامة منها، لأنها أوكار يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، هي أوكار رديئة، ونسأل الله يوفق الدولة للعناية بإغلاقها والسلامة من شرها.
2: أراجعكم يا شيخ عنهم، أنا أعرف محلاتهم.
1: وآخر تقدم بهذا السؤال في الأسبوع الماضي وكرره هذه المرة: أنا شاب ولي جد من أبي وعنده ثلاث نسوة، أو إحداهن أم أبي والثانية أرضعتني أربعة أيام أو خمس أربع مرات أو خمس، والثالثة منهم أتى لها أو أتت لها بنت على جدي، وتصبح عمتي أخت أبي، وعمتي هذه تزوجت وأنجبت بنتا، فهل يصح لي بالزواج بهذه البنت أي بنت عمتي؟
0: إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع زوجة جدك أرضعت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لبناتها، إذا كان الرضاع مثبوت أرضعتك زوجة جدك خمس رضعات أو أكثر في الأيام التي قلت فأنت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لأولادها الذكور والإناث، لا يصح. نعم.
1: ما رأي سماحتكم في أسماء الفنادق التالية: فندق حياة الجنسي، فندق أنتر كونتيننتال، فندق مريوط، وما شابه من الأسماء الغربية، حيث أننا أغنياء بالأسماء الإسلامية، نعمل من سماحتكم تغيير هذه الأسماء إسلاميا، وبارك الله فيكم.
0: على كل حال الأسماء الإسلامية خير ما بلا شك، الله يوفق المسؤولين. نعم.
2: سير فيها مناسبات الصالحين.
1: وآخر يقول: ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟
0: لا حرج في ذلك، الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخ لأنس بن أمه كان عنده طير يمسكه أو يقول ما فعل النغير يا أبا عمير، فإمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم، فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا تقصر في حقها فلا حرج.
2: يا شيخ طيب في منها الله يغفر لك شيء جارح في السوق يباع يسمونها طيور الزينة،
0: ما أعرف، على كل إذا صينت ولا تؤذي أحد، إذا صينت ولا
2: بغبغانات
1: السلاح حجر على حريتها،
0: إذا صانت لا تؤذي أحد لا بأس،
1: وأخيرا تموت في القفص لأنها بتشرب أنها تموت كلها تموت القفص لأنها بتشرب أنها محرومة من الحرية وانطلاقها في الجو وطيرانها ب...
0: لا ما تموت ما تموت. نعرف الطيور الآن من سنوات كثيرة وهي حية. نعم
1: نعم
2: الله خير.
0: نعم
1: ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني والثالث علما بأن
0: ينبغي إسقاط ذلك إلا من علة شرعية؟ أما في الأربعين الأولى فكثمها الإب يتسامح بذلك إذا كان لمصلحة ما دام في الأربعين الأولى نطفة. أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية العلقة والمضة فالصواب أنه لا يجب إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم. نعم.
1: هل بنات ابنتي محرم لخالي وهل يستمر تسلسل الحرمة وإن سفل الابن؟
0: نعم نعم خالك خال لأولادك وخال لأولاد أولادك وهكذا وهكذا عمك وعم أبيك وعم جدك عم لك وعم لأولادك وإن تنازل. نعم.
1: هل جدي من جهة أمي يعتبر محرم لزوجتي؟
0: نعم جدك محرم لزوجتك جدك أبو أبيك وأبو أمك كلهم محال. نعم زوجته.
1: وهذا آخر جاء من مكان بعيد واستسمحكم بهذا السؤال. خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات هل يسقط؟
0: نعم.
1: خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها التي مع زوج آخر وهي لا تعلم كم عدد الرضعات وهذا الولد يدخل على بناتي ولا يتحجبن عنه ويقول إنهن أخوات لي من الرضاعة هل يثبت حكم الرضاعة والمرضعة لا تعلم كم عدد الرضعات علما بأن أم الولد تقول بأن أمها أرضعت ابنها 3 أيام في وقت مرضها وهل يؤخذ بقول أم الولد أو بقول المرضعة؟
0: ناول أولا من ضبط الرضاعة ويكون 5 أو أكثر فإذا شكت المرضعة فلا عبرة بقولها لا شكت ما تدري 3 أو 2 أو 4 أو 5 ما يكون كلامه معتبر ولا يفوت الرضاع مع الشك فلا بد مثل ما جاء في حديث عائشة لا بد من 5 معلومات في الحولين لا رضاع إلا في الحولين ثم لا يقبل قولها ولا قول غيرها إلا إذا كانت عدل إذا كان المرأة عدل يعني معروفة بالثقة هي بكذوب ولا فاسقة أما إذا كانت كذوب أو معروفة بالفسق فلا يقبل قولها سواء كانت مرضعة أو غير مرضعة
1: امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة أن يعطيها بيت من بيوتي بعد مماتي فوافق على طلبها وأولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك وقد كتب أبناء أخي هذا الرجل تلك الوصية وكلموه مرة أخرى فقال إنه موافق على ذلك فما حكم ذلك وهل يكون البيت للزوجة أم ماذا؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاكم الذي حق الحق فلا وصية لوالد ليس لها وصية إذا أوصى لزوجته ببيت أو بدراهم فالوصية باطلة إلا أن ينفذها الورثة إذا رضوا الورثة المرشدون إذا رضوا ونفذوا لا بأس وإلا فليس لها إلا ما فرض الله لها لها الثمن مع الأولاد إن كانت واحدة ولها نصف الثمن مع الأولاد إن كانت 2 ولها ثلث الثمن إن كنا 3 ولها ربع الثمن إن كانت 4 مع الأولاد فإن كان ما لها ذرية يكون لها الربع وإن كنا 2 الربع بينهما وإن كنا 3 بينهن وهكذا الأربع المقصود ليس لها وصية إلا إذا سمح الورثة وأعطوها فلا بأس إذا كانوا مكلفين مرشدين
1: ولو كانت الوصية من تل
0: من الثلث أو غير الثلث إذا أوصى لها ورضوا لا بأس. نعم.
1: هل يأثم الإنسان إذا يسر له الزواج دون أن يتكلف شيء وهو في سن الشباب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج هل هذا أمر للوجوب؟
0: نعم للوجوب ولا يأثم إذا يسر الله من زوجه بل يشكر الله على نعمه يشكر الله الذي يسر له من يزوجه ولا حرج عليه ولو بذلوا كل شيء بذلوا المهر وبذلوا كلها ودخلوه هذا جزاهم الله خير. نعم.
1: ويعني هل يستطيع هل يصح أن يؤجل الزواج لكي يطلب العلم يؤجل الزواج وينشغل بطلب العلم
3: الله أكبر الله أكبر

0: هذا هو الصواب، الا يتزوج حتى ترجع عده حسب لماذا تساهل وسد لذريعه التزوج في عده اخرى. نعم.
1: هل يجوز صرف مال الزكاه في شراء بطانيات وارسالها للمجاهدين؟
0: لا مانع. الصواب لا مانع. الصواب اذا جعل الزكاه في ملابس الفقراء او حبوب الفقراء، اذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم بما ينبغي مثل الصغار ومثل السفهاء ومثل العاجزين، اذا جعل الزكاه في طعام لهم او في ملابس لهم فالصحيح لا حرج.
1: شيء كثير. أنا أرغب الزواج ولكني لم أجد أسرة التي أرغب الزواج منها، وكان من قبل ذلك جاءتني موافقة من إحدى الأسر التي حالتهم الدينية متوسطة، وأنا لا أعرف حال البيت أو البنت من حيث الدين، هل أرد عليهم شروط الزوجة التي أرغب فيها؟
0: إذا اتقيت الله يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اجتهد في تقوى الله وطاعة الله وابشر بالخير، واسأل عنها المعارفة لعلهم يرشدونك إلى صفاتها وأخلاقها، واحرص على الدين، احرص على دينها وصلاتها، وإذا تيسر أن تنظر إليها قل لعلهم يسمحوا لك أن تنظر إليها، هذا كله طيب، ولكن أهم شيء تقوى الله، أن تتقي الله حتى يسهل الأمر، وأن تحافظ على الصلاة والجماعة، وأن تعتني بما أوجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الرحم وحفظ اللسان عما لا ينبغي والبعد عما حرم الله، وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: ما حكم زواج المسلم من أهل السنة والجماعة من الشيعة؟
0: لا ينبغي الزواج من الشيعة، لأن الشيعة فيهم من يعبد عليا ويستغيث بأهل البيت ويشرك بهم ويدعوهم غير الله، هذا شرك أكبر، ولا سيما الشيعة الموجودة الآن والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت، فالذي ينبغي لأهل السنة ألا يتزوج منها إلا إذا عرف أنها ليست على دين قومها، وأنها دخلت في السنة واستقامت على السنة، والبعد عما عليه أهلها من الغلو في أهل البيت، فإنهم يغلو في أهل البيت ويدعون عليهم من دون الله ويرغب الحسين وفاطمة ويستغيثون بهم، حتى المرأة عند الطلاق تقول يا علي، نسأل الله إلا من شاء الله منهم إلا من هدى الله منهم، فينبغي التثبت في الأمور، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
1: هل ثبت في الدين الإسلامي أن الإنسية يتزوج من الجنية؟
0: ما علمنا هذا، ما نعرف هذا شيء من الشرع. نعم.
1: كما تعلمون سماحتكم أن القلوب مريضة إلا من رحم الله، والسؤال لما لا يكون هناك محاضرة حول سبب أمراض القلوب وعلاجه؟
0: يكون إن شاء الله. هذا طيب، هذا طيب. ما يتعلق بأمراض القلوب هذا مهم، وعلاج هذا مهم، إن شاء الله يكون فيه ندوة أو محاضرة.
2: مثل الشيخ اللي حضر الشيخ بن فريان العامل في دواء القلوب.
0: والله يتيسر.
1: ما حكم إعطاء من يريد الزواج وهو عاجز لفقره؟ هل يعطى من الزكاة؟ أجبتم على ذلك.
0: ما سمعت بحث. أيوة. سمعت في التعليق أنه من أهم المهمات يعطى من الزكاة. أيوة. حتى يتزوج.
1: إذا زوج الأب ابنه الأكبر وبعد وفاة الأب، هل يتزوج الباقون ممن لم يتزوجوا من التركة أسوة بمن تزوج قبل وفاة الأب، أم كل يتزوج من نصيبه من التركة؟
0: هذا يرجع الحاكم ينظر فيها، لأن هذا تختل فيها تفصيل، لابد إذا كانوا يرغبون يتصلون بالحاكم يحكم بينهم في اللي تزوج قبل واللي بازين، أو يتسامحون والحمد لله. نعم.
1: أنا إن شاب تزوج بفتاة وهو لا يرغبها.
0: وفق الله جميعا.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. وقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم. فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله، إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموه وبثها حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ففعل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، فقلت يا رسول الله أأخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حدثني محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية الشيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل. أو
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا.

استوت راسه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته،

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. اللهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: الميراث فلا ميراث له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط. باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع.

0: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
0: الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ

بعض العلماء اتصل به بعض طلاب العلم من فرنسا وقالوا له أكملنا دراسة كتاب التوحيد، فماذا تنصحنا أن ندرس بعده؟ قال أكملتم كتاب التوحيد ولا زلتم في فرنسا، إذن أعيدوا دراسة الكتاب، لو فهمتموه لخرجتم من فرنسا. نعم صحيح، لو فهمتم الكتاب لخرجتم من بلاد الكفار. بعض الناس كما تأتي أسئلة كثيرة، قل أنا أعيش في أمريكا، ما حكم هذه المعاملة؟ يسأل عن معاملة في البيع والشراء، أو ما حكم هذا العمل؟ بقي هناك أهم من هذه المعاملة، أنك تنجو بدينك من بلاد الكفار. أما يسأل عن بعض المعاملات وهو لا يزال في أوساط الكفار، الذي عاش في بلاد الكفار يعلم مدى الضرر فيه، لا سيما وأن الإلحاد الآن صار هو السائد في بلاد الكفار، فصار أغلبهم ملحدين لا يدينون بأي دين، لا ينتمي لا إلى إسلام ولا يهودية ولا نصرانية ولا شيء من ذلك، مع أنه لا يجوز أن يدين بدين بعد الإسلام، ولكن صار الناس منحلين عن الأديان، وتعبئة يحصل للأطفال والصغار والكبار. كم من أناس من أبناء المسلمين ارتدوا

0: الطلاب، ماذا ترون؟ فواحد يقول نحن نرى سيارة في الشارع، والآخر يقول نرى شجرة، والآخر يقول نرى بيتا ونحو ذلك. فقالت لهم: هل ترون الله؟ قالوا: لا، ما نرى الله في الشارع. قالت: إذن هذا الله شيء كذب، ليس هناك شيء اسمه الله، لو كان هناك شيء اسمه الله كنا نراه. وهم أطفال، يعني في ربما الثامنة التاسعة، أولاد مسلمين، هؤلاء يدرسون في مدارس الكفار، فيلقن هذه العقيدة الإلحادية إنكار وجود الله. وهكذا شيخنا يحيى ذكر في كتابه مشاهداتي في بريطانيا أمورا عجيبة، قال: ومما رأيت، قال: كنا نمشي وعليه اللباس العربي، القميص والجبة، قال: وهناك امرأة تحد النظر إلينا. قال: فسأل بعض الناس: لماذا تنظرين؟ قالت: هذا اللباس يشبه لباس أبي. فإذا أبوها، قال، من بعض الدول العربية، فمات أبوها هناك وهي ارتدت وصارت نصرانية، ليس لها أحد، وتزوجت نصراني أو نحو ذلك، فيترك الدين وينحل عنه بسبب البقاء في أوساط الكفار. هذا من هذا؟
1: أخي يقول: أتيت إلى هذا المكان وتحملت كثيرا من المشاق حتى وصلت إلى هنا، فلما وصلت أشعر بالكسل، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تجاهد نفسك، هذه النفس تحتاج إلى جهاد. نعم، النفس تميل إلى الكسل، إلى الراحة، إلى عدم التعب، هذا شيء فطري تميل إليه النفس، ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه ستعتاد ذلك. والله هذا مجرب، إذا جاهد نفسه على شيء أنها تعتاده. فالإنسان يجاهد نفسه، لا يؤتي نفسه ما تريد من الكسل أو الفتور أو النوم. إذا شعر بكسل غير الأمر الذي هو فيه، إذا كان يراجع يقوم يصلي، إذا كان يصلي يجلس يقرأ، يذهب يحضر درس، يستمع موعظة، فيجاهد نفسه ولا يترك للكسل عليه سبيلا. فإن الإنسان إذا استمر به الكسل والفتور ربما يقضي أياما تضيع عليه بدون فائدة. وإذا جاهد نفسه ستستمر له، جاهد نفسه يوم يومين أسبوع في أول الأمر، والبالي يحتاج أن يجاهد نفسه أكثر. فربما بعض الناس متعود ينام إلى أن يستيقظ، يخرج متى أراد، يدخل متى أراد، ينام متى أراد. إذا جاء يطلب العلم لا يصلح له هذا الحال، أنه ينام متى يريد وإلى متى يريد ويخرج متى يريد ويدخل متى يريد، إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت. فيجاهد نفسه على الخير وعلى الطاعة، والله تعالى سيوفق. والله ما جاء هذا العلم إلا بصبر. الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا يستطاع العلم ولا يدرك براحة الجسم. لا تحسب العلم تمرا أنت آكله، لا تبلغ العلم حتى تلعق الصبر، لا بد من الصبر. فإذا صبر الإنسان أكرمه الله تعالى بهذا العلم ووفقه له وانشرح قلبه له. أخ يقول: نرجو التنبيه على ما يفعله كثير من الناس أن يبل إبهامه

0: بريقه عندما يقلب أوراق المصحف. هذا قد أنكره كثير من العلماء وشددوا في الإنكار فيه، قالوا لأن هذا من عدم تعظيم القرآن أن يجعل البصاق يبل أصبعه الإبهام أو السبابة بريقه بالبصاق ثم يقلب المصحف وآثار البصاق في يديه، هذا ليس من تعظيم القرآن ومما أنكره أهل العلم. وأخ يقول: توفي والدي وترك لنا بيتا فأجرنا هذا البيت واستأجرنا بيتا آخر أنا وأمي وإخواني، هل لأم أبي جدتي من الإيجار مع أن معها بيتا تسكن فيه ومعها راتب لجدي تستلمه؟ نعم لها من هذا الإيجار، فإنها وارثة ولها في هذا الحال السدس، فإما أن تثمن هذا البيت تقومه بثمن معين وتدفع لها سدس قيمته ويكون البيت لكم، وإما أن تؤدوا لها سدسا من إيجار البيت حتى يقسم أو نحو ذلك وتأخذ نصيبها، فهي وارثة ولها حق فيه. وأخ يقول: توفي والدي ولديه مال في البنك، والبنك من البنوك التي تتعامل بالربا، كان ماله 1,000,000 وهو الآن 4,000,000، فماذا نصنع بهذا المال؟ هل نصلح به طريقا عاما أم ماذا؟ إذا كان لم تقبضوه فلا يجوز أن تقبضوه منه، لأن الله تعالى قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان لم يؤخذ من هذا البنك فالواجب أخذ رأس المال وترك الباقي، لأن أخذه ظلم، والله قال: لا تظلمون. وإن كان قد أخذه قبضه ويريد التخلص منه فهذا كما قال أهل العلم يتخلص منه في أمر مما يعم جميع المسلمين، مما يحتاج إلى عامة المسلمين كإصلاح طريق ونحو ذلك. أخني يقول: جدة الزوجة أم أمها هل هي محرم للزوج؟ نعم، قال الله تعالى: وأمهات نسائكم، وأم أمها هي أم لها، فهي من المحارم. وأخني يقول: جدتي أرضعت بنت خالتي فهل أكون لها محرما؟ إذا كان رضاعا بشروطه 5 رضعات أو أكثر وكان قبل الحولين فإن هذه البنت تكون خالة لك، إذا كانت هذه جدتك أخت أمك كما هو ظاهر السؤال، وإذا كانت جدتك أخت أبي يعني أم أبيك جدتك أم أمك، وإن كانت جدتك أم أبيك فتكون هذه البنت عمتك، تكون هذه البنت عمتك فهي محرم على كل حال. أخ يقول: جماعة التبليغ لا يرون نصوص الجهاد إلا في الخروج معهم دعوة، فما تعليقك على ذلك بسبب الجهل هذا؟ وإلا أي جهاد الخروج معهم؟ كثير منهم جاهل بالتوحيد. وهم فرقة قد بين العلماء أنها من الفرق الضالة، قد يكون عند بعضهم حسن نية وإخلاص في الدعوة
1: لكن بسبب جهله يكون ضرره أكثر من نفعه. فالله تعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وأما جماعة التبليغ فكثير منهم يدعو إلى جهل، قد يأتون إلى إنسان في مزرعته، وقد يأتون إلى إنسان في دكانه، قد يأتون إلى إنسان في بيته يقول اخرج معنا، وهو جاهل لا يعلم شيئا، ثم يوصلون إلى مكان يقولون له الليلة عليك البيان، ويا ليتك لا تسمع ذاك البيان. ذات مرة جماعة التبليغ خرجوا رجلا عاميا فقالوا له الليلة عليك البيان، فقام أمام الناس انبهر أول مرة بكى ولم يستطع أن يتكلم، فقالوا الشيخ بكى من خشية الله. هو بكى خوفا، ما استطاع يقول شيئا للناس، فجهل مساكين جماعة التبليغ. فالذي رآهم ينصحهم طلب العلم، فكثير منهم كما سبق عنده حماس، عنده حب للدين، حب للدعوة، لكن جاهل. والذي هو قد تعمق معهم غالبا لا يقبل النصح ولا يبالي بأهل العلم. أخبرنا شيخنا يحيى قال مرة جاء جماعة التبليغ إلى دماك فدعاهم إلى بيته، قال لهم اطلبوا العلم، نصحهم بطلب العلم فأبوا، فقال لهم هذا كلام العلماء في الدعوة أنها لا بد تكون على علم، كأنه أخذ بعض الكتب يقرأ عليهم. قالوا والله لو ترص لنا الكتب من هنا إلى السقف ما نقبل، نحن مجاهدون في سبيل الله، خارجون خارجون دعوة، وهم على جهل. والله إن كثير منهم لا يعلم ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله. وصادفت مرة جماعة منهم في بعض مساجد مدينة صعدة، كنت خطيبا هناك، فوصلت وجماعة التبليغ هناك، فقالوا أنت تخطب ونحن نسمع لك ثم نحن نبين في الليل، يعني بين مغرب وعشاء. فبعد الخطبة قلت أين أميركم؟ قالوا هذا الأمير. فسألته إلى ماذا تدعون؟ قال ندعو إلى الخير، إلى الطاعة، إلى، قلنا الأهم شيء إلى التوحيد، قال نعم ندعو إلى التوحيد. فقلت له ما معنى لا إله إلا الله الذي تدعو إليها؟ فقال معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإبداله بيقين صحيح. ولا تدري ما هو اليقين الفاسد وما هو اليقين الصحيح. ما يكون اليقين فاسد، اليقين حق دائما، إلا إذا كان في شيء باطل. هذا الأمير يعني ما يعلم معنى لا إله إلا الله. فيحتاجون إلى نصيحة، جماعة التبليغ يحتاجون إلى نصح. أخ يسأل يقول حديث عائشة أنها كانت تلعب بالبنات يستدل به بعضهم على جواز الصور، فنريد التوضيح. هذا استدل به العلماء على أن الطفل الصغير الغير بالغ إذا اتخذ في أثناء لعبه شيئا في تصاوير يلعب به مما يصنعه بيده أن هذا جائز له. كان يأخذ طينا مثلا ويجعله على هيئة صورة، أو يأخذ ورقة يقطعها على هيئة صورة ليلعب بها، فاستدل العلماء بهذا الحديث على جوازه، وأن من صنعه الصغير بيده بقصد اللعب به مما لا يحتفظ به مما يعمل في وقت لعب فإن هذا جائز له، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مرة رآها تلعب بالبنات، ومرة رآها تلعب وقد اتخذت فرسا وجعلت له جناحين، قال: وأي فرس له جناحان؟ قالت: ألم يكن فرس سليمان له جناحان؟ ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لعبها بذلك الفرس الذي كانت تلعب به.
2: وأخن يسأل يقول: الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عن من هو ومن رواه وما حاله؟ هذا حديث عمر في سنن أبي داود وهو حديث ضعيف.
1: وأخي يقول: حفظت منظومة البيقوني وأريد أن أحفظ شيئا في مصطلح الحديث من المنظومات، فبماذا تنصحني؟ إن كان عندك حفظ قوي واستطعت أن تحفظ إحدى الألفيتين، ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، فهذا خير، مع أن ألفية السيوطي أشمل، السيوطي متأخر فذكر ما ذكره العراقي وزاد. وإذا لم ترغب في ذلك أو لم يكن الحفظ قويا، احفظ قصب السكر للإمام الصنعاني رحمه الله في نظم نخبة الفكر. قصب السكر مثل اسمه، ماذا في قصب السكر؟ ها؟ حلو. وهذه المنظومة سهلة سلسة، نظمها الصنعاني رحمه الله في يوم واحد، نظم نخبة الفكر، قال: من الصباح إلى المساء. وهذا سائل يقول: إن أخا اتصل به يسأل عن حكم من أراد أن يبيع تماثيل وهي لا تعبد اليوم من دون الله وإنما هي صور، والمصلحة التي يقصدها أنه حين وكل ببيعها جعل له نصيب كبير من قيمتها ما يعادل 70%، وهو عازم أن يجعل كثيرا منه في مصالح الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة إلى الإسلام، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، وهو مأجور على نيته أنه إن كان له مال يجعله في مصلحة الإسلام والمسلمين، أما هذا يرتكب الحرام ليتصدق منه فهذا غير جائز، ولن يقبل الله تعالى منه هذه الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه التماثيل صور، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وحين دخل وحول البيت الحرام تماثيل كسرها بيده وقال، قرأ هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى وإن كان لا يعبد من دون الله، فأصل التمثال والصنم لا يجوز بيعه. وما يدريك أنه سيأتي زمان يعبد فيه من دون الله وتكون أنت السبب الذي بعته، ولو لم يعبد من دون الله فلا يجوز بيعه لذاته، إنه تمثال صنم محرم. ولكن إن كان مما ينتفع به بأجزائه يكسر ثم يباع، مثلا إن كان من ذهب أو من فضة يكسر قطعا بحيث تذهب معالمه ثم يباع مكسرا. أما لو كان من التماثيل التي إذا كسرت لا يكون لها قيمة وإنما لها قيمة وهي على هيئتها، فلا يجوز له أن يبيعه. وسؤال السائل هذا ذكرني بقصة رويت أو ذكرت عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان يمشي يوما في السوق فرأى رجلا يسرق خبزا من بائع خبز، سرق شيئا من الخبز ثم جعل يمشي في السوق، وكلما وجد مسكينا قطع له من ذلك الخبز وأعطاه، فعجب أبو حنيفة تبعه، قال: ألم أرك تسرق ثم الآن تتصدق على المساكين؟ قال: نعم، إني أسرق لأتصدق. قال: ولما؟ قال: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه الصدقة مني بعشر أمثال، وتلك السيئة واحدة، فأنا الحسنة بعشر أمثالها واحدة مقابل تلك السيئة وتسع لي. فقال له أبو حنيفة: صدقتك هذه من أصلها لا تقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا أجر لك في الصدقة وعليك إثم في ماذا؟ في السرقة. فهكذا السائل لا أجر لك في المال هذا الذي تضعه في صالح الإسلام والمسلمين، وأنت آثم على بيعك لهذه التماثيل والأصنام. أخواني، يقول: دعاء الاستفتاح هل هو في الصلاة المفروضة أم في كل صلاة؟ دعاء الاستفتاح في المفروضة وغير المفروضة، والذي جاء في الأدلة الاستفتاح في المفروضة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الاستفتاح في صلاة الليل، ورويت في عدة أحاديث أنه كان يستفتح صلاة الليل، وأيضا يشرع في عموم الصلوات فإنه استفتاح للصلاة، إلا ما استثناه أهل العلم من صلاة الجنازة، ولذا خص العلماء صلاة الجنازة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث كان يقرأ بالفاتحة مباشرة. واستثناؤهم لصلاة الجنازة يدل على أن غيرها من الصلوات يشرع فيه الاستفتاح، كما في صلاة الفريضة وقيام الليل التي جاء فيها الحديث نصا. أخ يقول: هل يوجد دعاء بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ ألا أعلمك كلمات، لو كان عليك مثل جبل أحد دينا قضاه الله عنه؟ وما هو هذا الدعاء إذا كان صحيحا؟ أعرف هذا عن علي رضي الله عنه، عن معاذ ينظر، أن عليا سأله رجل أن علي دين، قال: ألا أدلك على كلمات علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل أحد دينا أداه الله عنك؟ قال: نعم. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فعلي رضي الله عنه علم هذا الدعاء الذي في قضاء الدين: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أيضا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة. أيضا مما جاء في قضاء الدين قصة الزبير، وهي كلمة جميلة في صحيح البخاري في القصة الطويلة، حين يوصي ولد عبد الله قال: إن قتلت فاقض ديني، وكان عليه دين كثير، دين كثير جدا، قال: يا بني إذا وقعت في كربة من دين فقل: يا مولى الزبير أدعني الزبير. قال: فما فهمت ما أراد، وقلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير أدعني الزبير، فيؤدي الله عنه. وأذكر قصة أن بعض إخواننا رحمه الله وغفر له ممن قتل في قتال الرافضة كان عليه دين كثير، وكتب دينه وصيته، ثم في آخر الكتاب قال: يا مولى فلان اقض عن فلان، أنت ولي ذلك والقادر عليه، يسمي اسمه. فلما مات أرسل أهله هذا الدفتر الذي فيه الدين، فنظرته هو قتل أظن في الصباح، ما جاء العصر إلا جاء من قضى كل ديونه ولم يترك منها شيئا، وكانت ديون كثيرة ومتفرقة، ربما ديون لثلاثين شخص. فهذا دعاء أيضا مما يقضى به الدين. فإن السائل يسأل يقول: هل هناك أدعية ما يدعو به من أصاب على يدين؟ يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. وهذا الأخ الذي كتب يعني كما سبق قضي دينه وبقي من المال بقية كثيرة لأهله، يعني حتى أنه جاء آخر يريد قضاء دينه قال: علمت أن على فلان دين، وما الحمد لله قضي دينه. وأخ يقول: دعيت لأعقد لولد غائب وقد وكل أباه بالجوال، والذين بجانبي يعرفونه وقالوا إنه هو، فما صحة العقد؟ التوكيل هذا بالجوال يحتاج إلى تحري أكثر، يحتاج أن الذي يعقد يسمع الصوت ويعرف صوت المتكلم ويتيقن ذلك، أو إن كان الذين بجانبه ثقات مصدقون واعتمد على قولهم، فهذا أيضا من القرائن التي تدل على صدق ذلك الكلام. فالمهم أن هذا الأمر يحتاج إلى تحري، والأصوات قد تقلد، فالتوكيل لا بد فيه من ضبط. أخ يقول: ذكر ابن القيم في فوائد التمر أنه ملين للطبع، فما المقصود بالطبع؟ طباع الإنسان تطلق على أخلاقه وشمائله، أي كأن الذي عنده قسوة أو غلظة أو شدة يلينه ذلك. والتمر معلوم أنه يسكن النفس ويهدئ النفس، واستدل له العلماء بقول الله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، بعد أن قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. قال العلماء: ومن فوائد التمر ذلك أنه يحصل لآكله الهدوء والراحة والسكينة وقرة العين، لا يكون متوترا ولا منفعلا. بل ذكر العلماء أن الطفل الذي يكون كثير الحركة مؤذيا شرسا في أخلاقه يكثر من تناول التمر، إن هذا يهدئ من طباعه ويلينها. وفي فوائد عظيمة التمر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. أخ يقول: ذهب أخ يخطب في بعض المساجد، وفي أثناء الخطبة وجد ثعبان في المسجد، فانشغل المستمعون بقتل الثعبان، فما هو الأولى، أن يتوقف عن الخطبة حتى يتم قتله ثم يعود الناس استماع الخطبة، أو يواصل في خطبة مع انشغال الناس؟ الأولى لو أن يأمر بعض المصلين بقتله، يقول: قم يا فلان، أو أنت يا فلان، يأمر اثنين ثلاثة يقومون بقتله، وهذا يجزئهم. وإذا قام إنسان لمصلحة المصلين بأمر الخطيب هو الذي أمر بذلك، فإن هذا لا يؤثر في خطبته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى إنسان يريد أن يتعلم فأمر إنسانا أن يحضر له كرسيا وأن يجلس عليه وكلم ثم عاد إلى خطبته. فلو أمر جماعة بقتله فهذا كان الأفضل. أخ يقول ذهب أخ يخطب في بعض المساجد وفي أثناء الخطبة وجد ثعبان في المسجد فانشغل المستمعون بقتل الثعبان، فما هو الأولى، أن يتوقف عن الخطبة حتى يتم قتله ثم يعود الناس استماع الخطبة، أو يواصل في خطبة مع انشغال الناس؟ الأولى لو أن يأمر بعض المصلين بقتله، يقول قم يا فلان أو أنت يا فلان، يأمر اثنين ثلاثة يقومون بقتله وهذا يجزئهم. وإذا قام إنسان لمصلحة المصلين بأمر الخطيب هو الذي أمر بذلك فإن هذا لا يؤثر في خطبته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأتى إنسان يريد أن يتعلم فأمر إنسانا أن يحضر له كرسيا وأن يجلس عليه وكلم ثم عاد إلى خطبته. فلو أمر جماعة بقتله فهذا كان الأفضل. أخ يقول رجل من كبار السن أخذ مصحفا من مسجد وقام بتغليفه والانتفاع به بحجة أنه كان مهجورا، هل عليه شيء؟ هذا الواجب عليه أن يغلفه ويصلحه إذا أراد ويرده إلى المسجد. إذا أراد تغليفه فالواجب عليه أن يرده، أما أنه يأخذ من المسجد ويتملك ويجعله له فهذا لا يجوز له. إذا كان وقفا فلا يجوز أن يتملكه أو أن يأخذه له خاصا. وإذا أراد إخراج هذا المصحف من الهجر وإصلاح أغلفه ويرده إلى نفس المسجد الذي كان فيه. أخ يقول رجل أراد أن يصرف 100 دولار وال100 دولار صرفها 100,000 يمني، وهذه 100 دولار فيها قطع يسير، فقال له المشتري هذه 100 دولار ثمنها 90,000 لما فيها من القطع اليسير، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. فإذا قال هذا الصحيح ثمنه 100,000 وهذا المقطوع ثمنه 90,000 فهذا جائز. لكن لو قال له خذ هذه المقطوعة واعطني 100 دولار سليمة وأزيدك 10,000 يمني، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن إذا أراد ذلك يبيع المقطوعة ثم يوفي ويشتري سليم. وأما إذا صرف له المقطوعة بثمن والسليمة بثمن فهذا جائز. أخ يقول رجل أراد أن يصرف 100 دولار وال100 دولار صرفها 100,000 يمني، وهذه 100 دولار فيها قطع يسير، فقال له المشتري هذه 100 دولار ثمنها 90,000 لما فيها من القطع اليسير، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. فإذا قال هذا الصحيح ثمنه 100,000 وهذا المقطوع ثمنه 90,000 فهذا جائز. لكن لو قال له خذ هذه المقطوعة واعطني 100 دولار سليمة وأزيدك 10,000 يمني، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن إذا أراد ذلك يبيع المقطوعة ثم يوفي ويشتري سليمة. وأما إذا صرف له المقطوعة بثمن والسليمة بثمن فهذا جائز. وسائل يسأل يقول رجل اشترى أرضا يريد أن يجد فيها ربحا وقطعها قطعا ثم زهد الناس في شراء هذه الأراضي ولم يستطع بيعها لهذا السبب، فهل عليه أن يزكي هذه الأرض كل سنة مع العلم أن هذا الرجل لا يتاجر في الأراضي؟ ما دام اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إلا إذا كسدت لسنوات طويلة فهذه مسألة مطروحة عند أهل العلم من العلماء المعاصرين. إذا كسدت تجارة الأراضي، بعض الناس يشتري بمبالغ طائلة، يأتي مثلا إعلان أن هذه الأرض الميتة أو هذه الصحراء ستكون أرضا سكنية، فيشتري بمبالغ طائلة يريد الاستثمار والتجارة، ثم يوقف ذلك المشروع فتبقى 10 سنين و20 سنة راكدة، فهل نوجب على هذا أن يزكي كل سنة مع أن هذه الأرض كسدت ولا يستفيد منها شيئا، بل يتمنى من يرد له رأس ماله؟ فمثل هذا الصحيح أنها كالدين الذي بيد المعسر أو المماطل، والدين الذي بيد المعسر أو المماطل الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا قبضه زكاه عن سنة واحدة حين يقبضه، لأن الزكاة تدفع لما لهذا الإنسان من الانتفاع بالمال والقدرة على التصرف فيه، فإذا كان هناك مال ليس في يده ولا ينتفع به ولا يقدر على التصرف فيه فهذا صار كمن ليس لديه مال، فإذا رجع إليه ماله يزكيه عن سنة واحدة حين يقبضه عن السنة التي مضت. وهكذا هذه الأراضي التي كسدت وصارت لا تباع، فإنه إذا باعها يؤدي زكاتها عن سنة واحدة. وأما أرض تأخر بيعها سنة أو سنتين أو نحو ذلك وهي في مكان عامر ويشتريها الناس، فهذه تجب فيها الزكاة ما دامت معروضة للتجارة. وممن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
2: وسائل يسأل يقول: رجل أعطاني مالا وقال لي فرقه على طلاب علم في مكان كذا وكذا، فذهبت إلى ذلك المكان وفيه بعض أقاربي يطلبون العلم فأعطيتهم من ذاك المال ولم أخبره أن هذا المال من فاعل خير، وبين أن أوزعه اتصل بوالدي يطلب مني مالا فأعطيته منه وليس بطالب علم، علما أنه قد أعطاني مالا خاصا بي، أي هذا الذي طلب منه التفريط. أما إعطاء أقاربك من هذا المال وهم طلاب علم فهذا جائز، وهو داخل في الشرط وفي لفظ الذي قال لك فرقه. وإذا لم تخبرهم لا شيء عليك، أهم شيء لا توهمهم أنه منك، فإن أوهمتهم أنه منك فهذا خطأ، مع أنك أديت الأمانة لكن هذا خطأ. وأما إعطاء والدك فلا يجوز ذلك، وكان تعطي والدك من مالك الخاص بك إذا أردت، وأما أن تعطيه مما يفرط مما وكلت بتفريقه على طلبة علم ووالدك ليس بطالب علم فهذا لم تؤدي الأمانة عنه، وعليك أن ترد بدل ذلك المال الذي أعطيته والدك إلى أولئك الذين هم طلاب علم في ذلك المكان. ومثل هذه الأمور سلامة الإنسان لا يعدلها شيء، ويحتسب الأجر إذا وكل بتفريق مال وتوزيع مال، يوزعه ويسلم من ذلك المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين. سبحان الله، كأنه تصدق مثل ذاك صاحب المال. الخازن المسلم الأمين الذي يخزن المال ويوصله إلى أهله، الذي ينفذ ما أمر به، أي ينفذ الذي أمر به بعينه لا يخل به، فيعطيه كاملا موفرا لا
1: لا ينقص منه شيء، طيبة بنفسه لا يعطيه الذي وكل أن يعطيه لهم ونفسه متعلقة به، بل يعطيهم بطيبة نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين، صاحب المال متصدق وهو متصدق. وهذا مما يبشر الإنسان إذا وكل بحفظ مال يحتسب هذا الأجر، وإلا فحفظ المال وتفريقه إلى أهله وإيصاله ليس بالأمر السهل، صعب شاق، أمانة لا يدري يسلم من ذلك أو لا، لكنه إذا احتسب يهون عليه هذا الأمر ويكون دافع لذلك المال بنفس طيبة، طيبة به نفسه، لا تتعلق نفسه بشيء منه فيكون مأجورا. أخن يقول: رجل أوصى له أولاد وبنات كثر، وعند موته أوصى إلى أصغر أولاده أن يقوم بتزويج بناته وقسمة التركة بين إخوانه وما له من حقوق عليه، فهل تصح الوصية؟ إذا كان هذا أصغر أولاده بالغا فنعم تصح الوصية، فإنه ما أوصى إليه إلا لمعنى يعلمه فيه، إما من أمانته أو رجاحة عقله أو صلاحه وتقواه لله جل وعلا، فهو يوصي إليه لمعنى يعلمه منه. أخن يقول: إنسان أوصى لصاحبه بسدس ماله لأنه أنقذه من بئر، فقتل هذا الموصي في الجبهة فأعطي راتبا، فهل يدخل الراتب في الوصية؟ الصحيح في الراتب أنه ليس من تركة الإنسان، ليس من ماله الذي يخلفه، وإنما هو شيء يدفع إعانة للورثة، فلا يدخل الراتب في الميراث. ولذا كثيرا ما يختلف الورثة بعد موت المورث وله راتب، هل يقتسمون الراتب قسمة ميراث؟ والأقرب في هذا أن الراتب ليس ميراثا، وإنما هو للمتوفى، لمن هو محتاج من ورثة المتوفى. وحتى هذا هو النظام في نظام المعاشات، الدولة تدفع لهذا الغرض، كما هو النظام معلوم عندهم أنهم يقولون هذا الراتب الذي يعطى بعد الموت هو لمن كان قاصرا من ورثة هذا المتوفى ينفق عليهم منه. وإذا لم يكن له أحد يرثه قطعوا هذا الراتب، وهذا نظامهم أنهم يقطعونه إذا لم يكن له أحد، بل حتى لو كانوا مستغنين يقطعونه عنهم، فهو ليس ميراثا إنما هو إعانة. قد يستشكل الإنسان وكان هذا الإشكال طارئا، يعني كيف أن الراتب له مثلا سبب، سببه شهادة إنسان درس دراسة معينة أخذ شهادة على تلك الدراسة، كانت هذه الشهادة سبب في راتبه، أليس هذه الشهادة هي سبب هذا الراتب؟ فيأتي هذا الراتب بسبب شهادته هذه فيكون يصدق عليه أنه مما ترك لأنه ترك سببه. هذا قد يطرأ، لكن إذا تأملت تجد أن هذه الشهادة ليس الراتب من أجلها، إنما هي سبب في نيل الراتب، فهذا الراتب الذي يأخذه هو مقابل جهده، مقابل عمله الذي يعمله، مقابل الجهد الذي يبذله، وهذه الشهادة كالتزكية له. فلو كان عنده حتى 10 شهادات ولم يعمل، في نظام الدولة لا يعطى راتبا وإنما يعطى على عمله، فبهذا نعلم أنه ليس الراتب مما تركه الميت حتى وإن كان ترك سببه الذي هو الشهادة، فالراتب هذا مقابل عمل، مقابل جهده،

0: جاء بعد الميت إعانة لمن كان محتاجا للنفقة من ورثته. فعلى هذا إذا مات إنسان وله أبناء يعملون مستغنون بأنفسهم وله أبناء آخرون أو زوجة وبنات لا يستطيعون القيام على أنفسهم فيكون الراتب لمن يحتاج إليه دون الكبار ولا يكون للكبار منه شيء. بقي إذا كانوا جميعا كبار مستغنين ولا يزال الراتب يجري واختلفوا فهنا إذا اختلفوا يصلح بينهم أنه يقسم بين الجميع بالتساوي للذكر مثل الأنثى لأنه عطية ليس للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه ليس ميراثا. إذا كانوا كبارا مستغنين عنه فيقسم بينهم قسمة عطية قسمة هبة ليس قسمة ميراث. هكذا إن كان بعضهم أحوج إليه من بعض يعطى المحتاج أكثر بقدر حاجته والآخر إن أعطي منه بقدر حاجته لا يعطى كالأول. والإنسان إذا تحاكم إليه أناس في ذلك يجتهد فيما يراه أنسب وأقرب.
1: أخ يقول رجل توضأ ومسح على الجوربين ثم نزعهما بعد فترة من الوضوء هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء أم يبطل وضوءه ما دام لم ينتقض وضوءه بناقض آخر؟ فالصحيح في هذا أنه إن خلع الجوربين لا ينتقض وضوء بخلعهما فما دام باقيا على طهارته يجوز له أن يصلي بذلك. ومثل هذا مثل خلع العمامة لو لبس العمامة وتوضأ ومسح عليه ثم خلعها لا ينتقض وضوءه. ومثل أيضا المسح على الجوربين لو مسح عليهما ثم نزعهما ولا يزال على طهارة فليس هذا النزع للجوربين ناقضا للوضوء يجوز أن يصلي به.
0: فقد يقول رجل توفي وخلف أرضا وكان يذكر لولده أنه يريد أن يبيع قطعة من الأرض يعينها ويحق بقيمتها فمات قبل أن يفعل فهل لأحد ورثة أن يبيع تلك الأرض ويحق عن أبيه ولو لم يرضى بعض الورثة؟ أما إذا أوصى وصية كانت وصية صريحة وهو لم يحق حجة الإسلام فإن تباع تلك الأرض ويحق عنه. وأما إذا لم يوصي فإذا أجاز الورثة ذلك فعل ذلك يبيعونها ويحجون عنها. وإذا خالف بعض الورثة كما ذكر في السؤال أنه لم يرضى بعض الورثة فيحج له من نصيب من رضي يحج له من نصيب من رضي. وعلى هذا فالإنسان لا يؤخر الأمور الواجبة لا يؤخر الحج لا يؤخر إخراج الزكاة لا يؤخر قضاء الديون لا يؤخر الحقوق التي عليه لأنه لا يدري بعد موته ماذا يفعل ورثته. رب ميت يموت اليوم فيتضارب ورثته غدا على ماله ولا يراعون له حقا ولا يقضون عنه حقا متعلقا بذمته. وهذا يحصل في كثير من المسلمين. فعلى هذا فالإنسان يتخلص من الحقوق التي عليه وهو حي سواء كان من حق الله أو كانت حقوقا للناس.
1: أخ يقول رجل توفي وله ثلاث بنات وابن في العاشرة من عمره ومن البنات اثنتان قاربت الزواج ووالد المتوفى يطالب بالسدس فهل لأم الأولاد أن تطالبه بالنفقة لأولادها وهل يجب عليه النفقة؟ أما السدس الذي هو له فطلبه طلب شرعي إذا طلبه ميراثه. وأما النفقة فإذا كان قادرا على النفقة

0: فيجب عليه أن ينفق عليه إذا كان قادرا على النفقة وهم يحتاجون إلى النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليهم، وهم ممن يعول وهو لهم بمقام أبيهم، بل هو أب لهم، ولا يجوز أن يتركهم بلا نفقة وهم محتاجون وهو قادر على الإنفاق عليهم. وأخ يقول الرجل ركع خلف الصف بنحو 4 أمتار، هل فعلها صحيح ويمشي هذه المسافة وراكع؟ ويستدل أنك أفتيت بذلك. أفتى بهذا جماعة من السلف، لست أنا الذي أفتيت به فقط، فقد صح هذا الفعل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، أنه إذا جاء والإمام راكع ولم يصل إلى الصف ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. أخوني يقول رجل زنى بامرأة فحملت وولدت بنتا، فلما بلغت البنت تزوجها ودخل بها، ثم بعد الدخول بها اعترف أنها ابنته من الزنا، فهل زواج البنت مذكورة صحيح أم غير صحيح؟ وهل لو إمساكها أم لا؟ زواجه منها باطل لأنها ابنته، فالله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذا القول هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء. وأما قول من قال إن ماء الزاني لا حرمة له وأنه يجوز أن يتزوج بها فهو ضعيف، فهي ابنته وهو محرم ويجب عليه أن يفارقها ولا يجوز أن يمسكها. وانظر الحرام كيف يجر إلى حرام، بدأ بزنا وختم بأمر عظيم أن تزوج بابنته. أخ يقول رجل صلى وهو على جنابة لم يعرف إلا بعد يومين، فماذا عليه؟ هل يقضي الصلاة؟ أما الصلاة التي بقي وقتها أو التي تجمع إليها فإنه يقضيها. الصلاة التي بقي وقتها كان يذكر بعد العشاء والوقت باقيا والوقت باق، أو الصلاة التي تجمع إليها فإن المغرب تجمع إلى العشاء، أو يذكر بعد العصر والوقت باق فالظهر أيضا تجمع إليها، فهنا يصلي هذه الصلوات بلا إشكال. أما التي وقتها باق فهذا واجب عليه أن يصليها، وأما التي تجمع إليها فأيضا يصليها على فتوى كثير من الصحابة. بقي ما قبلها يصلي أيضا صلوات اليوم الذي هو فيه عند أكثر العلماء، فمثلا ذكر بعد العصر يصلي الفجر والظهر والعصر، أو ذكر بعد العشاء يصلي 5 صلوات لأن في نفس اليوم. وجمهور أهل العلم على أن من صلى الصلوات بغير وضوء ناسيا فإنه يعيد صلوات يوم كامل ما دام في اليوم نفسه، وأما اليوم الذي قبله والذي قبله فهذا عليه أن يكثر من النوافل وأن يستغفر الله تعالى لذلك، وناسي ليس عليه شيء، والنوافل تجبر بها الفرائض فيكثر من النوافل. فقد جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد به من عمل الصلاة، فإن انتقص من فريضته شيء، والذي صلى بصلاة بغير وضوء هذا انتقص منها لا تصح صلاته، فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من فريضته. فإذا أكثر من النافلة فهي تكون جبرا لما فاته من الفريضة بعذر كهذه الصلاة. أخ يقول رجل طلق زوجته وتزوج بها رجل آخر وأنجبت له أبناء وبنات، فهل يكونون محارم للزوج الأول؟ لا يكونون محارم، بل هم أجانب، لأنه بطلاقه لتلك المرأة صارت أجنبية عنه، فأولادها منه أجانب عنه. أخ يقول: رجل عنده 4 من النساء ويريد أن يطلق إحداهن من غير سبب لكي يتزوج زوجة أخرى، هل يجوز له ذلك؟ مسألة الطلاق لغير سبب، نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنها لا تخلو من كراهة، إما كراهة تنزي أو كراهة تحريم، واستدل بأن الله تعالى ذكر التفريق بين المرء وزوجه عن السحرة على وجه الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين على وجه الذم، قال: فهو فعل شرار الخلق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على البحر ويرسل سراياه، فأحضاهم عنده أشدهم فتنة، وأحضاهم عنده الذي يأتي ويقول: لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فإذا هذا الفعل ذكره ربنا تعالى عن السحرة على وجه الذم لهم، وأن هذا من أفعالهم الخبيثة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياطين، وأن هذا من أعظم ما يسعى إليه الشيطان. فبهذا يعلم أن الفراق من غير سبب وغير مبرر شرعي هذا لا يخلو من كراهة. نعم، الطلاق مباح ومما شرعه الله تعالى، لكن الطلاق هكذا بدون سبب وليس هناك أي مبرر له فهذا مذموم، وهذا من العبث، وليس هذا من فعل الصالحين. وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكثر ذلك، فهذا محمول أنه يفعله لسبب، وأما بدون سبب فلا.
1: أخ يقول: رجل غاب عن أمه عدة سنوات، فطلب منه أن يتصور مع أولاده ويرسل لها بالصور، وإذا لم يفعل ستغضب عليه، فهل يتصور برا بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فليس في هذا بر، هذا معصية مخالفة لأمر الله. فالصور محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا بحجة أنه يبر أمه، ويبين لها أن هذا الشيء لا يجوز، وحتى لو غضبت عليه ليس عليه إثم في هذا الصورة، في هذا الحال ليس عليه إثم، لأنها تأمر بفعل المعصية، فيلاطفها يبين لها ولا يفعل المعصية.
0: أخ يقول: رجل قال لزوجتي: إذا ذهبت بيت أختك فأنت طالق، ثم أراد الرجوع عن هذا، فهل تعتبر يمينا أم طلاقا؟ ظاهر هذا الكلام وغالب من يقول من الناس يقصد به: إن ذهبتي بدون إذني، إن ذهبتي في وقت خلافي معه أو خصامي معه، إن ذهبتي بدون أن أرضى بذلك. فإذا كان كذلك هو الذي منعه ثم أذن لها وذهبت، فليس عليه شيء، ولا يعتبر هذا يمينا ولا طلاقا. وأما إذا أراد أنها لا تدخل بيت أخي مطلقا، لا بإذنه ولا بدون إذنه، لا برضا ولا بدون رضا، مع أن هذا بعيد، أنه يقصده الإنسان بعيد هذا القصد، فإن أراد، فإذا وجد هذا الشرط تقع عليها طلقة. لكن كما سبق أن هذا بعيد أن يقصده الإنسان.
1: وأخ يقول ما حكم صلاة الرواتب للمسافر؟ السنة أنها لا تصلى، تترك إلا راتبة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في السفر ولا في الحضر. وأما سائر الرواتب فالسنة أنها لا تصلى، قد خفف الله تعالى الفريضة تيسيرا على المسافر، فما بالك بالراتبة.
0: أخن يقول رجل قتل رجلا وقبل أن يموت المقتول قال للقاتل عفى الله عنك ثم مات، فهل لأولياء المقتول أن يأخذوا بحق أبيهم وأن يطالبوا بالدم؟ سبقت معنا هذه المسألة قريبا، وهي إذا عفى المقتول عن حقه فهل للورثة أن يطالبوا به لأن هذا الحق صار لهم؟ وفي قولان للعلماء، وذكرنا أن أقرب القولين أنه يسقط ذلك وليس لهم حق المطالبة، لأنه إذا كان الدم يسقط بإسقاط الورثة فسقوطه بحق صاحب الدم الذي حصلت على الجناية أولى. معروف أن الولي ولي الدم الوارث إذا تنازل عن القصاص أو تنازل عن الدية يسقط، فإذا تنازل صاحب الحق نفسه عن دمه فهذا من باب أولى.
1: أخ يقول حصل في بلدنا أن رجلا قتل صاحبه في الخطأ، كانوا جالسين سويا، فوجه البندق إلى صاحبه ولا يعلم أنه مشحون فأطلقه وقتل صاحبه ولم يكن قاصدا، وأهل القاتل قد سلموا القاتل للدولة، والولد أي القاتل يقول اقتلوني بعد وادفنوني معه، فما الحكم في هذا إذا سامح أهل المقتول؟ عمره 18 عاما أي القاتل، وهل عليه صوم وهل عليه دية؟ نعم، هذا إذا لم يكن قاصد للقتل فهو قتل خطأ ولا يجب فيه القصاص ولا يقتل بعده أو يدفن معه. وإذا سامح أهل المقتول معناه أنهم يتنازلون عن حقهم من الدية فليس عليه شيء، يسقط عنه ذلك. وإذا طالبوا بالدية فلهم حق في الدية، وتكون الدية على قبيلة القاتل لا تكون عليه هو في ماله، وإنما تكون على قبيلته يفترقون فيها أو يدفعونها، وإن عجزوا عن تقديمها حالا تجزى عليهم 3 سنين، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجزى الدية في قتل الخطأ 3 سنين. ونعم عليه كفارة وهو الصيام، إنه لا يجد رقبة الآن فعليه كفارة صيام 2 شهر متتابعين.
0: أخ يقول سؤال حول الطلاق، رجل كبير بالسن أتى له أولاده بورقة جاهزة كتبوا فيها طلاق وألزموه أن يبصم في هذه الورقة ولم يتلفظ بالطلاق، فبصم عليها وهو رجل كبير في السن فوق 70 عاما وعنده جلطة في الدماغ وهذه الأمراض تفقده الذاكرة، علما أنه متزوج زوجتين، وهؤلاء ألزموه بطلاق المرأة الثانية وهو في غير وعيه وعنده منها أولاد وبنات، فهل يقع هذا الطلاق وهل يصح؟ لا، لا يصح هذا الطلاق ولا يقع، وهذا من الظلم أن يأتي أناس لإنسان ليس في وعيه أو حتى في وعيه ويأخذون يد للتوقيع أو البصمة على شيء هو لا يرضاه ولا يقره، هذا من الظلم والاحتيال والسعي في حرمان من قسم الله تعالى له، فلا يقع هذا الطلاق، ولها حق إذا مات ترثه، ولها حق أن ترجع إليه إذا كان موجودا. وهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل يعتبرون آثمين، وظلموا هذه المرأة وظلموا والدهم بهذه الإساءة إليهم. وأما هذا الطلاق فلا يقع. الله تعالى يقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالطلاق لا بد فيه من عزم القلب، ولا بد فيه من قول اللسان، لا بد أن يعزم في قلبه وأن يتلفظ بلسانه. فإذا لم يحصل عزم القلب ولا تلفظ اللسان فلا يقع طلاق. وسائل يقول: شخص مات وليس له أولاد، كان عقيما، ثم أوصى أخاه ألا يعطي زوجته شيئا، فما حكم هذا؟ هو آثم على وصيته هذه التي فيها مضادة لحكم الله، وزوجته ترث نصيبها، ولا تنفع هذه الوصية في حرمانها من نصيبها. فزوجته لها من الميراث الربع، ربع ماله في هذا الحال، ولا تؤثر وصيته في حرمانها من الميراث، وقد ارتكب إثما بهذه الوصية الظالمة. أخ يقول: رجل مات عن زوجة وابن وأبناء ابن، فأوصى الجد لأبناء الابن أن يكونوا مقام أبيهم، أي أوصى لهم بميراث أبيهم من ماله، فهل لهم ذلك أو لا بد أن يكون الثلث؟ الوصية تصح ولا بد أن تكون الثلث أو أقل، وما زاد على الثلث لا يأخذونه. وهذا ليس ميراثا لأبيهم، لأن أباهم قد مات قبل جدهم، فأبوهم لا يعتبر وارثا. وما يسميه بعض الناس التنصيب، بأن ينصب أبناء الابن منصب أبيهم أو مقام أبيهم، فهذا هو في الحقيقة وصية، إن كان دون الثلث ينفذ، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ، فلا ينفذ منه إلا الثلث أو ما دونه، والباقي للابن. ولو أعطاهم عطية ناجزة في حال حياته فهذا أفضل. أخ يقول: رجل مات وترك أرضا وله ولد وبنات، فهذه الأرض أخذها الولد ولم يعطي البنات شيئا، فطالبوه بحقهم، فقال: إني عالجت والدي ثم اشتريتها منه، ويقول معه بصيرة على ذلك. إذا كان فعلا اشترى من أبيه شراء صحيحا ليس فيه مجاملة، ومعه بين على ذلك ومن يشهد له على ذلك، فهذا له، ويملك إذا اشترى من أبيه فعلا بسعر المثل، لم يحصل مغالطة لأبيه أو مجاملة من أبيه له، بل يشتريها كما يشتريها سائر الناس، فهذا جائز. وأما إذا لم يوجد من يشهد له، أو كان شراء فيه مجاملة بأقل من قيمتها المعروفة، فهذا لا يصح.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة، روي عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم، فأمروا بالسكوت والاستماع إلى قراءة القرآن. وحديث أبي هريرة هذا في سبب نزول الآية، خرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة. وإبراهيم الهجري هو إبراهيم ابن مسلم ضعيف، وأبو عياض هو عمرو بن الأسود ثقة. الإسناد هذا ضعيف، ولكن له شواهد يتقوى بها. له شاهد عن ابن مسعود عند ابن أبي حاتم، والطبري وإسناده لا بأس به، إسناد حسن. وله شاهد أيضا عن غير ابن مسعود، فالحديث حسن بشواهده، وسبب النزول هذا صحيح بمجموع الطرق أنها نزلت في القراءة في الصلاة، أي بالأمر بالاستماع للقارئ الذي يقرأ في الصلاة. وقال قوم: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. أي أنهم كانوا يجهرون بالقراءة خلف الإمام فأمروا بالسكوت. وهذا جاء عن ابن عباس من عدة طرق يقوي بعضها بعضا. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي قال: حدثني زيد بن أسلم فذكره بهذا الإسناد.

0: وقال الكلبي: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وهذا معضل منقطع. وعن ابن مسعود أن رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. أثر ابن مسعود هذا أخرجه الطبري أيضا وابن أبي حاتم. من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر، أسير بن جابر ويقال يسير بالياء، أسير بن جابر عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح. قد سقط من سند الطبري عن أبي نضرة فيه مباشرة داود بن أبي هند عن يسير بن جابر. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: إن الآية في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة أو قبله. قال: وهذا في الذي قبله، وهذا قول الحسن والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة، وهذا قول أكثر المفسرين أنها في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: إن الآية في الخطبة أمر بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة. وقال سعيد بن جبير: هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام. وقال عمر بن عبد العزيز: يجب الإنصات لقول كل واعظ، والأول أولاها، الأول أنها في الصلاة، في الإنصات للقراءة في الصلاة، وهو أنها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، وهكذا ابن كثير يقول هي عامة في الإنصات وأولاها الصلاة، وغيره من المفسرين. واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال: حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت.
1: هذا صحيح.
0: إذن فتفسير الآية على أرجح ما قاله المفسرون هو في الإنصات للقراءة في الصلاة، وإذا قرئ القرآن أي في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

قال: واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة، أي هل يقرأ المأموم شيئا أو ينصت أو لا يقرأ حتى ولو لم يكن منصتا لا في سرية ولا جهرية. فذهب جماعة إلى إيجابها، إيجاب القراءة على المأموم، سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ، وهو قول الأوزاعي والشافعي. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر فيه بالقراءة ولا يقرأ إذا جهر. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول عروة ابن الزبير والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك بن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر. يروى ذلك عن جابر، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية، لكن ظاهر هذه الآية دليل لمن لا يرى القراءة في الصلاة الجهرية فقط، يقول هو الذي فيه إنصات، وهو القول الثاني، هم الذين يتمسكوا بها. قالوا يتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر الآية، أي من لا يرى القراءة في الصلاة الجهرية، وهم أصحاب القول الثاني، لأنهم يقولون هو مأمور بالإنصات. وأما أصحاب القول الثالث فلهم أدلة أخرى في حديث جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وأيضا الراجح فيه أنه موقوف على جابر، كما رجح ذلك غير واحد من الأئمة، مع ضعف في إسناده. قال: ومن أوجبها، أي أوجب القراءة مطلقا كالشافعي وغيره، ومن أوجبها قال: الآية في غير الفاتحة. الفاتحة مستثناة، الآية عامة والفاتحة تستثنى من ذلك، خاص ولا تعارض بين عام وخاص، بل ورد التنصيص على الفاتحة. وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في القراءة. والدليل عليه ما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال: حدثنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا هنار قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم كثير، كلهم من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان.
فالإسناد حسن، رجال ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث، وقد توبع محمد بن إسحاق، تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند أبي داود في السنن، إلا أن زيد بن واقد قال فيه عن مكحول عن نافع ابن محمود بن الربيع، لم يقل عن محمود بن الربيع، قال عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة. والحديث حسن وهو نص صريح في استثناء الفاتحة، والحديث صريح أنه في صلاة الصبح وهي صلاة جهرية، صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف سألهم هل تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا أي لا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه المسألة مسألة طويلة، مسألة الكلام فيها كثير بين أهل العلم، قد ألف فيها البخاري جزءا مفردا في مجلد القراءة خلف الإمام، وألف فيه البيهقي أيضا كتابا بهذا العنوان القراءة خلف الإمام مطبوع في مجلدين. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول الذي ذهب إليه الشافعي والأوزاعي، وبه تجتمع الأدلة. حتى ولو قلنا على التفسير الصحيح في الآية أنها في القراءة في الصلاة مأمور بالإنصات، يقال هذا باستثناء الفاتحة، فللمأموم أن يقرأها، فإن حديث قراءة الفاتحة خاص والآية عامة ولا تنافي بين عام وخاص، فيحمل العام على الخاص. فالمأموم إذا كان في صلاة سرية، إذا كان في صلاة سرية يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة السرية، وإن كان في صلاة جهرية يقرأ الفاتحة فقط. قال أهل العلم والأفضل أن يقرأ في سكتات الإمام، أي موضع يسكت فيه الإمام يقرأ فيه، حتى يعمل أيضا بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بحيث إذا قرأ الإمام يستمع وإذا سكت يقرأ، سواء سكت الإمام بين الآيات في الفاتحة واستطاع أن يقرأ في ذلك الموضع يقرأ، أو في سكتة الإمام بعد انتهائه من سورة الفاتحة والتأمين، فإنه قبل أن يقرأ سورة تكون له سكتة يقرأ فيه. بل قال بعض السلف يقرأها ولو في سكتة الإمام في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، إذا سكت الإمام يقرأ دعاء الاستفتاح، فللمأموم أن يقرأ الفاتحة حينئذ. وبأيها فعل جاز، وأفضل ما يقرأ فيه المأموم الفاتحة هو بعد أن يسكت الإمام حين ينتهي الإمام من الفاتحة، لتتم أيضا المتابعة للإمام في كل شيء، يتابع في القراءة في الركوع في السجود في كل شيء، فتكون قراءته بعد قراءة الإمام للفاتحة. وإن قرأها في سكتات الإمام أثناء السكتات بين الآيات في الفاتحة أيضا له ذلك، وهو في هذا يتابع الإمام، فإن لم يجد فرصة أن يقرأ في سكتات الإمام وكان الإمام لا يسكت فلا بأس أن يقرأ والإمام يقرأ، لا بأس أن يقرأ والإمام يقرأ.
لأن الحديث خاص. والأفضل في هذا إذا كان الإمام لا يسكت أن يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة، أي في أثناء قراءة للسورة بعد الفاتحة، لأن الفاتحة قراءتها ركن، واستماع المأموم إلى ما هو ركن أولى من استماع لما زاد على ذلك. فيستمع الفاتحة حتى تتم ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة ولو في أثناء قراءة الإمام للسورة إذا لم يجد موضعا يسكت فيه الإمام. وهذا اختيار البخاري رحمه الله في كتابه. أنه تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا ظاهر ما ذهب إليه البيهقي أيضا وحكاه عن كثير من السلف. وأما من قال لا يقرأ المأموم مطلقا لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، فهذا قول مبني على حديث ضعيف. أيضا ما ينبه عليه جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى الطويل في إذا قرأ إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، جاء في رواية لمسلم وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث إن قلنا بصحة هذه الزيادة قلنا بصحتها فهي بمعنى الآية وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا أي باستثناء الفاتحة التي ورد فيها الدليل. وإن قلنا إنها ضعيفة زيادة شاذة كما عليه أكثر أئمة الحديث كالبخاري وأبي داود ويحيى بن معين والدارقطني والبيهقي وغيرهم من الأئمة يرون هذه الزيادة شاذة، تفرد بها سليمان التيمي يروي عن قتادة وخالفه عامة الحفاظ من أصحاب قتادة كأبي عوانة وسعيد بن أبي عروبة وهكذا هشام الدستوائي وغيرهم من أصحاب قتادة يروون الحديث بدون هذه الزيادة، وتفرد بها سليمان التيمي وهو إن كان ثقة فخالفه من هو أوثق منه. فلذا أئمة الحديث الذين قولهم أرجح من تصحيح الإمام مسلم رحمه الله على تضعيف هذه الزيادة. جاءت أيضا هذه الزيادة في حديث أبي هريرة خارج الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، جاء في السنن وإذا قرأ فأنصتوا وهي أيضا شاذة، فالثقات لم يزيدوها. فتبين بهذا أن الإمام أن المأموم يقرأ بالفاتحة وغير الفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة في الصلاة السرية، نعم يقرأ بالفاتحة وغير الفاتحة في الصلاة السرية، ويقتصر على قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. حتى لو تأملنا في الآية في سبب نزولها نجد أنها ليست في النهي عن قراءة الفاتحة مطلقا إنما عن الجهر بها حتى يداخل الإمام. حديث أبي هريرة كانوا يتكلمون في الصلاة بحواجب، ماذا آخر الحديث الذي يليه ابن عباس في الجهر خلف الإمام، كانوا يجهرون حتى تتداخل قراءتهم مع قراءة الإمام، فهذا الذي نهوا عنه وأمروا بالإنصات. أما القراءة سرا ولا يظهرها المأموم فهذا قد ورد به الدليل. قد يقول قائل هل نستدل بهذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على الاستماع للقرآن في غير الصلاة لو كان هناك قارئ يقرأ القرآن أو كان هناك تسجيل مسجل يقرأ القرآن
فهل نستدل بهذه الآية على الاستماع والإنصات له؟ هذه الآية سبق أن القول الصحيح فيها أنها في الصلاة، فلا يستدل بها على خارج الصلاة. نعم، استدل بها الحنفية وقالوا يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فيرون الإنصات واجبا، ومن سمع قرآنا يتلى يجب عليه أن ينصت وأن يستمع. وخالفهم أكثر العلماء فقالوا إنه لا يجب. نعم، منهم من استحب ذلك وقال لا ينبغي الكلام والحديث وقت قراءة القرآن، قالوا فإن هذا علم عن المشركين أنهم كانوا إذا قرئ القرآن يتكلمون، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا سمعتموا تكلموا وتشاغلوا عنه والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا قالوا هذا ليس في تعظيم للقرآن، وهو كلام الله إذا كان يتلى وهو يعرض عنه ويبقى في حديثه مع صاحبه، فإما أن يستمع له وإما أن يغلق هذا التسجيل، وإذا كان عند شخص يقرأ فلا يزعج ينصرف عنه بعيدا. وهكذا إذا كان الإنسان في موضع الناس يتكلمون فيه لا ينبغي أن يقرأ القرآن أو يشغل من التسجيل تلاوة للقرآن والناس متشاغلون عنه من تعظيم القرآن. أما أن ذلك واجب فلا يجب ذلك، وهذه الآية كما سبق هي في الصلاة. والمسألة كما سبق هي مسألة طويلة، كلام أهل العلم فيها كثير، لكن هذه نبذة وطرف من هذه المسألة. أخوان، يقول إذا قرأ الإمام سورة أحفظها فهل أتابعه في القراءة؟ لا، لا تتابعه، وهذا منهي عنه كما سبق، أنت منهي عن ذلك. أخوان يقول هل يجب علي إذا سمعت الإمام يصلي يقرأ وأنا في الطريق إلى المسجد وأنا أقرأ أذكارا أو وردا، هل يجب أن أقطع ذلك وأستمع له؟ لا، لا يجب، هذا في من كان مع الإمام في الصلاة كما تبين الأحاديث. وأخ يقول هل من صلى النوافل ولم يقرأ إلا الفاتحة صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، ما عدا الفاتحة قراءته مستحب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال رحمه الله قوله تعالى واذكر ربك في نفسك، قال ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة، يريد يقرأ سرا في نفسه تضرعا وخيفة، خوفا
أي تتضرع إلي وتخاف مني، هذا في صلاة السر. وقوله ودون الجهر من القول أراد به في صلاة الجهر لا تجهر جهرا شديدا. سقطت هذه من نسختنا، لا تجهر، بل في خفض وسكون تسمع من خلفك. وقال مجاهد وابن جريج أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. وحاصل على الآية أنها أشمل من أن تكون في الصلاة. ابن عباس فسرها أنها بالصلاة، وهذا محمول عند أهل العلم هذا التفسير على أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فقد كانوا يصلون صلاتين، صلاة في أول النهار وهو الغدو، وصلاة في آخر النهار وهو الآصال. فسرها ابن عباس بذلك: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، أي في هذه الصلاة. وقال مجاهد بن جريج إنها عامة، إلا أن معنى يذكره في الصدور اذكر ربك في نفسك أي ليس بين الملأ، إن بعضهم قد حمل هذه الآية واذكر ربك في نفسك على ذكر القلب، والصحيح أنه ذكر اللسان ولكن يكون بمفرد لا يكون بين الملأ، هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقول من ذكرني في نفسه ليس المراد ذكر القلب، وإنما المراد من ذكرني في نفسه أي بلسانه منفردا عن الناس ليس معهم، فإنه قابله بالذكر بين الملأ. فهكذا قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك، أي إذا كنت منفردا عن الملأ لست معهم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول لا تجهر به. وممكن تحمل على الصلاة كما قال ابن عباس، وتكون معناها معنى قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لأنه إذا كان إذا جهر جهرا زائدا يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وإذا أسر إسرارا زائدا خفي على أصحابه، خفيت قراءته على أصحابه الذين معه، فأمر أن يكون بين ذلك: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا الجهر المطلق ولا المخافة المطلقة، وابتغي بين ذلك سبيلا. فإذا حملت هذه الآيات على الصلاة كما قال ابن عباس فهذا معناها، وإن حملت على العموم فالمراد ذكر الإنسان ربه في هذه الأوقات بمفرده ولا يكون مع الناس بين الملأ. بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، أي بالبكر والعشيات. واحد آصال أصيل مثل يمين وأيمان، وهو ما بين العصر والمغرب. الغدو هو أول النهار والآصال آخر النهار. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين بالفضل والكرامة، لا يستكبرون أي لا يتكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه ويذكرونه فيقولون سبحان الله
وله يسجدون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثني يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وهذا في صحيح مسلم. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال حدثنا أبو منصور محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الوليد ابن هشام عن معدان قال سألت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثني حديثا ينفعني الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا أيضا في صحيح مسلم بلفظ إنك لن تسجد لله سجدة. يعني سأل ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها. وبهذا اللفظ ما من عبد أخرجه المصنف هنا وأخرجه أيضا ابن ماجه بنفس الإسناد إسناد في صحيح مسلم. ونستفيد من هذه الآيات أن الهيئة المأمور بها في الذكر أن يكون الإنسان في تضرع أي تذلل لله تعالى وخيفة أي خوف من الله تعالى. فهذه الهيئة في ذكر الله تعالى هيئة مطلوبة أن يكون متذللا مستكينا منكسرا بين يدي الله تعالى لا يكون في ذكره لله تعالى ساهيا غافلا أو لا يكون ضاحكا بل إذا قعد لذكر الله أو صلى أو دعا الله تعالى يكون على هذا الحال متذللا لله تعالى منكسرا مستكينا خائفا من الله تعالى أيضا خائفا من أنه لا تقبل منه هذه العبادة أيضا. في هذه الآيات الترغيب في الذكر في هذين الوقتين أول النهار وآخرة أطراف النهار. ولذا شرعت الأذكار في الصباح والمساء أذكار الصباح في أول النهار وأذكار المساء في آخره لأن ذكر الله تعالى في هذه الأوقات مرغب فيه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي قول العلامة ابن قدامة رحمه الله في النونية والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، وما زال رحمه الله يتحدث عن مذاهب الناس في كلام الله عز وجل، فذكر أن القائلين بأن كلام الله عز وجل بمشيئته وإرادته هم صنفان، وأخذنا في الدرس الماضي مذهب الجهمية ومتأخري المعتزلة في كلام الله عز وجل، فما مذهبهما؟ أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته، غير أن كلام الله عز وجل خارج عن ذاته وهو من جملة مخلوقاته التي خلقها، فهذا مذهب الجهمية ومذهب متأخري المعتزلة. متأخري المعتزلة كأمثال من؟ لا، المتأخرون، ها؟ العلاف والنظام، هذي العلاف والنظام والجاحظ وغير هؤلاء، والمتقدمون هل ذهبوا إلى هذا المذهب؟ لم يذهبوا، ولم يخوضوا في مسألة كلام الله عز وجل، ولم يقولوا إن كلام الله مخلوق. والمتقدمون أمثل من؟ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري وهم أصل المعتزلة، لم يخوضوا في مسألة الكلام. وش الذي خاضوا فيه؟ في مسألة الإيمان، فاعل الكبيرة هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وذهبوا إلى أنه في منزلة بين منزلتين. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك لبيان الصنف الآخر ممن قال إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، وهم الكرامية أتباع محمد ابن كرام، فقال رحمه الله والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان، وكلامه كفعياله وكلاهما

يعطل من حلول حوادث ببياني، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذه مقالة ابن كرام، وما رد عليه قط بالبرهان. أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وقراقع وفراقع وقعاقع بشنان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مذهب الكرامية. فقال رحمه الله: والقائلون بأنه بمشيئة، أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، وعرفنا أن الجهمية والمعتزلة أي المتأخر منهم قالوا أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، لكنهم قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق. وأما الكرامية فقالوا إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، لكنهم لم يقولوا إن كلام الله مخلوق، بل كلام الله عز وجل عندهم صفة من صفاته، وكلام الله سبحانه وتعالى منه وليس خارجا عنه. فالكرامية سلموا من الباطل الذي وقع فيه من مضى من الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الكلاب ومن الكلابية. فجميع هؤلاء عندهم أن الكلام الذي بين أيدينا مخلوق من جملة المخلوقات. وأما الكرامية فخالفوا في ذلك، ورأوا أن الكلام أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل بالحرف والصوت باللفظ والمعنى، فيرون أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته متى شاء، ويتكلم بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن الله سبحانه وأن كلام الله عز وجل قائم بذاته وليس خارجا عنه، فليس كلام الله عز وجل من مخلوقاته بل صفة من صفاته. هذا مذهب الكرامية. ومذهب في ذلك وأقرب المذاهب، أقرب ممن مضى من المذاهب وإلا أصح المذاهب، هو مذهب أهل الحديث كما سيأتي معنا. فهؤلاء وافقوا أهل السنة بما ذكرنا من أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته بحرف وصوت، وأن كلام الله عز وجل يشمل اللفظ والمعنى، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فوافقوا علماء الحديث وأهل السنة في هذا الأمر، لكنهم خالفوا أهل السنة علماء الحديث في قولهم إن الله عز وجل اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متكلما، فكان الله عز وجل إلى ما لا أول لا يتكلم بشيء ثم اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهكذا عندهم اتصف بالفعل بعد أن لم يكن فاعلا. فهذا الأمر الذي ضمت به الكرامية. وأما ما سبق ذكره فقد وافقوا أهل الحديث فيما ذهبوا إليه. قال: والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار

0: ثلث أعيانه. فهؤلاء وهو النوع الأول. أما النوع الثاني سيأتي معنا هو مذهب أهل الحديث. لكن النوع الأول ممن قال إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته في ذاته هم الكرامية، والآخرون الذين قالوا إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته في ذاته هم علماء الحديث، وسيأتي الكلام في مذهبهم. لكن هؤلاء قال إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حضاري تسلسل الأعيان. فهؤلاء قالوا إن الله عز وجل صار متكلما بعد أن لم يكن، واتصف بالكلام بعد أن لم يكن متكلما. إحداهما جعلته مبدوءا به، أي أن الكلام ابتدأ في وقت من الأوقات، مبدوءا به نوعا ولم يقل عينا، فإن الكلام المعين له ابتداء حتى في مذهب السلف. فكلام الله سبحانه وتعالى لموسى كان له ابتداء، وكلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن له ابتداء كلام المعين، وكلام الله عز وجل يوم القيامة له ابتداء. هذا لا إشكال فيه باعتبار العين، باعتبار الكلام المعين، لكنهم قالوا أن نوع الكلام له ابتداء، وفرق ما بين النوع وما بين العين. فالكلام المعين له ابتداء كالأمثلة السابقة، فالله عز وجل نادى موسى في وقت معين له ابتداء، وتكلم بالتوراة في وقت معين وكان بذلك الكلام ابتداء، وهكذا تكلم بالإنجيل في وقت معين وكان ذلك الكلام المعين له ابتداء، وتكلم بالقرآن في وقت معين وكان ذاك الكلام المعين له ابتداء. هذا كلام صحيح باعتبار عين الكلام، لكن باعتبار نوع الكلام، هل لكلام الله عز وجل ابتداء باعتبار النوع؟ فليس لكلام الله ابتداء، كما أن ذاته ليس لها أول، فهكذا صفات الله عز وجل ليس لها أول. فالله عز وجل لا أول له في ذاته ولا في صفاته، والصفة تابعة للذات، وكلام الله عز وجل من صفاته، فليس لكلامه ابتداء. أما الكلام المعين فله ابتداء، فإن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن أزلا، وإنما تكلم في القرآن في وقت معين، ولم يتكلم بالتوراة أزلا وإنما في وقت معين. ولما نادى الله عز وجل موسى وهو في الطور لم يكن ذلك النداء في الأزل، وإنما في ذاك الوقت الذي كان فيه موسى عند جبل الطور. فالكلام المعين له ابتداء، أما أصل الكلام ونوع الكلام فليس له ابتداء. فهؤلاء وهم الكرامية ذهبوا إلى أن نوع الكلام له ابتداء. وش لي ذهب إليه أهل السنة الذي له ابتداء؟ ما هو النوع ولا العين؟ العين. أما النوع فليس له ابتداء. قال إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حضاري تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. فلما قالوا إن كلام الله عز وجل له ابتداء؟ قالوا ذلك حذرا من تسلسل، نعم حذرا من التسلسل في الماضي. والتسلسل عندهم وعند غيرهم من أهل البدع لا يكون في طرف الماضي، لا في المخلوقات ولا في أفعال الله عز وجل. ما في عندهم تسلسل في الماضي، لا في المخلوقات، بمعنى أن كل مخلوق مسبوق بمخلوق قبله إلى ما لا أول، وكل فعل من أفعال الله عز وجل مسبوق بفعل قبله إلى ما لا أول، والله عز وجل تكلم بكلام وقبله كلام إلى ما لا أول، كل هذا محذور عندهم. وهذا شيء لا يكون. ولما هو محذور عندهم التسلسل في الماضي؟ قال: فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان. وذلك أنهم إذا أثبتوا التسلسل في الماضي إن بطل عندهم بطلت عندهم الحجة التي احتجوا بها على إثبات خالق هذه الأكوان ورب العالمين سبحانه. وذلك أن أهل البدع لما أرادوا أن يثبتوا خالق هذه الأكوان هو الله عز وجل أثبتوا ذلك بحدوث الأجسام، أثبتوا ذلك بحدوث الأجسام، يعني أرادوا أن يستدلوا أن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. فكيف توصلوا إلى هذا الأمر؟ توصلوا إلى ذلك بحدوث الأجسام، فنظروا في الأجسام الموجودة كأجسام البشر وأجسام الحيوان، فرأوا أن هذه الأجسام لا تخلو من الحوادث وهي الأعراض والحركة والسكون، فالأعراض وهي الصفات، فهذه الأجسام لا تخلو من حركة أو سكون ولا تخلو من أعراض التي هي الصفات، وهذه الأعراض وهي الصفات عندهم لا تبقى بل تحدث، لا تبقى زمانين بل تحدث، يعني من كان على لون أسود مثلا فلا يبقى هذا اللون فيه ويستمر بل يتجدد هذا اللون، ينتهي اللون الأول ويأتي اللون، نعم نفس اللون السواد، وينتهي ويأتي وينتهي ويأتي وهكذا يستمر. ومن كان على اللون الأبيض هكذا، فالأعراض القائمة بالأجساد لا تبقى بل هي ما زالت تحدث باستمرار. ثم قالوا: هذا دليل على حدوث الأجسام، فإن الأجسام حلت بها حوادث، والحوادث لا تحل إلا بمحدث، فأثبت حدوث الأجسام، وهذه الحوادث لا تكون قديمة، لأنهم إذا أثبتوها قديمة كيف يثبتوا حدوث الأجسام بشيء قديم؟ فلهذا قالوا: هذه الحوادث ليست قديمة، لأنه إذا قالوا قديمة بطلت عندهم الحجة في إثبات حدوث الأجسام، وإذا بطلت عندهم الحجة في حدوث الأجسام بطلت عندهم الحجة في حدوث العالم عموما، وإذا بطلت عندهم لأن العالم محدث لأن حلت به أيضا الحوادث، وإذا بطلت عندهم الحجة على حدوث العالم لم يثبتوا أن الله عز وجل خالق لهذا العالم. فلهذا امتنعت جميع الطوائف من أهل البدع عن القول بتسلسل الحوادث في الماضي، فقالوا: الحوادث لا تتسلسل في الماضي، وأرادوا بذلك أن المخلوقات لها أول باعتبار النوع، بمعنى أن الله عز وجل كان إلى ما لا أول لا يخلق شيئا، وهكذا أفعال الله عز وجل لها أول في حق من أثبت الأفعال، فيقولون: كان الله عز وجل إلى ما لا أول لا يفعل شيئا ثم صار فاعلا، فمنعوا التسلسل في الماضي حتى تسلم لهم الحجة في إثبات خالق هذه الأكوان، فإنهم أثبتوا خالق هذه الأكوان كما قلنا بثبوت حدوث العالم، وحدوث العالم أثبتوه بحدوث الأجسام، والأجسام أثبت حدوثها بأنها لا تخلو من الحوادث التي هي الأعراض والحركة والسكون، ولا تحل الحوادث إلا بشيء محدث، وهذه الحوادث لا تكون قديمة، فلو كانت قديمة فكيف نثبت حادثا بقديم؟ فلا بد أن تكون هي أيضا حادثة ولا تكون قديمة، فنقول حينئذ الحوادث تحل بشيء محدث، أما الشيء القديم فلا يمكن أن يثبت به حدوث الأجسام على حد زعمهم. فعلى كل، أحدث هذه النظرية في إثبات أن الله عز وجل هو خالق الأكوان، ومن أجل هذا ذم السلف علماء الكلام وضللوهم وبينوا أنهم وقعوا في ضلال مبين. وإثبات وجود الله عز وجل لا يحتاج فيه إلى مثل هذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى أو يقال إن الأدلة الدالة على أن الله عز وجل هو خالق الأكوان من أظهر الأدلة ومن أبينها، ولهذا اتفق الخلق على إثبات هذا الأمر، لأنه مما علم ضرورة من ضروريات العقول، ومن أنكر ذلك إنما أنكره جحودا كشأن فرعون وآل فرعون، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذا أمر معلوم ضرورة في العقول وفي الفطر، وأظهر الأدلة وأبين الأدلة هي الأدلة على وجود الله عز وجل، ولهذا كما عرفنا اتفق الناس من المؤمنين ومن الكافرين على أن الله عز وجل هو خالق الأكوان، ومن أنكر ذلك فإنما أنكر ذلك على سبيل الجحود. فأما هذا الكلام الذي جاءوا به والتزموا به أنواعا من الضلالات، هو كلام باطل، التزموا فيه أن الله سبحانه وتعالى صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا في من أثبت الأفعال، والتزموا فيه أن الله سبحانه وتعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلما، ومنهم من التزم فيه نفي الصفات عن الله عز وجل بأنها حوادث، ونفي نعم أفعال الله عز وجل، نفي الصفات الفعلية لله عز وجل، ونفي الكلام لله سبحانه وتعالى، والتزموا أشياء كثيرة، لأن هذه القضية عندهم هي أصل الدين، فإن عارضها شيء أرادوا أن يتأولوه ولو بأنواع من الباطل من أجل أن تسلم لهم هذه القضية، وهم بعد ذلك غير مبالين بما يقولون من الباطل ومن الإفك ومن الضلال المبين، فهم حريصون على أن تسلم لهم هذه القضية إثبات وجود الخالق، وأن إثبات وجود الخالق يكون بإثبات حدوث العالم، وحدوث العالم يكون بإثبات حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام يكون بإثبات قيام الحوادث بها من الأعراض ومن الحركة ومن السكون، وأن هذه الأعراض والحركة والسكون حادثة بعد لم تكن وليست قديمة، وأن الحوادث يمتنع أن تكون لا أول لها. فهذا الذي جرهم إلى هذا الباطل الذي ذهبوا إليه. فلهذا قال والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذاك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان، وكلامه كفعاله وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان، أما من حيث الانتهاء لا ينتهيان، لكن من حيث الابتداء فكلام الله عز وجل له أول، وكان الله عز وجل قبل ذلك إلى ما لا أول لا يتكلم بشيء، وأفعال الله عز وجل لها أول عندهم، وقبل ذلك كان لا يفعل شيئا إلى ما لا أول، كل هذا حذر تسلسل الأعيان على ما سبق إيضاحه. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: فنواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة وهي قبائل من قبائل العرب والرهط ما بين الثلاثة والعشرة يعني جماعة من الناس من إحدى هذه القبائل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة اجتووها بمعنى أصابهم المرض لتغير الجو عليهم فيها وهذا يحصل للإنسان إذا نزل بلدا لم يعتد هواءه وطبيعته قد يمرض فهؤلاء أصابهم مرض من تغير الجو بنزول المدينة قال فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح أي إبل وكانت من إبل الصدقة وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد اجتووها أي استوخموها وهو قريب من معنى استوخمها وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم هذا الحديث خرجه أحمد والترمذي من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وإسناده صحيح على شرط الشيخين وسيذكره المؤلف في بعض الأبواب أنه عن أبي هريرة قال فإذا أطلق الإذن في ذلك الإذن أي الصلاة في مرابض الغنم ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديث

هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله بول ما يؤكل لحمه، والبول في أحكامه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون بول آدمي وهو نجس بإجماع العلماء وتقدم معنا حكمه، بول الآدمي وغائطه نجس بإجماع أهل العلم، والحال الثاني بول وروث ما يؤكل لحمه. سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، كالخيل مثلا، وهكذا مخلفات الطيور كالدجاج والبط وأمثالها مما يؤكل لحمه. والحال الثالث بول وروث ما لا يؤكل لحمه.

فأما المسألة الأولى والحالة الأولى فقد تقدم معنا وهو نجاسة بول وغائط الآدمي وأن هذا مجمع عليه. فتقدم معنا في الباب الذي قبله وأنه حتى بول الرضيع الغلام نجس ولكنه خفف في تطهيره. وأما المسألة الثانية وهي بول وروث ما يؤكل لحمه سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيره، كل ما يؤكل لحمه، هذا في قولان للعلماء نذكرها مع أدلتها ثم نذكر المسألة الثالثة.

القول الأول أنها طاهرة، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا قول أكثر العلماء.

هو قول الصحابة ولا يعلم عنهم خلاف في ذلك. وهكذا قول أكثر التابعين ومن بعدهم. قال الترمذي في السنن قال وهو قول أكثر أهل العلم، وممن قال به عطاء والنخعي والثوري والزهري والأوزاعي ومالك وأحمد ومحمد وزفر وقال به غيرهم، قال به بعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وغيرهم. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 وله بحث مطول في هذا الموضع لهذه المسألة، قول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في المجلد 21 صفحة 13 و600. قال أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، ويقال إنه لم يذهب

أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. لأن فلا يعلم عن أحد من الصحابة ويصح عنه القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث أنس الذي ذكره المؤلف في قصة الذين هم من عكل أو عرينة، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على طهارة أبوالها، وإلا لما أمرهم أن يشربوها. وهكذا أيضا الحديث الآخر الذي ذكر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، وكان يصلي فيها كما في حديث أنس، كان يصلي في مرابض الغنم، ولا شك أن فيه من بولها وبعرها. وهذا يدل على طهارته. هكذا طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره، وقال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهكذا دخل أعرابي المسجد فأناخ جمله في المسجد كما في البخاري، مع أنه وارد أن تبول أو تروث في المسجد. وهكذا استدل أهل العلم بوجود الحمام وملازمته للمسجد الحرام، كذلك المسجد النبوي، ولو كان ذرقه نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره وإزالته امتثالا لأمر الله وطهر بيتي للطائفين، فدل على أنه طاهر وليس بنجس. وأدلة هذا كثيرة، واستدل أيضا شيخ الإسلام وغيره بالبراءة الأصلية، وقد تقرر معنا قاعدة أن الأصل في الأشياء أي في الأعيان الطهارة، إلا بناقل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع، وإلا فالأصل فيها الطهارة. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إنها نجسة، وهذا مذهب الشافعي، وقال به الحنفية سوى محمد بن الحسن كما سبق، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن حزم. وعزاه النووي في شرح المهذب وكذلك الحافظ في الفتح إلى الجمهور، وكأنهم يريدون جمهور الشافعية. واستدل هؤلاء بأدلة لا تقوم ولا تنتهض في الدلالة على هذا. استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين في اللذين يعذبان في قبورهما، قال أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول، قال وهذا لفظ عام يشمل كل بول. استدلوا أيضا بحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
واستدلوا أيضا بالقياس على بول الآدمي، قالوا فكما أن بول الآدمي نجس مع أن أكله أطيب من أكل البهائم، وهو أطهر من البهائم، وهو طاهر حيا وميتا، بخلاف البهائم إذا ماتت هذه الأنعام تصير نجسة، وأما الآدمي حتى ميتة طاهرة. قال ومع ذلك بوله وغائطه نجس، فكذلك هذه البهائم التي يؤكل لحمها. والقول الصحيح هو القول الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني في الشرح، وهو ظاهر ما بوب عليه البخاري في صحيحه، ظاهر اختيار البخاري في أكثر من باب. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقول لا يستثر من البول تبين رواية أخرى في صحيح البخاري، قالوا كانوا لا يستثر من بوله، أما أحدهم فكان لا يستثر من بوله، فهذه تبين الرواية أن المراد من بوله هي بول الآدمي. وأما استدلالهم بالقياس على بول الآدمي فهذا يسميه العلماء بالقياس الفاسد، قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص ورد النص الصريح بخلافه، فلا يلتفت إلى هذا القياس مع وجود الدليل. إذن فبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فلو أصاب الإنسان من بول شاة أو بقرة أو ناقة أو من روثه فإنه طاهر، ويجوز أن يصلي وقد أصابه، ولو غسله لأجل ريحه أو استقذاره فهذا يفضل له ذلك، لكن من حيث الطهارة هو طاهر. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم معنا أنه نحر جزورا فأصابه من دمها وفرثها، ثم إنها حضرت الصلاة فقام يصلي كما هو وفي من دمها وروثها أو فرثها. وهكذا صح عن ابن مسعود كما في مصنف بن أبي شيبة أنه كان جالسا مع أصحابه فجاء عصفور فذرق عليه فمسحه بيده. ولم يغسله أو يزيل ذلك. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما قال شيخ الإسلام إن القول بتنجيسه إنه قول ليس له سلف من الصحابة. نعم، جاء عن ابن عمر أنه سئل عما يصيب الإنسان من بول أو روث ما يؤكل لحمه أيغسل؟ قال نعم أغسله، أي أغسله من باب إزالة شيء استقدر لا من باب إزالة النجاسة. المسألة الثالثة وهي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، سبق معنا أولا قبل أن نقرأ في دروس مضت استثناء الكلب من هذا بول الكلب، وأن الشوكاني نقل الإجماع على نجاسة بول الكلب. وهو الذي أيضا استثناه شيخ الإسلام رحمه الله، قال إلحاقا بلعاب لأنه يتحلل من داخله. وهكذا الخنزير لما جاء من الأدلة في نجاسة لحمه ودمه.
يتحلل من داخله. بقي بول وروث ما لا يؤكل لحمه سوى ذلك كالبغال والحمير وأمثالها من الحيوانات. كذلك السباع. وهذه المسألة أيضا فيها قولان للعلماء. القول الأول أنها نجسة، وهذا قول أكثر أهل العلم أنها نجسة، بل نقل بعضهم عليه الإجماع. ولا يصح إجماع في ذلك، فيه خلاف، لكن هذا قول عامة العلماء. استدل هؤلاء بأدلة، منها حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، لأن أتاه بحجرين وروثة. قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، ركس بالكاف. ورواه ابن ماجة وكذلك ابن خزيمة بلفظ هي رجس بالجيم، هي رجس. استدلوا أيضا بأن أو بالقياس على بول وغائط الآدمي، قالوا والجامع بينهما أن الكل لا يؤكل لحمه، قالوا فكل ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. قالوا ولذا لو نظرنا إلى حديث الهرة إنما خفف في سؤرها لكثرة طوافها على الناس فيشق عليهم تطهير أوانيهم، قد علل به في ذلك في الحديث. قالوا فالمقتضي لنجاستها قائم، وهو كونها غير مأكولة اللحم. ونستدلوا كما سبق بالقياس، وأن الإنسان مع أنه مكرم كذا بوله وغائطه نجس، فكذلك هذه الحيوانات.

0: القول الثاني قول من قال إنها طاهرة، وهذا قول الشعبي والنخعي. وهكذا قال به ابن علية. وحكاه الإسماعيلي عن ابن وهب، وهو قول الحسن في إحدى الروايتين عنه. وقال به داود الظاهري، ومذهب الظاهري سوى ابن حزم. ورجحه الشوكاني. وهو ظاهر اختيار البخاري. فإنه بوب في صحيحه قال: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ثم ذكر أدلة على ذلك. بعد أن بوب هذا الباب، باب بول الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ذكر أثرا عن أبي موسى أنه كان في دار البريد. ودار البريد، البريد هو الذي ينقل الرسائل، كان من الملوك إلى الأمراء ونحوهم. والبريد هو مسيرة معلومة، وكانوا يجعلون في كل بريد موضعا ترتاح فيه الخيل، أن يأخذون الرسالة مثلا من هنا إلى البريد الذي بعد هذا المكان، ثم يضع الخيل يرتاح ويأخذ خيلا من البريد الآخر ينطلق به إلى البريد الثالث حتى يصل، حتى لا تتعب الخيول. وربما كانت تكون فيه البغال وغيرها مما لا يؤكل لحمه. فاستدل البخاري بهذا الأثر عن أبي موسى أنه كان في دار البريد، قال: فصلى في دار البريد على روث وتبن. صلى في دار البريد على روث وتبن. فقلنا له، قول الراوي: قلنا لو تصلي بنا ها هنا والبرية إلى جنبك، البر الطاهر الذي هو ليس فيه شيء. قال: البرية وها هنا سواء، البرية وها هنا سواء. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيره. أيضا ذكر فيه البخاري في هذا الباب حديث العرنيين، وذكر فيه حديث مرابض الغنم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ساق هذه الثلاث الأدلة لما بوب عليه، باب أبواب الإبل والدواب والغنم، فساق حديث العرنيين لأبوال الإبل، وساق أثر أبي موسى لأبوال الدواب مطلقا، وساق حديث مرابض الغنم لأبوال الغنم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. فإذن هذا قول هؤلاء من أهل العلم. استدلوا بأدلة على ما ذهبوا إليه، أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه أنه طاهر إلا ما استثني. استدل بحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا الحديث تقدم معنا، وأن من أهل العلم من حمله على أنه كانت تزول النجاسة بالشمس أو الريح، فليس في دليل ظاهر. استدلوا، وهو من أقوى ما استدلوا به، ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن مسعود بإسناد حسن، أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة لقيهم، سألوه كل عظم يقع لهم، أو سألوا عن ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، والبعر يكون علفا لدوابكم، والبعر يكون علفا لدوابكم. فقالوا: إن بني آدم ينجسونه علينا. وهذا الشاهد من الحديث، إن بني آدم ينجسونه علينا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم، إنه زاد إخوانكم من الجن، إنه زاد إخوانكم من الجن. والشاهد منه قوله في الحديث: إن بني آدم ينجسونه علينا، أي بأنهم يستنجون به، فدل على أنه قبل أن يستنجي به بن آدم طاهرا، وإنما ينجسه بن آدم بالاستنجاء به. وأيضا استدلوا بالأصل المجمع عليه بين أهل العلم، أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وهذه القاعدة سبق تقريرها في مقدمة هذا الدرس، حتى قال شيخ الإسلام ناقلا اتفاق العلماء على هذه القاعدة، قال: والفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، محصاة مستقصاة إلى آخر كلامه. وقال الشوكاني رحمه الله قال: والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها. فإذن هذا الأصل قال في الطر، ولا يوجد دليل ينص على طه على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه. وأقوى ما وجد مما استدلوا به حديث ابن مسعود: إنها رجس، وفي لفظ هي رجس، وقد سبق معنا مرارا أن الرجس والرجس لا يستعمل بمعنى النجس، وإنما يستعمل بمعنى الشيء المستقذر، وقد يستعمل في غيره، فليس محصورا في النجس. أما الرجس بالكاف فهو بمعنى الرجيع، رجس الارتكاس هو الرجوع. قال أهل العلم: سمى الروث ركسا لأنه رجع من علف إلى روث، الرجوع والارتكاس، والله أركسهم أي رجعهم، ارتكس أي رجع. وهكذا ركس لا يأتي دائما بمعنى الركس بمعنى النجس، فليس في هذا الحديث دليل صريح على ذلك. وعلى هذا فالقول الثاني هذا أقرب إلى الدليل، وأن الأصل فيها أنها طاهرة حتى يأتي الدليل الذي ينقلها عن هذا الأصل، ولا سيما مع حديث ابن مسعود: إن بني آدم ينجسونه علينا، أي حين يستنجون به فهذا يدل على أنه قبل أن يستنجوا به كان طاهرا، وهذا عام في كل روث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل روث وكل بعر علف لدوابكم. وللشوكاني رحمه الله كلام جيد في شرح هذا الباب في نيل الأوطار لمن أحب مراجعته. أخ يقول: وجد خلاف في نجاسة بول الآدمي الصغير. نعم، تقدم معنا ذكرنا الخلاف اللي في القول أن بول الآدمي نجس بالإجماع أي الكبير، وأما الذكر الذي لا يزال رضيعا فهذا في خلاف، والصحيح الذي هو قول أكثر العلماء أنه نجس ولكن خفف في تطهيره. أخ يقول: نجد النخعي والشعبي يتفقون كثيرا في الأقوال، فما السبب؟ ليس النخعي والشعبي فقط، بل كل علماء الكوفة غالبا تكون أقوالهم واحدة. ابن مسعود ترى يوافق النخعي والشعبي وأبو حنيفة والأعمش وسفيان الثوري. مصدر العلم واحد، كلهم تلقوا من ابن مسعود، أي هؤلاء التابعون، ثم تلقى عنهم تلامذتهم ممن بعدهم. وكثير من أقوال أبي حنيفة التي يقولها قد قالها قبله النخعي والشعبي وأمثالهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه بيان البدعة في الدين، وبيان أنواعها، وأن البدعة هي طريقة تنسب إلى الدين وتضاف إلى الدين، وأن صاحبها يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، وأنها تشابه الأمور المشروعة فتلتبس على الناس. وإن البدعة ليست بالأمر اليسير، البدعة في الدين وإضافة شيء إلى الدين وهو ليس منه ليس بالأمر اليسير، بل هو أمر عظيم، ويترتب على ذلك أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة ذكر الله تعالى منها في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أعظم ما في البدعة من المفاسد والأضرار أن البدعة هي في الحقيقة منازعة لله تعالى في شيء من خصائصه، فالتشريع إلى الله جل وعلا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يشرع ما يشرعه بأمر الله وإذن الله جل وعلا، وليس لأحد أن يجعل للناس شرعا ودينا، ولكن المبتدع يأتي بأعمال يجعلها من الشرع ويدعو الناس للتدين بها وهي ليست كذلك، فيكون قد نازع الله جل وعلا في شيء هو من خصائصه. الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله جل وعلا هؤلاء الذين يشرعون للناس من الدين ما لم يشرعه الله سماهم شركاء، ينازعون الله تعالى في شيء من خصائصه. فأمر البدعة أمر عظيم وليس باليسير. من أضرار البدعة ومفاسدها أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمبتدع لو تأمل في فعله وتفكر فيه لرأى أنه بهذا الفعل طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ومتهم له بخيانة التبليغ وأنه لم يبلغ، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الدين كامل ليس فيه نقص. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا في حجة الوداع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعش بعدها إلا نحو 4 أشهر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. فالمبتدع الذي يأتي ببدعة يقول هي من الدين، قد اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ هذا الدين الكامل، وأنه كتم أشياء من الدين أتى بها هذا المبتدع. وقد فهم هذا السلف، جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يكون اليوم دينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ هذا الدين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن، أي من ابتدع في الدين، فقد شرع، شرع في الدين ما لم يأذن به الله. أيضا من مفاسد البدعة أنها طعن في هذا الدين، أنه ناقص، كأن هذا المبتدع يقول: بقي للدين هذا الفعل، بقي هذه العبادة، عليكم أن تفعلوها وأن تتعبدوا بها، ولازم قوله أن هذا الدين بدون ذلك الفعل فيه نقص. والله جل وعلا أخبرنا أنه أكمله وأتمه، وليس فيه أي نقص ولا قصور. فأمر البدعة ليس بالأمر اليسير. من أضرار البدعة ومفاسدها أنها مخالفة لسبيل المؤمنين، مخالفة لسبيل السلف. السلف ساروا على التمسك بالكتاب والسنة، ما زادوا. فالذي يبتدع بدعة هو مخالف لطريقهم، ومخالفة طريقهم هو الضلال، وهو الوبال في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لنبيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل من آمن بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد اهتدى، وكل من تولى عن هذا الطريق فهو في شقاق، مشاق لدين الله ومشاق لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفة سبيل المؤمنين عقوبة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون في هذه الآية هم السلف، من اتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت أيها المسلم عليك أن تتبع، وليس لك أن تبتدع. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي رحمه الله أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يجب عليكم أن تتبعوا، ليس لكم أن تبتدعوا، فقد كفيتم. أمر الدين كفاكم إياه ربكم جل وعلا ونبيكم عليه الصلاة والسلام، شرعوا لكم ما فيه مصلحة لكم. وقال الزهري رحمه الله كما في صحيح البخاري معلقا: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا واجبنا، أن نسلم للرسالة التي جاء بها الرسول، وأن لا نبتدع فيها ولا نزيد. وجاء في السنن عن العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. احذروا المحدثات، احذروا البدع، تمسكوا بسبيل الرسول وبسبيل الخلفاء الراشدين وبسائر الصحابة رضي الله عنهم. فالمبتدع خالف طريق السلف، وجدت عنده مشاقة للطريق الذي به السلامة. فالسلامة في الدنيا والآخرة بأن يكون المسلم متبعا لطريق السلف وألا يخرج عنه. من أضرار البدعة ومفاسدها أنها ضلالة. جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ضلالة، من حديث العرباض بن ساري المتقدم. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يقول: أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ضلال، من الذي يريد لنفسه الضلال؟ المؤمن حريص على الهداية، فالبدع ضلال، ومن ضل في الدنيا شقي في يوم القيامة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من تابع هدى الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن ضل في الدنيا شقي في الآخرة. فالبدعة ضلالة، يجب على المؤمن أن يفر منها ليكون من أهل الهداية. البدعة هي شر الأمور. في حديث جابر رضي الله عنه: وشر الأمور محدثاتها. محدثات هي البدع التي أحدثت ولم تكن موجودة. فشر الأمور هي البدع والمحدثات، شر من المعاصي، شر من سائر الفسوق. ولذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله عند البيهقي في شعب الإيمان وغيره أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالبدعة هي شر الأمور. الابتداع في الدين من أعظم الكبائر، شر من كثير من الذنوب والمعاصي التي يستعظمها الناس. بعض الناس إذا رأى إنسانا على معصية يشرب الخمر، يسرق يزني استعظم فعله، وإذا رآه مع أهل البدع والضلال الذين يظهرون العبادة رأى أنه على خير، ولم يعلم أن حال المبتدع شر من حال أهل المعاصي، وأن الحال الذي عليه صاحب البدعة محبوب إلى إبليس أحب من الحال الذي عليه صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية يلوم نفسه على معصيته، يعلم أنه على خطأ، يعاتب نفسه على ذلك. أما صاحب البدعة يظن نفسه على دين وعلى طاعة وعبادة، فلا يتوب من المعصية، فلا يتوب من البدعة، بل يستمر عليها. فشر الأمور هي المحدثات، من أضرار البدع ومفاسدها أن الله تعالى عاقب المبتدع أنه لا يقبل توبته، كما جاء في حديث أنس عند البيهقي في الشعب والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال أهل العلم: من المعلوم أن الله تعالى يقبل توبة التائبين، حتى الكافر والمشرك لو تاب قبل الله توبته. ولكن معنى هذا الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة، كما أنه ترك سبيل السنة وتنكب عنها إلى الطرق الجائرة واتبع سبيل البدعة والإحداث في الدين، يعاقبه الله جل وعلا بأن لا يوفق للتوبة، بل يرى نفسه على طاعة، يرى نفسه على عبادة، يرى نفسه أنه على دين، فيستمر في تلك البدعة ويواصل فيها حتى يموت ولم يتب. حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة، عقوبة من الله، احذر أن تقع في البدع، فإنك لا تدري أن تستمر عليها حتى تموت، تستحسنها، تراها شيئا عظيما، تراها قربة إلى الله. كم اليوم من الضلال من يرى كثيرا من البدع الظاهرة التي يراها غيره أنها بدعة، كما يرى الشمس في وسط النهار وهو يراها طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله، فيستمر عليها حتى يموت. ولذا من سعادة المسلم أن يوفق لعلماء السنة الذين يدعون إلى السنة ويحذرون من البدع. جاء عن بعض السلف أنه قال: من سعادة الأعجم والحدث إذا نسك أي التزم وتدين بالدين أن يوفق لصاحب سنة يدله على السنة، يبينها له، يحذره من البدع. من أضرار البدعة أن المبتدع لا تقبل منه تلك البدع، مردودة عليه، يتعب وينصب، يتعبد بتلك البدع وهي مردودة عليه، بل إذا كان يعلم أنها بدع حصل على الإثم والوزر في فعله لها. انظر الخسارة، العامل بالسنة كل عمل يعمله في ميزان حسناته، والعامل بالبدع ترد عليه بدعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس موافقا للسنة، فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا منه، فيتعب تعبا شديدا ولا يؤجر، بل قد يبوء بالإثم. جاء عند المروزي في كتاب السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد العمل القليل، لأن تعمل عملا قليلا وأنت على سنة خير من أن تعمل عملا كثيرا وأنت على بدعة، لأن عمل المبتدع مردود عليه. انظر إلى الخوارج كيف وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. إذا رأيتهم يصلون ترى في صلاتهم السكينة والخشوع، وطول الصلاة ما تحقر صلاتك إلى جنب صلاتهم. إذا قرأوا القرآن ترى مما هم عليه من القراءة تحقر قراءتك إلى قراءتهم. ماذا قال في الحديث؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين كما يدخل السهم في الصيد ويخرج منه. وجاء في حديث آخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. عبادة شديدة كثيرة ومع ذلك هم كلاب النار. قال ابن عباس حين جاء يناظر الخوارج قال: فأتيت على قوم لم أر مثلهم في عبادة الله، قد شحبت وجوههم، أي من طول الصلاة والقراءة والزهد، ولكنهم على بدعة ضلوا الطريق فصاروا كلاب النار. كان بعض السلف إذا رأى الخوارج تمثل بقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم، ضلوا الطريق وهم يظنون أنهم يحسنون العمل، فما أعظمها من مفسدة يوم أن ترد على صاحب البدعة أعماله الكثيرة التي يعملها. الله جل وعلا ابتلى الناس لينظر أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وحسن العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الحسن الذي يقبله الله ويحبه الله، أما العمل الذي هو خلاف السنة وبدع فلو كان كثيرا مهما كان فهو مردود على صاحبه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من أضرار البدع ومفاسدها العظيمة أن البدعة تولد البدعة. إذا دخل الإنسان في باب البدع استرسل فيها، فبعد ذلك يستحسن أشياء كثيرة ليست من الدين، وتراه كل فترة يحدث شيئا جديدا في الدين، يسترسل في البدع حتى يقع في الأمور العظيمة. ذكرنا فيما مضى أثر عبد الله بن مسعود حين أنكر على أناس يذكرون الله في المسجد بطريقة مبتدعة، أناس حلق في المسجد ومعهم واحد في كل حلقة بيده حصى يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، وهو يعد ذلك بالحصى. ابن مسعود أنكر هذه البدعة، قال: أيها الناس، فقتم أصحاب محمد علما، إما أنكم أكثر علما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو جئتم ببدعة ظلمة. فأنكر عليهم هذا الفعل الذي ظاهره الخير وقد يغتر بمثله كثير من الناس. يقول هؤلاء أناس يذكرون الله وفي المسجد يسبحون ويهللون ويكبرون، لكن هذا الذكر ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. فاسترسل أولئك أصحاب البدع. قال راوي القصة: والله لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. انظر كيف استرسلت بهم البدع، بدأوا بذكر في المسجد بطريقة مبتدعة، ثم قاتلوا الصحابة في صفوف الخوارج. جاء أبي قلابة وهو من خيار التابعين عند الدارمي بسند صحيح أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، أي يستحلون دماء المسلمين، يأخذون فكر الخوارج. وهذا هو الملموس المحسوس في واقع الناس. لا ترى أناسا يبتدعون بدعة هي في أعينهم صغيرة، إلا استرسل بهم الحال حتى صار بعضهم يفجر نفسه في تجمعات المسلمين، وصار بعضهم يخرج مع الخوارج لقتال المسلمين. وهذا من مفاسد البدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: واحذر صغار البدع، احذر صغار البدع، فإن صغار البدع يعود حتى يصير كبيرا. وهكذا كل بدعة كانت في هذه الأمة بدأت أول ما بدأت صغيرة تشبه السنة، فاغتر بها من دخل فيها حتى استعظمت واستحكمت، فعظم عليه أو صعب عليه الخلاص منها، فصارت دينا يدان به. هكذا البدع تبدأ صغيرة تشبه السنن فتعظم يوما بعد يوم حتى لا يستطيع صاحبها الخروج منها ولا التخلص منها، وتصير دينا عند كثير من الناس يدان به وهي بدعة. وهذا من أعظم مفاسدها وأضرارها، أنها تسترسل بصاحبها حتى توقعه فيما هو أعظم منها. من مفاسد البدع وأضرارها أن ظهور البدع هدم للسنن. انظر، كل بدعة تقوم تهدم بها سنة. بدعة الذكر الجماعي هدمت بها سنة الذكر الشرعي الموافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل بدعة تقام في الناس تهدم بها السنن. وقد جاء هذا عن التابعين، جاء عن حسان بن عطية المحاربي رحمه الله وهو من ثقات التابعين، قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله تعالى عنهم من دينهم من السنة مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فذهاب السنن وانقراضها يكون بسبب فشو البدع وانتشارها. فكلما قويت البدعة في مكان كلما أميتت فيه السنة. ولذا انظر إلى الأماكن التي هي أماكن المبتدعة، ترى السنن عندهم منسية متروكة، لأنهم قد استغنوا عنها بالبدع، عاقبهم الله تعالى بذلك. من مفاسد البدعة وأضرارها أنها تفرق الناس، تزرع العداوات والبغضاء في المسلمين، فما أفشيت العداوات والفرقة والبغضاء إلا بالبدع والتحزبات والتفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله نبيه ممن فرق دينه وكانوا شيعا وأحزابا وأتوا بالبدع والمحدثات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يحصل فيكم فرقة تصيرون فرقا وأحزابا تضعف قوتكم ويتفرق جمعكم بسبب البدع والمحدثات التي تحدث في الدين. فما فرق المسلمين مثل البدع والمحدثات، جعلت المسلمين بعضهم أعداء لبعض، أفشت فيهم البغضاء والتنافر والتقاطع والتدابر بسبب البدع. ولو تخلصوا من البدع وتركوها وتركوا الموالاة لأجلها وجعلوا ولاءهم للدين لرأوا جميع المسلمين إخوانا لهم. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، وأن المسلم المتبع للدين المتمسك بالسنة لا يحصل في قلبه غل على المسلمين، وأن المبتدع هو الذي يكون في قلبه الغل على المسلمين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعة المسلمين، وهكذا التمسك بالسنة. فهذه الثلاث تجعل المسلمين متحابين متآخين، ومخالفتها يفشي فيهم البغضاء والفرقة والعداوة والتنافر. من أضرار البدعة ومفاسدها أن الله تعالى يعاقب أهلها بالعقوبات الشديدة يوم القيامة. كم أتت من العقوبات لأهل البدع؟ وردت عقوبات أنهم يطردون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس يشربون يكونون في عطش يوم القيامة، تدنو الشمس من الخلائق يعظم الكرب، وأهل البدع يطردون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في أحاديث جماعة من الصحابة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا من أمته يطردون عن حوضه ويؤخذون ذات الشمال. قال: فأقول: يا رب أمتي، هؤلاء من أمتي، فإن أمته لهم علامة. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا إحداثا في الدين، ابتدعوا بدعا في الدين، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا هلاكا لمن بدل بعدي. ولذا كان بعض السلف يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم يوم الحوض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطردون عن حوضه. توعد أهل البدع بالنار. جاء في حديث عبد الله بن عمرو وهو مروي بمعنى عن جماعة من الصحابة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فمن كان متمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الذي ينجو يوم القيامة، ومن خالف طريق الرسول وطريق أصحابه ببدع استحسنها ورآها من الدين فهذا يستحق النار، كما توعده بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. المبتدعة كان بعض السلف يستدل عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذه الآية في الكفار كما ذكر فيما يليها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ ولكن كان جماعة من السلف يحتجون بها على أهل البدع وأنها تسود وجوههم يوم القيامة. جاء في سنن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه ذكر الخوارج فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: ما في كتاب الله آية أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه المتمسكين بالسنة وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. فاحذر على نفسك أيها المسلم أن تقع في البدعة، أو أن تتعبد بالبدعة، أو أن تراها حسنة. احرص على اتباع السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وسار عليها سلف الأمة. وما أحدث من ذلك مما لم يفعله الرسول فاحذر منه، فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم أحرص على الخير منا. قال عمر ابن عبد العزيز يوصي الناس، قال: قف حيث وقف القوم. القوم المراد بهم السلف الصحابة. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، لم يكونوا جهلا، لم يقفوا عجزا وجهلا، بل وقفوا عن علم. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ عن أشياء كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. إذا كان فيها فضل كانوا هم أولى به وكانوا هم أحرى به. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف طريقهم ورغب عن سنتهم. فتمسك بالسنة وسر على سبيل السلف واتبع آثارهم واقتف طريقهم، فإن بذلك النجاة في الدنيا والآخرة. واحذر البدع والمحدثات في الدين فإنها ضرر عظيم وليست بالأمر اليسير. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا على الإسلام والسنة، واقبضنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: الرابع والعشرون من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 1400 هو يوم اللقاء الرابع لهذا الشهر. وقد تكلمنا فيما سبق على سورة إذا الشمس كورت وما قبلها من من سورة عبس والنازعات والنبأ، وأكملنا ولله الحمد هذه السور الأربع. أما اليوم فسنجعل افتتاحنا لقائنا هذا في الكلام عن الحج. فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد فرضها الله عز وجل على عباده في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة. وهو فرض بإجماع المسلمين، من أنكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر، لأنه أنكر فرضا ثابتا بالكتاب والسنة معلوما بالضرورة من دين الإسلام. ومن أقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه، فمن العلماء من قال إنه كافر، كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إنه ليس بكافر، وهو القول الراجح، لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لكونه
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الدائن لا توجب أن يسقط عنه شيء من دينه. وقد ظن بعض الناس أن الدائن إذا أذن فإن المدينة يحج، والأمر ليس كذلك، لأن الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول إذا أذن له فليحج، وإنما يتعلق حقه بمال المدين. فهل إذا أذن الدائن لمدينه أن يحج هل يسقط عنه شيء من دينه؟ الجواب لا، إذن لا فائدة من الإذن. وحينئذ نقول من عليه دين فإن كان حالا فليوفه قبل أن يحج، وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج، وإن كان لا يثق من نفسه فلا، يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها، بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كانت كبيرة أم شابة، وسواء كان معها نساء أم لم يكن. وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدمهم فيحجون بلا محرم، فإن هذا لا يحل، أي لا يحل المرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فمتى وجب الحج؟ وجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز أن يتأخر، لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته. وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به، فإن لم يفعل كان آثما، وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه، ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخر الحج مع قدرته عليه فلا ينفعه حج غيره عنه. ونقتصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونبدأ الآن بالأسئلة، والسؤال يكون سؤالا واحدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله، أرجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المرأة المتوفى على زوجها أن تفعله فترة العدة، وما يجب عليها تجنبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب في مدة العدة أولا كل ثياب جميلة تعد تزينا، وثانيا التحلي بجميع أنواعه.

0: بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله.
1: وكان فيه صرع.
0: نعم.
1: يأتيها صرع. أي تجي لا تخرج.
0: قلت إن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة.
2: فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟
0: القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا رجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟
0: إذا كان
3: الذبيحتين إلى الحرم.
0: نعم. هذا الرجل الذي ترك المبيت في مزدلفة وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذهب هو بنفسه، بإمكانه أن يوكل أحد من الحجاج أو المعتمرين فيذبحها الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك.
3: هذا الشيخ، هل يجوز توكيل الشخص توكيل أهله في الأضحية؟
0: لماذا يوكل أهله في الأضحية؟
1: يجب تفرغ لأيام الحج،
0: يعني هو حاجه. نعم. يجوز الإنسان إذا حج أن يوكل أحدا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، سفر العوائل إلى الخارج، خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية، مع العلم بأن يعني هناك جوازات وينظرون إلى صورة المرأة.
0: نعم.
4: وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يتثبت من شخصيتها.
0: نعم.
4: فهل هذا يجوز من غير ضرورة يا شيخ؟
0: أولا، لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها، فتكون من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. ثانيا، أنها ربما تشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم من صلة الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك، ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان. ثالثا، أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلادا أثر فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره، وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج. ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره، عندنا ولله الحمد من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين. نعم.
5: كما هو معلوم فضل الشيخ أن رؤية الأنبياء حق، فما الجواب عن قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر؟
0: نعم، يقال إن رؤيا الأنبياء حق لا شك، والله سبحانه وتعالى أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدوه قليلا لأجل المصلحة العظيمة، فهو مثل ضربه الله عز وجل له، وليس هو رؤيتهم بالفعل، لكنه مثل ضرب له من قبل الله عز وجل من أجل أن لا يكون فيه ذل أو جبن عن التقدم في الجهاد. ولهذا قال ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريه إياهم مثلا يضربه ومن أجل التنشيط على الجهاد.

0: لا حق، لكن من الله عز وجل. الرسول رأى حقا، لكن ما رأى هؤلاء القوم أولي إياهم مثلا. نعم.
1: فضيلة الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟
0: إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده، والسعي الذي بعده. فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد، فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قارئة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة، بشرط مراجعة الطبيب.
2: شيخ أحسن الله إليك، رجل يقول إن القرآن عرب، وما معنى هذه الكلمة؟
0: عرب
2: عرب
0: عرب.
2: نعم.
0: لماذا لم تسأله؟ الرجل الذي قال لك إن القرآن عرب، لو سألته ما معنى عرب؟
2: يسيقها يا شيخ، يقول إن القرآن يعني يتبادر إلى الذهن بالحفظ، يقول في وقت الصلاة لما يقرأ في التراويح يقول إن القرآن يعني عرب، إذا لم يعني معنى الكلام هذا، بس ما فهمت معنى عرب.
0: لا بد أن تسأله، هل يريد بالعرب الصفة، يعني أنه صفة من صفات الله؟ فهذا صحيح، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته. أو يريد شيئا آخر لا ندري، فالواجب أن يستفصل هذا الرجل ويقال له إن كنت تريد بقولك عرض أنه صفة من صفات الله تكلم به عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فهذا حق. وإن أراد معنى آخر فينظر في هذا المعنى الذي أراده.
3: صلى الله عليك يا شيخ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب، سيما إذا كان يقرأ القرآن كثيرا لكن تدبره قليل؟
0: هل المراد قراءة القرآن أو طلب العلم؟ نقول قراءة القرآن حفظا أو قراءته نظرا؟
3: نظرا.
0: إذا كان نظرا فإن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، والقرآن هو طلب العلم الشرعي من القرآن الواقع، لأن العلم الشرعي كله أحكام القرآن التي وجدت فيه أو وجدت في السنة المفسرة له.

0: نعم
1: أكثر من سؤال يعني.
0: لك سؤال ويجيك الدور إن شاء الله تعالى.
1: جزاك الله خير. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هل هو يعني معني فيها الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان؟
0: نعم، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة إذا صح فالمراد به ما بين الأذان والإقامة. نعم. يلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟
0: يقول العلماء إن له لا يقنط في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقنط لهم في أثناء الخطبة، هكذا قال أهل العلم والله أعلم. نعم، ما دام قال العلماء لا يقنط ما عاد شيء، وأصل حتى لو قال ما يعتبر عاصيا، لكن الأحسن أن يعني يدعو لمن أراد أن يقنط لهم في أثناء الخطبة. نعم.
3: فضيلة الشيخ، إنسان حج واعتمر ونوى العمرة لغيره والحج له، هل يكون متمتع هذا؟
0: إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا، لأن الفاعل واحد جمع بين العمرة والحج. ولكن أسألك، لماذا جعل العمرة له والحج لغيره؟ هل هو متبرع أو قد وكله غيره في الحج؟ أقول لماذا جعل متبرع هو؟ لا بأس، لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. نعم.
4: السلام عليكم شيخ.
0: السلام.
4: سنة الضحى متى تبدأ يا شيخ ومتى تنتهي؟
0: سنة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل زوال الشمس الظهر بنحو 10 دقائق. نعم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
5: بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟
0: الحديث هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله، وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر في والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها، ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ. نعم.
6: فضيلة الشيخ،
0: وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة، لا صورة آدم ولا صورة حيوان. نعم.
6: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها مثلا سبحان الله أو اذكر الله؟
0: هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها، فيها تذكير، لكن هناك أناس يكتبون على الجسور كلمات ساقطة جدا، فمثل هذه لا يجوز إقرارها، يجب محوها، لأنها كلمات لا تليق بالإنسان، فضلا عن أن هذه طرق يأتيها الناس من كل بلد فيحصل في هذا سمعة سيئة عن الشعب السعودي، وأنه شعب ساقط سافل، وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئة ربما يكون مغرضا. نعم
7: يا شيخ عفو الله عنك، بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق.
0: يضايق ايش؟
7: الكفار في الطرق قد يؤذيهم، هل هذا جائز؟
0: إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحل، لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. وليس المعنى أنه يؤذيهم ويرصهم مثل على الجدار ما أشبه ذلك، لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة بالإيذاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد. نعم
8: يا شيخ، هل وردت حديث صحيح في صيام عشر ذي الحجة؟
0: صيام ذي عشر الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، يعني ما عدا يوم العيد. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الصحيح أن صيامها سنة. نعم
9: يا شيخ، كثرة الرافضة في عندنا في السكن، وأصبح لهم بعض التحرك في مع الطلاب الذين يأتون من خارج البلاد، ويعني يذهبون معهم إلى الأسواق.
0: إلى إيش؟
9: يذهبون معهم إلى الأسواق ويباشرون عليهم، ولهم بعض الأشياء، فما الحل معهم؟
0: إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى بلادهم فليكن منكم نشاط أكبر في الدعوة إلى سنتكم، لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع في بدعتهم، ولا سيما البدع الغليظة، ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل، يعتبر هذا جبنا. فإذا كان لهم دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكبر وأعظم، لأنكم على حق ومأجورون. أما أهل البدع فإنهم إذا دعوا إلى بدعهم فهم آثمون مأزورون، عليهم الوبال، وعليهم وبال كل من دعوه إلى هذه البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا أحثكم على أن يكون لكم نشاط أعظم، فإذا كانوا يبذلون درهما فابذلوا درهمين، وإذا كانوا يأتون إلى هؤلاء في بيوتهم ويدعونهم إلى أن يأتوا إليهم في البيوت فليكن نشاطكم في هذا أكثر وأعظم. نعم. كما قلنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نمشي عليه، نعاملهم بمثل ما يعاملون به. نعم
10: يا فضيلة الشيخ،
8: هذا السؤال
10: شخص مو موجود الآن، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
10: لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد وكانت نسبة الخطأ عليه 25%.
0: على من؟
10: على صاحب السؤال.
0: نعم.
10: وبعد وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث
11: من فضلك اقلب الشريط.
12: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
13: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب بدو السلام. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال صف بصرك. قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الراكب على الماشي. حدثنا محمد، أخبرنا مخلد، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. باب تسليم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه 3 مرات. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
15: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

يقول له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم، فأتوه فذكر الحديث. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. باب: بمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه: سمع أبا هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت.
حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال ألا تراه أنت؟ والله بعد الثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرناه فأصابنا. قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا، ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت، قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال رحمه الله: قوله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي بمشقة وضر. النصب والنصب هو المشقة والتعب، والعذاب معنى الألم الذي أصابه، فمعنى أن هذا المرض قد شق عليه وأتعبه وتألم منه كثيراً.

ولم يضف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي أنت الذي تكشفه برحمتك. قرأ أبو جعفر بنصب بضم النون الصاد، وقرأ يعقوب بفتحهما نصب، وقرأ الآخرون بضم النون وسكون الصاد، ومعنى الكل واحد، نصب هو المشقة والتعب. وقال قتادة ومقاتل بنصب في الجسد وعذاب في المال. وقد ذكرنا قصة أيوب ومدة بلائه في سورة الأنبياء عليهم السلام، وقد جاء في الحديث مرفوعا أنه بقي في بلائه 18 سنة.

وهي مدة طويلة فيها مشقة وتعب وآلام. فلما انقضت مدة بلائه قيل له اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض، ففعل فنبعت عين ماء. هذا مغتسل بارد، فأمره الله أن يغتسل منها ففعل، فذهب كل داء كان بظاهره. ثم مشى 40 خطوة فركض الأرض برجله الأخرى فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد، فشرب منه، فذهب كل داء كان بباطنه. فقوله هذا مغتسل بارد يعني الذي اغتسل منه وشراب أراد الذي شرب منه، وظاهر القرآن أنه ضرب برجله الأرض مرة واحدة فنبع ماء، منه اغتسل ومنه شرب، وهذا أنه مشى 40 خطوة أخرى وضرب ضربة أخرى نبع ماء آخر خاص بالشرب، هذا ليس عليه دليل. بل ضرب برجله الأرض ضربة فخرج منها ماء، اغتسل منه وشرب منه. وجعل الله تعالى شفاءه بذلك، سبب قدره الله، والله قادر أن يشفيه بدون أن يصنع شيئا، ولكنه سبب قدر الله تعالى به ما أراده. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش، أن يكون فيه 100 عود، لأنه جاء في رواية أنه حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة بسبب أمر فعلته، وكانت امرأته محسنة إليه فجازاها الله تعالى بأن رفع عنها ذلك، وأمره أن يأخذ ضغثا أي من الشجر أو الحشيش فيه 100 عود يضربها به مرة واحدة ولا يحنث في يمينه، يجزئه ذلك عن يمينه. قال وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش فاضرب به ولا تحنث في يمينك. وكان قد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت، فأمره الله أن يتخذ ضغثا يشتمل على 100 عود صغار ويضربها به ضربة واحدة. قال أهل العلم هذا يدل أنه لم تكن في شرعهم كفارة، ولو كانت

الكفارة لأمره الله أن يكفر عن يمينه ويخرج من هذا اليمين الذي حلفه. فكانت الكفارة فيها رحمة وتخفيف عن الناس.

أيضا ذكر أهل العلم مثل هذه المسألة، لو حلف إنسانا يضرب إنسانا 100 صوت أو 100 جلدة ثم أخذ 100 عود وضربه بها مرة واحدة، هل يجزئه أو لا؟ فمن أهل العلم من قال هذا خاص بأيوب أكرمه الله تعالى وأكرم زوجة التي أحسنت إليه فترة بلائه، ومن أهل العلم من قال بل إذا كان هناك سبب، حتى ذكر أهل العلم هذا في الحدود، إذا كان المحدود ضعيفا لو ضرب 100 جلدة يموت، أو إذا ضرب 80 جلدة وهو قاذف يموت، فإذا ضرب بعيدان مجموعة ضربة واحدة فتجزئه بشرط أن تصيبه جميعها، تمس جسده، وهذا إذا كان هناك سبب، كما قد ذكر أهل العلم هذا في المحدود إذا كان ضعيفا ولا يحتمل الحد. واذكر عبادنا، قرأ ابن كثير عبدنا على التوحيد، وقرأ الآخرون عبادنا بالجمع، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله، في طاعة الله تعالى، فالأيدي هنا بمعنى القوة، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. قد فسرت الأيدي أولي القوة في طاعة الله، وبعض المفسرين قال أولي الأيدي في العمل بالحق وتنفيذه. والأبصار في المعرفة بالله أي البصائر في الدين، يعني عندهم بصيرة في الدين وقوة في معرفة الحق. قال قتادة أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. قال أهل العلم ومن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله قال وهذا هو الكمال في البشر، أن يعطى قوة بصيرة يعرف بها الحق، وأن يعطى قوة في تنفيذ الحق وفعله. قال وقد صار الناس في هذا مراتب 4، وهذه أكمل المراتب، من أعطاه الله تعالى قوة في معرفة الحق وتمييزه و استنباطه، وأعطاه الله قوة في فعله وتنفيذه، ومن الناس من حرم الأمرين فلم يعطى قوة بصيرة ومعرفة في الدين، ولم يعطى قوة على العمل والتنفيذ، ومن الناس من أعطي واحدة، وهم صنفان، منهم من أعطي بصيرة ومعرفة بالحق لكنه ضعيف لا يمتلك القوة التي يمضي بها هذا الحق وينفذه، ومنهم من أعطاه الله قوة في تنفيذه وإيجاده ولكن ليس عنده بصيرة وتمييز. فمن أعطاه الله تعالى الأمرين فقد أعطي الكمال، ولذا مدح الله هؤلاء الأنبياء بهذا الكمال، أنهم أولي أيدي وأبصار، أصحاب قوة في العمل والفعل والإيجاد، وأصحاب قوة في البصيرة والمعرفة. إنا أخلصناهم أي اصطفيناهم بخالصة ذكر الدار،
قرأ أهل المدينة بخالصة مضافا بخالصة ذكرى، وقرأ الآخرون بالتنوين، فمن أضاف فمعناه أخلصناهم بذكر الدار الآخرة وأن يعملوا لها، والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة: كان يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل. وقال السدي: أخلصوا بخوف الآخرة، وقيل معنى أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. هذا قول ثاني. قال ابن زيد: ومن قرأ بالتنوين فمعناه بخلة خالصة وهي ذكر الدار، فيكون ذكرى بدلا عن الخالصة. وقيل أخلصناهم جعلناهم مخلصين بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة. إذن هذان قولان، والقول الثالث أيضا ذكره، قولان في معنى أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ومنهم من قرأ بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم أي اصطفيناهم وخصصناهم بأمر بخالصة، أي بشيء خصوا به دون غيرهم. معنى خصصناهم بخصوصية، ما هي هذه الخصوصية؟ قال الله: ذكر الدار. فمن المفسرين من فسرها قال: معناه ذكر الدار الآخرة، ليس في قلوبهم ذكر للدنيا ولا حب لها ولا تعلق بها، وإنما خصهم الله تعالى بأن جعل في قلوبهم ذكر الدار الآخرة، فصارت حياتهم وهمهم وعملهم وجهدهم كله للدار الآخرة. هذا قول. قول ثاني ذكر: أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم أي خصصناهم بخالصة، أي بخصوصية ذكر الدار، أي أفضل ما في الدار الآخرة. معنى جعلنا لهم وأعطيناهم أفضل ما في الدار الآخرة، حتى لو أعطي الناس من الدار الآخرة وأكرم سائر المؤمنون، لكن هناك منزلة خصصنا بها هؤلاء. قال: وقيل معنى أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. هناك قول ثالث ذكره بعض المفسرين أيضا، وهو قول تدل على آيات أخرى، أن المعنى ذكر الدار، أي الذكر الحسن في هذه الدار في الدنيا، أي خصصناهم بخصوصية، وهي أننا جعلنا لهم الذكر الحسن في هذه الدار، كما سأل إبراهيم ربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال الله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فعلا ذكر إبراهيم وموسى وإسماعيل، ففسروا هذه الآية بتلك الآيات.

0: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين الذين اصطفاهم الله وأخلصهم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. بعدين ذكر الله تعالى إبراهيم إسحاق ويعقوب، ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل ومدحهم بقوله وكل من الأخيار، ثم قال الله هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله
3: تعالى. تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: أيها الأبناء اقدروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء وهو الاختبار سنة كونية من الله عز وجل، ليعلم الله علم ظهور من عباده الصالحين وغير الصالحين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، فرت سنة الله في الاختبار، وعند الاختبار يكرم المرء ويهان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا أنه لا بد من الابتلاء والاختبار. يقول سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، الشأن كل الشأن في النجاح من الاختبار، مرتبة رفيعة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عدل الأمور. نعم، إذا صبرت واتقيت
بسبه سواء ابتليت بفقد ولد ام ابتليت بفقد ثمره ام ابتليت بفقر بعد غنى. وربما يكون الاختبار بالغنى والاختبار بالغنى اعظم واعظم عليك ايها العبد من الاختبار بالكبر والمصائب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون. فقد يكون استدراجا اذا انعم الله عليك بالمال وانعم الله عليك بالاولاد وانعم الله عليك بالراحة ربما يكون استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. نعم فلمن يتنبه لهذا فيكون الضان اذا فتح الله عليه ابواب الرزق ويسر الله له بالبنين ربما يظن انه لكرامته على ربه فقد يكون لكرامته على ربه وقد يكون لاجل الاختبار وقد يكون لاجل ان يتمادى في الباطل من اجل ان ينتقم الله وان ياخذ الله منه اخذ عزيز مقتدر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا في الاختبار بالدنيا تنبهوا يا اصحاب الزراعه تنبهوا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن بست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اهل الكويت يعرفون عن الكويت وعن نعم الكويت اكثر مما نعرف. نعم عبر ولكن لا يعتبر. فتارة نسمع بالزلزال واخرى نسمع بالفيضانات واخرى نسمع بالنار نار دنيوية وانا لله وانا اليه راجعون. ربما كما قلنا يا اخواننا تكون النعمة التي تتقلبون فيها وتتمتعون بها ربما تكون نقمة ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم
السكان في كل عام يزداد ويزداد بسبب الراحة، المرأة مستريحة والرجل مستريح. نعم يا إخواننا، علينا أن نرجع إلى الله وأن نعتذر وأن نستعد للاختبار. يقول سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسرير فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانبلغوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث بادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. نعم، لما رأوا الجنة التي كانوا يتمتعون بفاكهتها قد أصبحت لا تعرف لهم إلا بآفة سماوية أو بحريق أو غير ذلك، ظنوا أنهم غالبون وأنها ليست بالجنة. نعم يا أمة محمد، لا يغشاكم النعاس، هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضه كأنه نزل البارحة، لا تظنوا أنه لقريش فقط، لا تظنوا أنه لمعاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. فإن الله عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فنحن نعتبر بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تيذبوا لو العاهات، ربما تكون اختبارا من الله عز وجل. وبقية الأمور أيضا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أبرص وأدرع وأعمى، فأرسل الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: جلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد جذبني الله الناس. فمسحه فرد الله عليه: جلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر أو الغنم، شك الراوين. ثم أعطي نادة العشراء وأتى الأبرع الذي ليس في رأسه شعر، فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يذهب عني هذا الذي قد جذر من الناس وأن يبدي أن الله شعرا خيرا من هذا. فمسح عليه فأبدله شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر. فأعطي بقرة. ثم أتى الأعمى قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فمسحه ورد الله عليه بصره. قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأنتج هذا وولد هذا حتى صار لهذا واد من الغنم ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر. ثم أتاه في صورته وفي هيئته، أتى الأبرص في صورته وفي هيئته، فقال له: رجل مسكين انقطعت به الحبال، أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والمال أن تعطيني نادة أتبلغ بها في سفري هذا. فقال له: الحبوب كثيرة، أي أموال كثيرة أسأل غيري، أو علي أموال أنا كثيرة وإن كنت تراها علي يد
يقاتلون. الحدود كثيرة، قالت عني بك أبرص يجدرك الناس وليس لك مال. فقال إنما وردت هذا المال كادرا عن كادر. قال إن كنت كما كنت كما قلت سيرك الله إلى ما كنت، فرد إلى ما كان. وهكذا أيضا الآكرة. أما الأعمى فلما أتاه قال له أسألك، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا. فقد رد الله علي بصري وأعطاني المال، فقال بارك الله لك في مالك، وإنما ابتليتم. فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبيه. نعم، فقصة قارون. وما قصة قارون جدير ان يعتبر بها الملوك والرؤساء. ان قارون كان من دور موسى، فبغى عليه ما اتيناه من الكنوز، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. وليس للملوك والرؤساء بل انت انت لا تبغ الفساد في الارض في اختباس اموال المسلمين بالتلفزيون في ايات الله والطرب، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. نعم يا اخواننا، كانت عاجبته الخس، الخسف الله به وبقومه. قال من رجوع لي الله عز وجل، هل من توبه؟ هل من صبر؟ وهل من ثبات؟ اسال الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم ضرح فقد مس القوم ضرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويقول سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قوله ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ويعلم الصابرين. تلونا هذه الآيات وما بعد هذه الآيات لنتأكد أنه لا بد من الاختبار. ليست المسألة يا إخواننا

فإن أصاب فإذا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم يا إخواننا علينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى وأن نثبت على الكتاب والسنة وأن نكون سلما لمن سالم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحربا لمن حارب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر كما سمعتم اختبار وابتلاء حتى الاختبار كما سمعتم بزينة الدنيا ودخارفها. والآن ماذا يا إخواننا؟ وقت بدو الأسماء فينبغي أن تعتبروا ببدوه وأن ترجعوا إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يغرنك تبلغ الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. ولست اقول انكم كفار بارك الله فيكم، لكن اقصد لا نغتر بالدنيا بلا دين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم دارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وبلدنا متعرضة للفتن فعلينا ان نوسل انفسنا على الصبر وان نسال الله ان يرفع عنا غضبه وعقابه. فان نسمع اذاعات المذيعين فاذاعات بلد المسلمين ونجدها هي كذب بليس والات له الضرب وامرأة تلقي كلمتين ورجل يلقي كلمتين بضع الله لسانكما فأبدل الله الإسلام خيرا منكما. ما نجد توبة بعد هذه الزلازل والزلازل في جميع الإذاعات. ما نجد توبة يا إخواننا. يا ربي لم يتوبوا وأنت أعلم بهم علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. في السعودية لا يستطيع عالم أن يقول إن دخول المريض إلى نجد. لست أقول إلى أرض الحرمين، لست بدجال كالدجاج الذين يقولون أنهم دخلوا إلى أرض الحرمين، إلى نجد وإلى حفر الباب وغيره ما يستطيع أحد يقول له. هذا لا يجوز. ها هنا يطالبون أن نقول إن الشيوعيين الذين انتقلوا من عدم إلى صنعاء كتابوا وأن البعثيين كتابوا. يا ربي لم يتوبوا نعم نريد توبة صادقة تظهر آثارها. أنت إمام لابد أن تدعو لصدام في الخطبة وأن تقنوت: اللهم إن هذا ظلم وجور، على الدعاء إلى الله كي تحضر الحكومة أن يعاقبها الله. الدعاء في الخطبة للملوك والرؤساء بدعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما قال اسعوا إلى ذكر الملوك والرؤساء. نعم.

شوف حكاما ومحكومين، نرجع الى الله ونتوب ونعتذر، وانتم تسمعون ما تسمعون. وما ظلمنا اخواننا العراقيين، ما ظلمهم الله، لان الذنوب قد عمت وضمت، الذنوب قد عمت وضمت. لا الى الله المشتكى، صار حال الدعاة الى الله، صار حال الدعاة الى الله، وحال المجتمع كما قال الشاعر. شكونا اليهم خراب العراق، تعابوا علينا لحوم البدر، فصرنا كما قيل فيما مضى، اريها السها وترين القمر. الدعاة الى الله يتعلمون من خراب العراق ومن الرياض وغيرها، ومن ايضا مثل المسلمين في اي مكان يتألمون، لكن لا يبالى بالدعاء الى الله ان يكون باطل. حرام حرام ان يبالى بالدعاء الى الله ان يكون باطل. نعم علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى، وان نكون مع الحق، ان نكون مع الحق، وان نصبر على الابتلاء. اسال الله العظيم ان لا يبتلينا، نخشى ان لا نصبر وان لا نصبر. نسال الله العظيم ان لا يبتلينا، واما من ثبت وصبر فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر سواها. حجبا للذي يبتلى ويصبر. فنسأل الله ان يجنبنا الفتن، وانني انصح اهل السنه في جميع الاقطار الاسلاميه ان يصبروا ويثبتوا على الحق، وان يهتموا بتعليم العقيده. فقد راينا من شغل بالتمثيليات، ومن شغل بالمسرحيات، ومن شغل بالأسفل.

0: دائما يتشاتتون في الطريق، يتشاتتون في الطريق يخففون لكل نائب، أصبحوا أتباع كل نائب. رأينا أصحاب التمثيليات ورأينا أصحاب المسرحيات لم يعرفون أنفسهم وطلبة العلم يعرفونهم. بالأمس يقدمون الخميني ولم نتبع المجتمع إلى عبارة الخميني، إذا هم يسبون الخميني وبعد عائرة يخرجون بالشوارع المعلوم ويخففون لصدام. ولو أن المجتمع انقلب على صدام لرأيتهم بعد أيام ينقلبون. علينا أن الجانب في تعليم العقيدة من شباب المسلمين أمر مهم، كما أني أنصح العامة أن يهتموا بأمر العقيدة حتى لا يكون أتباع في الناس. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله من اخواننا في الله حفظهم الله، احدهما يقول الاخ انت قلت في الخطبه في قوله تعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة والصواب حسن، أي بدلنا مكان السيئة مكان السيئة الحسنة. طيب بارك الله فيك. أيضا أخي يقول قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وأنت قرأت وإذا هم لا يشعرون وهم لا يشعرون. طيب بارك الله فيكم. وصحيح ان الشخص ربما يفكر في الآية الأخرى التي بعد التي يتلوها ويتكلم فيها، يفكر في آية أخرى تكون مناسبة لهذا الموضوع، فجزاكم الله خيرا. وموضوع أرسل من المواضيع المهمة لطالب العلم بل لجميع المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم ربما يا إخواننا يتسخط على الله وربما يقتل نفسه، نعم، وربما يتكلم بالكلمات التي لو كان يعدل لصارت سببا في كسره، يتسخط على الله سبحانه وتعالى. فمما لم يذكر قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقتل من الثمرات ونقتل من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ثم الاختبار كما تقدم في الخطبه ليس خاصا كل مسلمين فقط بل يشمل الانبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني ذلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال سبحانه وتعالى في شان ابراهيم او في شان ولد ابراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا إن كذلك نجزي المسلمين إن هذا لهو البلاء المبين. نعم. ثم بعد هذا أيضا في السنن وحديث
0: سعد بن أبي وقاص وحديث أبي سعيد خارج السنن والمعنى متقارب. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رتبة فإن كان في دينه ثوابا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رتبة ابتلي بحسب دينه. نعم، والصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من ابتلي بالأذى وبالضرب. فبلال رضي الله تعالى عنه كان يعذب ويقول أحد أحد. ذكر هذا أبي بن مسعود وابن تيمية في صحيح مسلم ثم ليس في الصحيحين. قال: ما من أحد إلا وكان له الذي يبدأ عنه إلا بلالا، فإنه كان يعذب ويقول أحد أحد. نعم، وقرأنا أيضا حديث سعيد بن زيد: لقد رأيت عمر موتك على الإسلام، ولو ارتد أحد لما فعلتم بعثمان لكان محفوظا بذلك أو بهذا المعنى. فهذا ماذا؟ أن سعيد بن زيد لما أسلم أخذه عمر، وكان عمر آنذاك كافرا ورابطه. وبعد هذا أيضا المستضعفون، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل أن أخبر الوليد بن الوليد مع جماعة من الصحابة أنهم يتوجون بمكة لا يستطيعون الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارض الوليد بن الوليد، اللهم ارض سلمة بن هشام، اللهم ارضي المستضعفين في مكة. واستجاب الله الدعوة النبوية، فبعد شهر ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء، فقيل: لما ترك الدعاء؟ قال: ألم ترهم قد قدموا؟ قد قدموا. فهكذا ماذا؟ الاستضعاف في مكة، وبعدهم بدل المدينة، والمدينة كانت كبيرة كبيرة الوباء. فمردنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر وبلالا مرضا، فكان أبي بكر يقول: كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من فراش معلوم. وبلال إذا أصاب يرفع عبرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتا ليلة ثياب يحل أجفر وجميل، وهل أريد اليوم الله مزينة، وهل يبدو لشامة وتفيل. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة تحبب مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في وسائلها ومجدها. إذا انقلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمض الحماء إلى الجحفة. نعم، وبعدها ماذا يا إخوانا؟ ابتدى القتل والقتال عند أن تغلب عليهم الأعداء من كل مكان، وهي غزوة الأحزاب، وهي بعد غزوة بدر وأحد. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإن بلغت القلوب وإن جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا
1: ضرورة. هذا ولي إسلامنا مجازة العقيدة، لكن الذين ردوا على التوحيد ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا ماذا؟ ما وعدنا الله ورسوله، لصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليما. من المؤمنين رجال كذبوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فماذا فكان من ينبغي للمسلم أن يهتم بإصلاح العقيدة؟ نعم، وينبغي للدعاة من أهل السنة أن يهتموا بإصلاح العقيدة، أمر مهم. حتى مع هذه الأحداث لا ينبغي أن تسألنا الأحداث عن تجدد العقيدة وعن إصلاح العقيدة. وإن شاء الله إن باب يهدي الله تعالى وليس باب، ولكن عادة بابنا ومعيدنا هما لمذاكرات في العقيدة ودروس في العقيدة. ألا ترون العاطلين من العقيدة كيف أصبحوا كالغنم السائدة في شوارع سمعاء؟ وعن دين الإخوان المسلمين، نعم، أصبحوا كالغنم السائدة السائمة في شوارع سمعاء. مظاهرات اللي ماذا؟ قتال امريكا تحت راية صدام. ماذا اخواننا؟ شغلوا انفسهم ماذا؟ شغلوا انفسهم بالتنبيليات، وشغلوا انفسهم بماذا؟ بالالهم. خلوا يعلمون بالعبيد قبل عام، قابلين عندي تستغلون، عندي تستغلون بماذا؟ بالذكور يعلمون قبل عام. والآن ظهرت الحقائق، حتى أنه علم أمرهم ماذا يقصدون من تلك المظاهرات.
2: الدين الحكومي،
1: الدين الحكومي نحن بريئون منه. في مصر العلماء مع الحكومة، في اليمن العلماء مع الحكومة، في السعودية العلماء مع الحكومة. نعم يا اخواننا، ماذا؟ اي بلد ايضا؟ نعم، الاردن العلماء مع الحكومة، بغداد العلماء مع الحكومة. نعم، المهم نحن نبرأ من الدين الحكومي. نعم، نحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الدين الحكومي هذا فيه خطأ وفيه صواب، واغلبه خطأ. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وواجب على اهل العلم، واجب عليهم ان يحكموا الكتاب والسنه، والا يبحث عليهم حكام المسلمين، فالدين سواد وحكام المسلمين سواد. نعم، الواجب عليهم ان يهتموا بهذا الامر. والمساله اذا حدثت مساله مثلا يتدارسها مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني ومن جرى مجراهما من أهل العلم، ثم يبلغونها العامة، فإنه لا يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء، حتى أن يكون رأس براس. لهم أن لا يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء، لا يا إخواننا. هم يقولون ماذا؟ هم يقولون الدين لا يدخل في السياسة، فما لهم دخلوا السياسة حتى في الصلاة. أبلت بصدام وإلا فأنت عميل للسعودية. نعم، ادعوا لصدام في الخطبة وإلا فأنت عميل للسعودية. ما لهم يقولون الدين لا يتدخل في السياسة، وهي كلمة باطلة. وثم يتدخلون في عبادات الناس وفي ماذا؟ وفي فتاوى
0: المسلمين يجب على اهل العلم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا بحمد الله على هذا الموضوع في شريط حدثها عن العلماء، لكن احببنا ان نمدها عليك. فالدين الحكومي لا علم يا اخوان، الدين الحكومي في الواقع ما هو لاحد. الدين المسلمين واتقوا الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انسان ولا بد الدين الحكومي للبلادنا. اما انت عالم من العلماء ما شاء الله، عالم من العلماء وتدعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كيف ما وجهت الدوله؟ والله المستعان. الهنا
2: ايها الاخوه، حيث بصر في الشريط المستفاد.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا

وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير.

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واتقوا

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام،

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتبعوا

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس.

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولا

0: المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سيد جلال ميم شين أحمد من القاهرة. أخونا يسأل ويقول: كم عدة المطلقة؟ وإذا طلقت المرأة وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث، علما بأن المرأة حامل وزوجها قد توفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فعدة عدة مطلقة قد أوضحها الله في كتابه، حيث قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدة، وثلاث حيضات بعد الطلاق. فإذا حاضت ثلاث مرات بانت منه وخرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك لا ترثه، إذا مات بعد العدة لا ترثه، سواء كان الطلاق واحدة أو طلقتين أو ثلاثة، متى انفصال الموت بعد العدة فإنها لا ترثه. أما إن كانت حاملا كما ذكر السائل فعدتها وضع الحمل.
0: طيب،
1: يقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا مات وهي حامل ففيه تفصيل، إن كان الطلاق طلقة أو طلقتين رجعية فلها الميراث، وكان الطلاق طلقة الأخيرة الثالثة أو الطلاق على عوض فإنها لا ترثه.

0: إذا كانت طلقها عوضا دفعته إليه وهو الخلع فإنها تكون بائنة ولا ترثه ولو أنها حامل، أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة قد طلقها طلقتين وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة فإنها لا ترثه أيضا لأنه مات وهي أجنبية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أتيت من عملي وأنا غضبان فقابلتني زوجتي وهي تصرخ فقلت لها اسكتي أو أطلقك، فقالت لي طلقني فطلقتها ثلاث وبعد ذلك أريد استرجاعها فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟
0: نضع حضورك معها وليها عند المحكمة للنظر في أمركم وإفتائكم أو إثبات الواقع وإحالة إلي وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد سوداني، يقول لقد حل علي شهر رمضان وصمت منه 22 يوما وأفطرت الأيام الباقية وذلك لسخونة الجو وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله.
0: عليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء سواء جمعت أو فرقت، الأيام الباقية عليك أن تقضيها مجتمعة أو مفرقة لا بأس.
1: نعم.
0: وأما العمل وسهولة الجو لا يبيح لك الإفطار، تستريح وتصوم، تستريح من العمل وتصوم والحمد لله.
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الذين يفتون سماحة الشيخ بأن العمل الشاق أو أن سخونة الجو تبيح الإفطار،
0: ليس بعذر. لا ليس بعذر،
1: ليس بعذر،
0: هذه لها علاج. إذ اجلس في المحل الذي يرى أنه مناسب.
1: نعم.
0: ويستريح وبقية مدة تسد على بقية الأيام.
1: بارك الله فيك.
0: لا يتعلق بالعمل. نعم.
1: جزاكم الله
0: خير. العمل يستريح منه أو يؤجل أو يستقيل أو يكون فيه وقت خاص قليل لا يضره.
1: نعم. أو ينقله إلى الليل.
0: أو ينقله الليل كله طيب.
1: بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل يجوز التبرك بالتراب الموجود على ضريح الولي المتوفى؟ وهل هذا التراب يفيد شيئا؟ وما هو رأي سماحتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
0: التبرك بتراب القبور منكر ومن المحرمات الشركية، لا يجوز التبرك بتراب الولي ولا غير الولي، البركة من الله عز وجل، إنما التبرك بالشيء شرعه الله، من التبرك بماء زمزم يكون يصن منه لأنه جعل فيه بركة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، أو كونها مثلا يسأل ربه أن الله يجعل هذا المال مبارك، يدعو ربه أن الله يبارك فيه له أو أن الله يبارك في هذا الولد، فالبركة من الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يتبركون لا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بعرقه وريقه عليه الصلاة والسلام، أما بعد فلا، جميع الأولياء لا يتبركوا بهم، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بأشخاص أو بالتراب ترابهم أو آثارهم كله منكر، لا يجوز، من وسائل الشرك الأكبر.
1: أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون المسلمين بالإقلاع عن هذا؟
0: يجب الحذر من هذا، يجب الحذر. أما دعاؤهم والاستغاثة من هذا الشرك الأكبر.
1: نسأل الله العافية.
0: نعم.
1: يسأل ويقول ما هو الشيء الذي يترتب على الرجل الذي سافر طلبا للعمل وترك زوجته لمدة سنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: ننصحه بأن يقصر لمدته مدة قليلة حتى لا تقع عائلته في خطر، أو يسافر معه إذا أمكن، يكون تكون معه في السفر إذا أمكن، لأن الوقت خطير والفتنة كثيرة، فالواجب على الزوج أن يحذر ما يضر زوجته أو يعرضها للشر والفساد، ولا شك المدة الطويلة قد تفضي إلى خطر على الزوجة. ثم أيضا هي محتاجة إلى زوجها كما أنه محتاج إليها، فقد يقع في الخطر هو لطول المدة وقد تقع هي في الخطر، فالنصيحة ألا يطول بل يتردد بين عمله وبين زوجته ثلاثة أشهر شهرين أربعة أشهر. وكان عمر رضي الله عنه قد وقت للمجاهدين ستة أشهر للمرابطين، ولكن في الوقت الحاضر الوقت أخطر والستة طويلة، فينبغي للعاقل أن يحذر أسباب الفتنة على نفسه وعلى زوجته وأن تكون مدة قصيرة حذرا من أسباب الفتنة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في تعليق السور القرآنية على الحائط؟
0: إذا علقها للفائدة يقرأها الإنسان لك بقراءة أو علق حديث أو كلام طيب لا بأس، أما إذا يعلقها كحرز هذا لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين. يقول المرسل سلمان، يسأل ويقول: شخص يقصر في صلاته، هل يجوز أن يكون إماما للمقيمين جزاكم الله خيرا؟ وإذا حصل هذا فهل له أن يقول: أتموا صلاتكم فإني أقصر الصلاة؟
0: لا حرج في ذلك، إذا صلى بهم وهو مسافر يصلي اثنتين ويقول لهم عند الإحرام أتموا، أو إذا سلم يقول أتموا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح. وإن أتم بهم فلا حرج، إن صلى بهم أربعا ولو كان مسافرا فلا حرج.
1: الحمد لله،
0: فقد أتم عثمان بالناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إن أتم به فلا بأس، وإن صلى بالنتين وقال أتم كله طيب كله حسن.
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول: أميت جماعة في رمضان، فهل يجوز أن أخذ منهم أجرة مقابل ذلك؟ إذ أنهم أصروا على أن أخذ تلك الأجرة، وقلت هذا عمل أتقرب به إلى الله لكنهم أصروا، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: إن أخذته فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، الأمر واسع الأمر واسع، وإن تركته فهو أفضل، ما دون ما أردت شيئا إن تركته فهو أفضل، وإن أخذته فلا حرج إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع عبد الحميد برعي، مصري الجنسية، يقول: أنا بلغت من العمر 26 وكنت تاركا للصلاة، أقوم أحيانا وأترك أحيانا، ولما سافرت إلى المملكة هنا وسمعت برنامج نور على الدرب وسمعت فيه بأن تارك الصلاة كافر، عدت والحمد لله أقوم بالصلاة المفروضة في أوقاتها، لكني أسأل عما فات من عمري، كيف يكون حالي جزاكم الله خيرا؟ هل يلزمني القضاء أم تكفي التوبة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله الذي هداك ووفقك للعودة إلى الخير والمحافظة على الصلاة، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. أما الماضي فتكفي التوبة والحمد لله.
1: الحمد لله،
0: الماضي تكفي التوبة، لأن الله سبحانه يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح.
1: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جابر عبد الفراج، يقول: إني أعمل في مزرعة وأقوم بجميع الصلوات الخمس في مواعيدها إلا المغرب، فبعض الأيام تفوتني صلاة المغرب مع الجماعة بسبب ظرف عملي، لأنه لم ينتهي إلا قبل العشاء بنصف ساعة، يعني بعدما أنتهي من صلاة المغرب يحين موعد أذان العشاء، فهل علي إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، إذا كنت في قربك جماعة يلزمك أن تصلي مع الجماعة، أما إذا كنت وحدك ما عندك أحد فلا إثم عليه، لكن فاتك الأفضل، الأفضل أن تؤديها في أول الوقت، الأفضل أن تؤديها في أول الوقت، وإذا أديتها في آخر الوقت قبل غروب الشفق فلا شيء عليك والحمد لله. أما إذا وجد جماعة مسجد حولك أو جماعة فإنه يجب عليك أن تصلي معه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صلاح عبد الحميد مصطفى يسأل ويقول: سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟
0: ليس بصحيح. إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة معك
1: الحمد لله.
0: وكما لك الحج إذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد أو لا بد من صرفها على الفقراء جزاكم الله خيرا؟
0: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس ولكن تصرف في أصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت يا أخي اصطفى الفقراء والمساكين والحمد لله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الغياب عن الزوجة سماحة الشيخ فيقول سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالق وأن هذا غير جائز فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: لا تطلق بغيبته لا تطلق زوجته بغيبته ولكن يشرع له ويراعي الأوقات المناسبة وألا يطول غيبة لأن طول غيبة قد تسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها والإنسان عرضة للفتنة الرجل والمرأة. فالمشروع لك يا أخي أن لا تطول غيبة وأن تحرص على أن تكون غيبة قليلة شهرين ثلاثة أو تكون معك إذا أمكن حرص على سلامة أرضها وأرضك. أما الطلاق فلا تكون مطلة لو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في أصلتك إلا إذا كان هناك خصوم بينك وبينها عند الحاكم المحكمة ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها هذا إلى المحكمة هذا سيئة إلى المحكمة تنظر في الموضوع وتعمل بما يقتضي الشرع المطهر. أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين يقول الغزالي أخونا يقول إنني أعمل في مزرعة وإذا ما صادف أن اغتسلت في مكينة أو في بركة المكينة أو اغتسلت في الدش هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: إذا رتبت لما غمست الماء رتبت خرجت وجهك ناويا بذلك الوضوء ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء ثم أخرجت يديك ناويا الوضوء فأنت على نيتك بالتطهير.
1: طيب.
0: وإلا فإنه لا يجزئك إلا إذا كان عن جنابة وفي الجنابة ونويت الحدثين نويت غسل الجنابة ونويت الوضوء في بهذا الغسل أجزأ على الصحيح دخل الأصغر في الأكبر.
1: طيب. لكن أما إذا كان للتبرد أو للنظافة لا بد من الترتيب
0: رأسه أولا بنية الوضوء ثم يديه بنية الوضوء ثم رأسه بنية الوضوء ثم يديه بنية الوضوء.
1: بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟
0: رده.
1: يقول إنني ألبس حذاء بلاستيك طويل يصل إلى الركبة فهل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟
0: نعم إذا يعني لبست على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم مدة يوم وليلة وإن كنت مسافر تتيم من عيالها.
1: نعم.
0: إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين فالحمد لله.
1: بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن صلاة الضحى كم ركعة وماذا يقول الإنسان عندما ينوي هل يقول نويت أصلي صلاة الضحى أم يقول قبل تكبيرة الإحرام أي شيء آخر أرشدوني جزاكم الله خيرا؟
0: صلاة الضحى سنة مؤكدة وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأوصى بها جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأقلها ركعتان تسليمة واحدة وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر كله خير لكن أقلها ركعتان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا على الذي يصوم شهر رجب كاملا كما يصوم رمضان وهذا السؤال من المستمع علي عثمان محمد.
0: صيام رجب مفروض لأنه سنة في الجاهلية لا يصومه، صرها شيء من العلم كراهته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب مقصود من سنة في الجاهلية فلا، لكن إذا صام بعض أيام يوم الاثنين يوم الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر لا بأس، أما يتعمد صيامه فهذا مكروه.
1: بارك الله فيكم. رسالة من الظهران وبعث بها المستمع سعد القحطاني يسأل ويقول: هل تجوز كتابة شعر الغزل أو هل تجوز قراءته، وما هو ميزان العفة في الشرع جزاكم الله خيرا؟
0: كل شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر ثم غزل أو غير غزل أو يدعو إلى شيء من المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس ولا الاشتغال به، لأنه مما يصد عن سبيل الله ومما يشجع على الفاحشة.
1: نعم.
0: ومن له الحديث المنكر الذي ذمه الله وعاب في قوله سبحانه: هو من الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله بغير علم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن له الحديث هو الغناء المحرم وما يتبعه من آلات الملاهي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن ميزان العفة في الشرع.
0: العفة ميزانها الوجوب، يجب على المؤمن أن يعف مما حرم الله عليه وجوبا عن الزنا والخمر وجميع المعاصي، هذا ميزانه الشرع الوجوب، أذوب الكف عما حرم الله، الله جل وعلا أوجب على عباده أن يكفوا عن محارم الله وأن يؤدوا فرائض الله سبحانه وتعالى، فالعبد أن يؤدي الفرائض ويتنم المحارم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، يعني المعاصي.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز التكسب من الشعر؟
0: إذا كان الشعر مباح طيب في مصالح المسلمين مؤلف يبيعه ويكتسب، مثل يعني شعر في الأدب الشرعي، الأدب الشرعية، شعر في الأحكام، شعر في الصناعة المباحة ويبيعه لا بأس، مثل ما تباع الكتب المؤلفة.
1: بارك الله فيكم. كيف يحاسب الإنسان على أمور لا يملكها مثل الكره والحب والحسد وما إلى ذلك؟
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي فعله مكرها إكراها شرعيا يعني يكره بالقوة،
1: نعم،
0: مع طمأنينة قلبه بالإيمان، يكره على شرب الخمر، يكره على الكفر بالضرب والوعيد من قاعد على فعله من يجارب على ظنه أنه يفعل، لا يضره ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثابتا على الحق. يقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره على يسب الدين أو يسب الرسول بالضرب أو بالوعيد بالقتل يظن أن المكره يفعل، فإنه عذر أن يتكلم، ولكن مع ثبات القلب على الإيمان، مع إيمانه بقلبه أنه على الحق وأن هذا الإكراه هو الذي حمله على ما كان، فهو قال باللسان دون القلب. وهكذا لو أكره على شرب الخمر صب في فمه أو رضي إياه قال: إما أن تضربوا إلا أضربناك أو قتلناك، يكون الإثم عليهم ولا عليك إذا كان قلبه مطمئن بتحريمه وأنه إنما فعله من أجل دفع الشر.
1: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
0: الله.
1: رسالة بعث بها المستمع حاشي محمد من الطائف يقول: سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح الباكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه: هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة. وجاءنا ببصرة الغفاري نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط.
1: بارك الله.
0: إن صبر حتى يخرج فهو أحوط. نعم.
1: بارك
0: وإن الله. هون عن السفر لزمه الإتمام والقضاء اليوم. إن هون لزمه الإتمام، يعني يتم الصيام ويقضي اليوم الذي يفطر فيه.
1: بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: إذا سافر الشخص في الليل وسوف يصل إلى مكان إقامته بعد السحور، فهل يمسك ويبقى صائما أم كيف توجهونه؟
0: هم الخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان يمر عليه بعض اليوم وهو صائم في سفره فهو مخير، إن شاء نوى الإفطار وإن شاء صام. الصوم في السفر جائز وتركه جائز، الحمد لله.
1: ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟
0: الأفضل عدم الصوم، عدم، إلا إذا كان يصل البلد الفجر فالأفضل نية الصوم.
1: بارك الله،
0: لأن قد لأن ما ما ما, ما عنده شيء من الوقت السفر إلا قليل.
1: نعم.
0: لكن قد يتأخر إذا صام، لأن نوى الفطر قد يتأخر في السفر، قد يعرض عارض لا يضر. لكن الأفضل في هذه الحال إذا كان في آخر في أول النهار يصل البلد أو سافر في أثناء النهار ويصل العصر، فالأفضل يبقى على الصوم، لأن حينئذ إفطاره يكلفه القضاء والمدة قليلة.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له أن يفطر جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، من لمدة 4 أيام فأقل له أن يفطر وله أن يصوم، أما يعزم على أكثر من 4 أيام فإن يلزمه الصوم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نفلا فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة؟ ومثلوا لنا جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الصوم نافلا فله الفطر، ليس له الفطر مطلقا، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لأسباب شرعية.
1: أيوه.
0: مثل شدة الحر.
1: نعم.
0: مثل نغير النزلة.
1: نعم.
0: مثل جماعة لزموا عليه يحضر أداه زواج وغيره يجبرهم بذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لقد إني إذا صائم. ثم أتى في يوم آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم. فقربوا إليه فأكل وقال: لقد أصبحت صائمة، فأكل عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: فالأمر فيه فشاعه، لكن أفضل له أن يتم الصوم إذا كان هناك سبب واضح.
1: طيب.
0: هذا أفضل.
1: بارك الله فيكم. رجل في حالة غضب شديد طلق زوجته وقال: أنت علي مثل الوالدة، وبعد فترة استرجعها، فهل ما فعله صحيح جزاكم الله خيرا؟
0: يراجع المحكمة وننظر المحكمة.
1: نعم.
0: في موضوع هذا راجعنا وننظر في الأمر إن شاء الله، يحتاج إلى معرفة حال ما لدى المرأة وما لدى وليها وكيفية الواقع، يحتاج إلى نظر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عز الدين حسن يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
0: هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح، وهي لا سبب.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة، يرجى أن يسلموا ويهديهم الله لينتفع بهم المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشغولا بهؤلاء الجماعة، فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح.
1: بارك الله فيكم. أيضا تسأل تفسير قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
0: المشروع عند المسلمين أن هذه الآيات نزلت الوليد بن المغيرة.
1: نعم.
0: وكان من كبار الكفار ومن صناديدهم، وهذا وعيد من الله، وهذا وعيد من الله لهذا الرجل إذا استمر على كونه وضلاله، نعوذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب العاشر، باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقيل في سنده ضعف. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا. الباب الحادي عشر: باب في المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته، أعلمته بأني محارب له. استعاذني، روي بالنون وبالباء. عن
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

Стоп. Стоп.

الله أكبر.

الله. الله.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. الباب الحادي عشر: باب في المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وبالباء. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث السائبة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أهل الجاهلية أو إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشترتها فاعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. وقول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. إذن هذا الباب في ميراث السائبة، والأصل في إطلاقهم للسائبة أنها بمعنى الناقة التي قد ولدت كذا وكذا من الأولاد فيسيبونها، أي يتركونها سائبة تسرح لا ينحرونها ولا يركبون عليها ولا يحملون عليها، بل يجعلونها مطلقة. كما في قول الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أبطل الله تعالى فعل المشركين وفعل أهل الجاهلية هذا. والمراد بالسائبة في هذا الباب هو العبد الذي يعتقه سيده ولا يجعل ولاءه لأحد، يقول له أنت سائبة أو قد أعتقتك سائبة، بمعنى لا يكون ولاؤه لأحد من الناس. قال ابن حجر والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليه، أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه وألا ولاء لأحد عليه. وقد يقول أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة، لأن المعلوم أن الحر أو أن العبد إذا أعتق كان ولاء لمن أعتقه وهو الذي يرثه إن لم يكن له عصبة. فمن أعتق سائبة فمن الذي يرثه؟ أولا هذا الأمر أبطله الإسلام، كما في حديث ابن مسعود الذي هنا إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية يسيبون. وسبب أثر ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال إني اعتقت عبدا لي سائبة فمات فترك مالا ولم يدع وارثا، فقال له عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل

لا يمكن التبرؤ منه، لا يمكن أن يتبرأ الإنسان من نسبه، فكذلك الولاء لا يمكن تركه والخروج منه، فقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كالنسب. إذن هذا العتق سائبة أبطل في الإسلام، والولاء ثابت كما أن النسب ثابت، الولاء لمن أعتق ثابت لا يخرج عنه، لا يباع ولا يوهب. وقد أشار البخاري بإيراد حديث عائشة بعده: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أي أنه ثابت لمن أعتق. بقي ميراث هذا الذي هو سائبة، أعتق سائبة، كما أفتى به ابن مسعود، الذي أعتقه هو ولي نعمته وهو أحق بميراثه وإن كان قد سيبه. قال: فإن تحرجت أو تأثمت، أي حصل لك حرج أو إثم في أخذ هذا المال، فأتي به إلينا نجعله في بيت المال.

قال ابن حجر: وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين أن مولى أن سالما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور اعتقته امرأة من الأنصار سائبة، وقالت له: والي من شئت، فوالى أبا حذيفة، فلما استشهد في اليمامة دفع ميراثه للأنصارية التي اعتقته أو لابنها، لأنها هي ولية نعمته وهي التي اعتقته، وإن كان قد والى أبا حذيفة فالولاء لا يتصرف فيه، يصير لصاحبه. قال: وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات، فقال: إنا كنا اعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق. اشترى به ذلك المال رقابا اعتقها. قال: وقد أخذ بظاهره عطاء، فقال: إن لم يخلف السائب وارثا دعي الذي أعتقه، يعني إذا لم يخلف وارثا يعطى ميراث الذي أعتقه، فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه. قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله الولاء لمن أعتق أولى. نعم، اتباع هذا أولى، أي أنه يرث الذي أعتقه. فإذن حاصل هذا: العتق سائبة قد أبطل في الإسلام، وإن حصل ذلك فولاء لمن أعتق لا يخرج بذلك عنه، إن شاء أن يقبله وإن شاء جعله في بيت المال أو اشترى به رقابا فاعتقها، لكن الأصل أن ميراثه له.

هذا أخ يذكر فائدة، يقول هذه أبيات نظمها الأخ علي الحجاجي في بيان ذوي الأرحام الذين تقدم ذكرهم وهم 11 صنفا. ذوي الأرحام عند أهل الفرائض، قال: يا طالبا إحصاء ذي الأرحام، إليك عدها بذا النظام.

0: خال وخالة كذا جد لأم، وعمة بنت أخ عم لأم، وابن أخ للأم وابن البنت، وبنت عم ثم بنت الأخت، وكل من أدلى بهم أرحام، فتلك إحدى عشرة التمام. إذن هذا في نظم أولي الأرحام الذين تقدم ذكرهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله
3: تعالى. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب شكاية الجار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام ابن خالد قال: حدثنا أرطأه ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي وأبو عامر اسمه عبد الله ابن غابر الألهاني وكل رجال الإسناد ثقات. قال: كان ثوبان ابن بجدد أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان، ومعنى يتصارمان أي يتقاطعان، الصرم هو القطع، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسناده صحيح. وقد جاء الشطر الثاني من الحديث مرفوعا وهو من هذا الأثر، وهو قوله: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرجه من منزله إلا هلك، جاء مرفوعا عن ثوبان أيضا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وهو من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متهم بالكذب. عبد الوهاب ابن الضحاك متهم بالكذب، فالمرفوع شديد الضعف والموقوف سنده صحيح. وقال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، حدثنا بشير ابن سلمان من عنده سليمان هو خطأ، صحيح سلمان، عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. إسناده صحيح، وقد تقدم معنا برقم 105 في باب يبدأ بالجار. هذان بابان، الباب الأول في إثم من آذى جاره حتى يخرج الجار من بيته، جاء عن ثوبان موقوفا: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، أي يتقاطعان يتهاجران لغير ما سبب شرعي، فيحصل بينهما القطيعة أكثر من ثلاثة أيام، فيهلك أحدهما أي يموت، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، أي الذي مات والذي بقي متوعدان بالهلاك. وانظر إلى حكمة الشرع كيف جعلها فوق 3 أيام، لأنه قد يكون لهذه المصارمة سبب من أسباب الدنيا، يكون الإنسان فيه غاضبا منفعلا في يومه الأول أو الثاني، ولكن المؤمن يحاسب نفسه فلا تمضي عليه أكثر من 3 أيام وهو على ذلك إن حصل الشيء منه، فيفيء ويرجع في هذه 3 أيام في أولها أو ثانيها أو ثالثها، ولا يحمله الغضب أو الأذية على التمادي أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يهدأ غضبه ويذهب تذهب الشدة التي كانت بينهما في خلال 3 أيام. فمن رحمة الله أن رفع الحرج والإثم في هذه 3 أيام لما قد يحصل بين الناس من الخلاف، فالخلاف من سنن الله الكونية، فرحمة من الله بعباده لم يؤاخذ العباد في هذه 3 أيام. فإذا مضت وهو لا يزال على صرمه وقطيعته دل ذلك على شره، أو أنه لا يبالي بالأدلة، لا يعاتب نفسه ويلومه على الحرام، ثم قال وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قد يكون بعض الجيران فعلا مستضعف، جار ليس له ناصر، ليس له أولاد، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، فيكون عنده جار آخر معه الأولاد الكبار، معه الأعوان، فيؤذيه ويقهره حتى يفضل الخروج من بيته. هذا الجار المؤذي متوعد بالهلكة، لا يظن أنه قد أخرج هذا الجار وسيرتاح، بل هو متوعد بالهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره أو أن يقهره حتى يضطر في الخروج من بيته. كيف بمن يؤذي جاره حتى يحمل هذا الأذى أن يخرج من البلد كله، أن يهاجر إلى بلد آخر بسبب أذية الجار أو من حوله؟ فهذا أشد جرما، كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكما يفعله أتباع المشركين من أذية الصالحين حتى يلجأوا إلى الخروج من البلد. فإذن الباب هذا من آذى جاره حتى يخرج، الجواب هو متوعد بالهلاك. الباب الثاني باب جار اليهودي، أي الجار اليهودي كيف يعامل. ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يهدي إلى جاره اليهودي، بل قال لهذا الذي يذبح الشاة ابدأ بجارنا اليهودي، كأنه كان أقرب الناس إليه فبدأ به. وفهم من هذا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورث، فهم منه العموم، وأن هذا في عموم الجار مسلما كان أو غير مسلم. بقي هنا أمر ينبه عليه، وأن هذه المهاداة بين الجار وجاره وهذا الإحسان بين الجار وجاره إذا كان جاره كافرا لا يكون الباعث لها المودة والمحبة، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون الباعث لا على الإهداء للكافر محبته ومودته إجلاله في قلبه، لا، لكن يكون الباعث لها أولا أداء لحق الجار، ثانيا دعوته إلى الإسلام بهذا الإحسان، يحسن إليه لأجل أن يدخل في الإسلام. ولو نظرنا إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين لكان من هذا الباب، يحسن إليهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام. مرض جاره اليهودي، فلماذا زاره؟ هل زاره جبرا لقلبه ولخاطره وتقوية للمودة والعلاقة؟ هل فعل كذلك؟ لا، زاره يدعوه إلى الإسلام، وفعلا دعا إلى الإسلام. فلا يأتي إنسان مستدل بهذه الأدلة بإحسان الصحابة إلى بعض الكفار من جيرانهم أو بزيارتهم وزيارة الرسول على محبة الكافرين ومودتهم وجعل العلاقات معهم كما يفعل بعض المتساهلين الذين يكونون في أوساط الكافرين، ترى قلبه مملوءا بمحبة الكافر وإجلاله وتعظيمه ومودته، وليس هذا بجائز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمؤمن لا يحب من يحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولكن المراد أي لأجل دعوته إلى الإسلام ولأجل أن ينشرح قلبه لهذا الدين. وهذا يبين عظيم حق الجار، حتى في الكافر يراعى الإحسان إليه لأنه جار.

أخ يقول قد يكون الهجر من جهة واحدة، فمن الذي يهلك؟ يهلك هذا الهاجر. أما الإنسان الذي يتسبب في الإحسان إلى هذا الذي هجر ومحاولة مصالحته وهو ينفر ويبتعد، فهذا الذي يتسبب في المصالحة ليس عليه شيء. وأنا أذكر الأخوة، بعض يسمع من أذن ويخرج من أذن، فرب بعض الناس يهجر أخاه على غير سبب شرعي، يحاول أن يصالح أن يتقرب منه وهو على هجره مستمر. أين أثر العلم؟ فلا بد أن نسمع ونعمل، لا نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا واسمع غير مسمع، يسمعون ولا يعملون. بل اعملوا بالأدلة واجعلوا أهواء النفوس تحت الأقدام. هكذا أو لا؟ ها؟ هكذا طالب العلم يعمل، اسمع الحديث يعمل به. أما بعض الناس نسأل الله العافية نتكلم عن شيء في الدرس يخالف بعد العشاء بنفس الدرس، لمن هذا الكلام؟ للجدران هذا؟ العلم يحكم السنة على نفسه، من حكم السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى تابع الهوى ما تهوى نفسه وإن خالف السنة، من أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لا يؤمن هذا ينصرف عن السنة إلى البدعة، لأنه أمر الهوى على نفسه ما أمر السنة على نفسه، سواء هذا في مسألة ما قد يحصل من الهجر أو غير الهجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. تقرأ فقه وفقه، والحديث هذا متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه، وأخرجه مسلم. بوب عليه البخاري رحمه الله باب الكرم، والمراد بالكرم في هذا الباب اجتماع خصال الخير، فالكريم هو من اجتمعت فيه خصال الخير، ليس المراد الكرم الذي هو ضد البخل، هذا بخيل وهذا كريم، بل المراد بالكرم أي كرم الصفات، كرم الأخلاق، كرم الأصل. فمن هو أكرم الناس؟ أي من هو أعلاهم درجة منزلة أفضل؟ من هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير؟
هذا المراد بالكرم في هذا الباب. وقد جاء القرآن نصا وكذلك الحديث أن أكرم الناس هو المتقي لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا هو أكرم الناس. المتقي لله هو من فعل الواجبات واجتنب المحرمات. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعمن جاء هذا الأثر؟ عن طلق بن حبيب، ومر معنا أن إسناده صحيح عند ابن المبارك في الزهد وهناد وغيرهم. قال بكر بن عبد الله المزني لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لنا طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى، قال فقلنا وما التقوى؟ ففسرها بذلك. التقوى فعل طاعة الله رجاء ثواب الله، اجتناب معصية الله خوف عقاب الله. فمن كان كذلك فهذا أكرم الناس وأفضلهم وأخيرهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، أي نحن لا نسأل عن الكرامة في هذا الجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الكرامة باعتبار العمل الصالح، فقال ليس عن هذا نسألك. قال إذن أكرم الناس يوسف، سلالة من سلالة الأنبياء، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح، فأولا بين لهم الكرامة من جهة العمل الصالح فقالوا ليس هذا سؤالنا، فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح قالوا ليس هذا سؤالنا. قال فعن معادن العرب تسألون، والمراد بمعادن العرب أي قبائل العرب، أنساب العرب التي كانوا يتفاخرون بها. وسميت القبائل معادن لأنها هي أصول الناس، والمعدن هو أصل الشيء، يقول هذا من معدن كريم أي من أصل كريم. فقيل للقبائل معادن لأنها هي أصول الناس ومنبتهم الذي تفرعوا منه. وقيل سميت القبائل معادن لأنها تتفاوت كتفاوت المعادن، فانظر المعادن كيف تتفاوت، أعظم التفاوت. من المعادن ما هو بأيسر الأثمان، ومن المعادن ما هو بأبهض الأثمان. من المعادن ما يكون مرذولا غير كريم ولا عزيز، ومن المعادن ما يكون من أنفس ما يملكه الإنسان. هكذا يقول تفاوت قبائل الناس تتفاوت كتفاوت هذه المعادن. وقيل سميت القبائل المعادن لأنها أوعية للشرف، كما أن هذه المعادن أوعية لهذه الجواهر، فالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر فهو كالوعاء له، فكذلك هذه القبائل هي أوعية لهذا الشرف والمفاخر التي كانوا
يتفاخرون بها. قال عن معادن العرب تسألونني، تسألون عن قبائل الناس وأنسابهم؟ قالوا نعم هذا سؤالنا. قال فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معنى خياركم في الجاهلية أي الذين كانوا من الخيار في الجاهلية نسبا وشرفا وكرامة، هم الخيار في الإسلام بهذا الشرط إذا فقهوا. أما إذا لم يتفقهوا ولم يفهموا دين الله فليسوا بخيار. وفقهوا بالضم وبالكسر، فقهوا بكسر القاف وفقهوا. قال العلماء فقهوا بالكسر أي فهموا وعلموا، وفقهوا بالضم أي صاروا فقهاء علماء، وهذا أبلغ. فالخيار الذين كانوا في الجاهلية خيارا نسبا وشرفا ومكانة في أقوامهم، إذا فهموا أحكام الدين وأسلموا وانقادوا وعلموا ذلك ازداد خيرهم وازداد شرفهم. في هذا الحديث من الفوائد بيان الكرم الحقيقي أولا، وأن الكرم الحقيقي هو كرم التقوى، فلا فضل لغني على فقير، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالمتقي هو الأكرم والأفضل. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مراجعة السائل للمسؤول إن لم يفهم مراد سؤاله، يعيد عليه حتى يفهم المراد ما دام أنه يسأل ليستفيد. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ليس عن هذا نسألك، جواب له. أجاب ثانيا قالوا ليس هذا سؤالنا، حتى أجابهم الثالثة. في هذا أيضا أن المسؤول لا يمل ولا يسأم إذا عاد عليه السائل سؤاله ووضحه لقصد الإيضاح والبيان. ولننظر كيف استثبت منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن معادن العرب تسألون، استثبت. أيضا في هذا الحديث من الفوائد والآداب العظيمة أن المفتي والمسؤول يستثبت من مراد السائل ويتبين مراده. ما مرادك؟ ماذا تريد بهذا السؤال؟ انظر عن معادن العرب تسألون، قالوا نعم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العلم وأن الفقه في الدين يزيد الشريف شرفا، ويزيد العزيز عزة، يزيد الكريم كرما. فلو وجد كريم جاهل وكريم عالم فقيه وهما سواء في الكرم في الشرف في المنزلة، فلا شك أن هذا العالم أفضل وأرفع درجة. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد منازل الناس ودرجات الناس إلى الدين، ذكر لهم التقوى أولا ثم ذكر لهم الأنبياء، لما وضحوا سؤالهم أكثر ربطهم بالدين لا يزال، لم يقل أكرمكم قبيلة فلان أو قبيلة فلان. الذي هو خير في الجاهلية وكريم وشريف هو الأخير في الإسلام بشرط الفقه في الدين.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أضل

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس،

0: إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
2: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: نعم.
1: فضيلة الشيخ، قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس فقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ جزاكم الله خير. أما أنا أحب الإثارات، ولكن يعني
2: لا بأس، طيب هذا طيب،
1: ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
2: أو لا بأس، لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسل حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب بنظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، ولا وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده، ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطيعة رحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير، ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع، وفيها إسراف وفيها بذل. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا، بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريب مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحنا منه. فالتعزية للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عز مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عز من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يصير الناس بها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل حال كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء

0: يرى هو أنه خطأ نعم أن يكلم آخر مباشر يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه. وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم. قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بالكتاب والسنة. هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس. إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن منه؟ مثلا ما هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد. والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كلاه، ولا تقول لما تصل وسلم وكذا هذا حلال وهذا حرام لتفتر والله الكذب. نعم. ايش يسوي؟
1: يفقد دراهم
0: تضيع منه يعني.
1: نعم. وهل يجوز له ان يقترض لاجل للهدي او نقول عليه الصيام؟
0: يقول ان بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه او تضيع، فهل له ان يقترض من احد من يعرفه من أجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك أنه له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب. أما إذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم 3 أيام الحج و7 إذا رجع.
1: طيب أكثر الحجاج.
0: وأما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز أو لا فيه التفصيل الذي سمعت.
1: نعم.
2: لدي من أبناء بنت وسميتها ميهاد.
0: ميهاد؟
2: ميهاد نعم.
0: ميهاد.
2: ميهاد ميم هاء ألف دال.
0: على النجر أرض ميهاد.
2: أنا من على الأرض ميهاد.
0: نعم.
2: هي عمرها 4 سنوات الحين، وفي الوقت ذاك يعني ما قرأت في القرآن كثير.
0: نعم.
2: ما لحد يوم.
0: تسأل الآن هل يجوز ولا لا؟
2: هل يجوز التسمية هذه؟ أيه؟ ولا لا؟ لأنه في.
0: بس لا تعلق خلاص.
2: كثير.
0: نعطيك الجواب الآن. الجواب لا بأس أن تسميها بمهاد، وستكون مهاد لزوجها إن شاء الله. نعم.
3: ايش
0: معنى
3: هذا
0: الحج؟ معناه انه يجب على الانسان ان يجعل له اماما، ولا يحل لاحد ابدا ان يبقى بلا امام، لانه اذا بقي بلا امام بقي من غير سلطان ومن غير ولي امر. والله عز وجل يقول لا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا الذي مات وليس في عنقه بيعة شاذ خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا بد أن يكون لهم أمير مهما كانت الحال، فإذا خالف هذا وشذ صار خارج عن سبيل المؤمنين.
3: هل يعتبر الشيخ لا يحكمون القرآن والسنة ويحكمون شرائع فرنسية أو إنجليزية، هل
0: يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى النظر ما هو السبب الذي حملهم على هذا، وهل هو هل هو أحد غرهم ممن يدعي العلم وقال إن هذا لا يخالف الشرع أو ماذا؟ فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها. نعم.
1: صلى وثوب في نجاسة، ولكن لا ما يعلم بالنجاسة، هذا ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟
0: الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاته صحيحة. وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة أيضا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر، فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. نعم.
4: شيخ حسن الله إليك، أن امرأة حجت دون محرم فهل لها أن تحج يعني مرة أخرى فيكون سقط حجها؟
0: إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله عز وجل ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتفت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. لكن الحج مجزئ، يعني لا يلزمها أن تعيده مرة أخرى، بل عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر مما حصل منها. نعم.
3: هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟
0: نعم، يكون متمتعا، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد، بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر، أو تكون العمرة لآخر والحج لنفسه، كل هذا يرونه جائزا ولا يبطل التمتع. نعم.
5: طيب الشيخ، الضابط في المصاف في رمضان، الشيخ
0: ايش
5: الضابط المصاف في رمضان؟ هل يفطر في بيته ثم ينطلق او يجاوز البيوت حتى يفطر؟
0: لا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر، لا صيام ولا قصر صلاة ولا جمع ولا تيمم، حتى يغادر البلد.
5: يغادر البلد كليا
0: ما دام في البلد، ولو كان قد شد رحلة فهو في البلد.
5: طيب لو فطر الشيخ في بيته وثم انطلق،
0: حرام،
5: انه مسافر ناوي؟
0: لا حرام عليه،
5: ما يجوز،
0: حرام ما يجوز.
5: فهل عليه قضاء او
0: القضاء بيقضي على كل حال، حتى لو
5: افطر الشيخ جاهل وافطر؟
0: اقول سوف يقضي حتى. نعم. وان لم يفطر الا بعد ان خرج.
5: نعم،
0: يعني اذا خرج من نفس المدينه.
5: نعم،
0: افطر ولا باس.
5: طيب هذا الرجل فعل شيخ انه جاهل او سمع بعض الفتوى انه لو يجوز ان يفطر في بيته.
0: نعم.
5: فطر في بيته ثم اسافر انطلق. اي نعم.
0: طيب
5: فهل يقول ايش عليه قضاء؟ ولو
0: القضاء لا بد منه يا محمد.
5: اين اقصد كفاره؟ ان يقصد
0: ولا الكفاره، ما في كفاره الا في الجماع. الاكل والشرب ما في كفاره.
5: نعم. طيب الشيخ يقول مالكيه يرون انه كفاره في
0: ما هو صحيح.
5: اين صواب
0: كلامه؟ ما هو صحيح. من قال من العلماء إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة؟
5: نعم.
0: فقوله ليس بصواب.
5: طيب الشيخ بارك الله فيك، أليس قياس الشيخ تماما قياس أنه إنسان له جامع في رمضان أنه عليه كفارة؟
0: بينهما
5: فرق. فإن أفطر عمدا
0: أقول الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسده بقية المحظورات، فالجماع له شأن أعظم.
5: نعم. طيب شيخهم يرون يقولون أنه
0: ولا يقاس الأدنى.
5: نعم.
0: على الآن
5: أجل القول مش غير صحيح.
0: نعم.
5: جزاك الله خير.
0: نعم.
6: ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب، وفي أثناء ذهابنا مررنا على مكة وفي نيتنا الرجوع أن نأخذ عمرة، وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا.
0: يسير.
6: نعم
0: نعم.
6: فهل عمرتنا إن شاء الله صحيحة؟ قال علينا فيها شيء.
0: إذا مر الإنسان بالميقات.
6: نعم.
0: وهو لا يريد العمرة.
6: نعم.
0: يريد الطائف مثلا، ودخل مكة وخرج إلى الطائف، ومن نيته أنه يأتي بالعمرة بالرجوع من الطائف، فلا حرج عليه، يحرم من السير ولا عمرة تامة. نعم.
7: مسألة إرسال الأضحية للمجاهدين، البعض يقول أفضل نرسلها هناك، البعض يقول لا تذبح هنا.
0: القائل بأن الإرسال هناك أفضل مخطئ في هذا القول، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وليس المراد بها شيئا ماديا وهو الانتفاع باللحم، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأهم المقصود منها التقرب إلى الله بالذبح حتى تكون شعيرة ونسيكة. ودليل ذلك أن الأضحية لها أحكام خاصة، منها أن تكون في وقت معين، ومنها أن تكون من جنس معين، ومنها أن تكون على وصف معين، ومنها أن تخلو من العيوب. ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى أي وصف ومعيبة أو غير معيبة. فمثلا الأضحية لا تكون إلا في أيام الذبح، يوم العيد، عيد الأضحى، وثلاثة أيام بعده الأضحية، ولا بد في يوم العيد أن تكون بعد الصلاة، لا بد أن تكون من جنس معين، وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على أنه أضحية، لو ذبحت فرسا على أنه أضحية لم تجزئ. لا بد أن تكون من سن معين، وهي أن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا مما سواه. ولو كان المقصود اللحم لجاز بالفرس، لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفة أي الهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، يعني ليس فيها مخ. ولو كان المقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب، لأن العورة لا يؤثر عورها على لحمها. فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها، لا أنها مجرد تصدق باللحم. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له. وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم، وإذا كان كذلك فإن نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة، لأن ذلك خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده، فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية. ومما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منها، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته. وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب؟ ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسمي عليها، فيقول: بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب؟ ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا المفتي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة، لأن كل الناس يحبون الأفضل، فإذا قيل لهم الأفضل أن تبعثوا بضحاياكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني تعطلت البلاد من هذه الشعيرة الإسلامية. ثم إن الأضاحي من خصائص من أحكامها أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي. وإذا أسرتها إلى يمين وشمال ما تدري متى يضحون. فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ، ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل، لكن بغير الشعيرة الإسلامية. الشعائر تبقى شعائر، ونفع المسلمين يحصل من باب آخر. نعم.
8: صلى الله عليه وسلم من أحب إليه من والده
0: ووالده والناس أجمعين،
8: هل هذا الحكم عام في جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو خاص
0: بالنبي
8: صلى الله عليه وسلم؟
0: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا من أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الأنبياء فمسكوت عنهم. ولكن يجب علينا أن نحب الأنبياء بما لهم من مقام الصدق وإبلاغ الرسالة والصبر والتحمل، لأننا نحبهم لله وهم على رأس من نحبهم لله. فكما يجب علينا أن نحب الشخص لله، يجب علينا أن نحب الأنبياء أكثر وأكثر. أما أن نلحقهم بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مسكوت عنه. نعم.
9: شيخ أثابكم الله، تعزية النساء للنساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حق المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر، وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروج أمام الرجال، فأيهما الأفضل، أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال، أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها؟
0: أن تبقى من؟
9: المرأة المعزية.
0: نعم. على كل حال، أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج، كما شاهدنا في بعض البلدان كما نسمع أيضا. العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر، وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية، يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا من عند الله. وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا العزم. فليس المقصود إظهار الفرح لنبرد الحزن، ما صحيح. هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه. التعزية نقول للرجل الذي رأناه مصاب: يا أخي اصبر، احتسب هذه الدنيا، والملك لله، له ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وننصرف. فأصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشروع، بل كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام.

0: الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه يتوضأ بعد الاغتسال؟
1: لا يجب. إذا كان الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء.
0: ولو لم ينوي
1: وإن لم ينوي لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق
0: في الغسل.
1: في الغسل نعم.
0: في غسل الجنابة.
2: من أتى عليها عشرة وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟ جزاك الله خير.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أنه قال النوافل نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك تحية المسجد. لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب مضبوطة بسبب، فإذا فاتت المشروعية. ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا النفساء أو المريض فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. نعم.
3: من زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة هو متمتع؟
1: لا يلزمه الإحرام، يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لازم الإحرام بالحج، لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية. كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أيام الحج، يعني في أشهر الحج، ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج هذا العام، فإنه لازم الإحرام بالحج. نعم.
2: تحلل من عمرته بعدما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه جزاك الله؟
1: الظاهر لأنه باق على تمتعه، ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية، فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه. أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته. نعم. الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به كذا، الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام، لأن

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت بيسارك لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة من هي إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله ما نخشى من نوصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن ها أوراق ما يشربها بعدك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان من الزجاج يمكن تمسكها في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر أنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت فتوصل، ما هي مشكلة، لأن مدام عرفت أني حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: فات الشيطان ماذا يقول؟ هذه رسول.
1: لا تنقص يا شيخ، بعض الناس ينسبون لبعض العلماء عدم التحميل.
0: ولو نسبوا يا أخي.
1: لا بس متأكد يعني.
0: لا لو نسبوا أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يفسد. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. منصوص على الأخذ برأيهما. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل لنا حجارة من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا حقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال الرسول كذا وكذا قال هما بخلاف. سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع.
2: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لتعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة،
0: إيش؟
2: تعجيل الزكاة لسنوات عديدة،
0: نعم. يعني
2: للمنكوبين الذين تحل بهم المصائب، ما حكم؟
0: تعجيل الزكاة قبل حلولها
2: لأكثر من سنة.
0: لأكثر من سنة، الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل، لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمصلبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول يعجل لأنه قد يعرض للمفروض ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل أن لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة، لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها. نعم.
2: في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة.
0: نعم.
2: كثير من الأجانب يتكلمون.
0: نعم.
2: هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون؟
0: نعم، إذا كثر الذين يتكلمون أثناء خطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم وقل بلغنا أن أناسا يتكلمون، وهذا حرام عليهم، ويأتي بالحديث الدال على ذلك. ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية فتقع المشكلة، وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم، أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول، لأن تسكيتهم بالقول محرم كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم،
2: جزاك الله.
3: امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت؟ فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة.
0: نعم، إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر، ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت.
3: وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت؟
0: يعني إذا رجعت,
3: إذا رجعت
0: فالأفضل أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة.
1: قوله تعالى الذين يلون من النساء
0: ها؟ الذين
1: يلون من النساء
0: 14
1: أشهر. يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها إذا تعبته يضعها عند أهلها 14 أشهر.
0: إيش؟
1: يعني معنى الآية يؤدبها من يضعها عند أهلها 14.
0: لا لا لا, معنى الآية أن الذين يلون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يطع امرأته يعطى مهلها 14 فإما أن يطع وإما أن يطلق.
1: لكن لو يريد ان
0: يأدبها
1: يا شيخ
0: ويضعها ما يأدبها بهذا, ما يأدبها بأربعة اشهر
1: يعني تعب مشكلته
0: له ان يأدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: لكن هل يأتم بثلاث شهور
0: ما دام تأديبا فلا بأس, لكن 14 فما فوق لا.
4: تستمعون الى اذاعه دار الحديث السلفيه للعلوم الشرعيه بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثاني عشر في انشقاق القمر. 1538. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين, فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري. 3636. 1539. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. أخرجه البخاري. 3637. الباب الثالث عشر منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. 1540. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
7: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.

الله الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: الله. الله. الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله.

0: المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أخرجه البخاري. 3548. 1557. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. 3551. 1558. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم: مات أبو الطفيل 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 24 في خاتم النبوة. 1559. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 1560. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. أخرجه البخاري. 190. 1561. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد الآية 19. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآليل. الباب 25 صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه. 1562. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. الباب 26 في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم. 1563. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. أخرجه البخاري. 3550. الباب 27 في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. 1564. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه. أخرجه البخاري 3543. الباب 28 صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. 1565. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905. 1566. عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. أخرجه البخاري 5903 و5904 و5905. الباب 29 في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه. 1567. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. أخرجه البخاري 3558. الباب 30 في تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حديث جابر بن سمرة وقد تقدم في كتاب الصلاة، بل هو عن أنس برقم 280. الباب 31 كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. 1568. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أخرجه البخاري 3562. الباب 32 طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. 1569. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 3561.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما كنا أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في التشهد الأول، فما حكمه في التشهد الأخير؟ مستحب عند جماهير أهل العلم. فيشرع الاتيان به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. وفي التشهد الأول الصحيح أنها لا تشرع، وإنما ورد ذلك في صلاة الليل، إذا صلى بصفة معينة في بعض الروايات، ورواية الإمام مسلم لم ترد فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ. كنا نريد نذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فرأينا أنه يطول، فنقتصر على حكمها في الصلاة. بقي مسائل تتعلق بهذا الباب. من هذه المسائل: المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين ثم قعد معه في التشهد الأخير، هل يقتصر على التشهد أو له أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء؟ مذهب الحنابلة أنه يقتصر على التشهد فقط ولا يزيد عليه شيئا، قال في المغني: قال وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول، لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره. نص عليه أحمد في من أدرك مع الإمام ركعة، قال يكرر التشهد ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير، لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه وليس هذا كذلك. هذا مذهب الحنابلة. بينما ذهب الشافعية إلى أنه يتابع الإمام فيتشهد معه ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يدعو فيفعل مثل ما فعل الإمام. واستدلوا بأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام وأن يفعل مثل فعله، ولذا قد يترك الإمام ما هو واجب في حق المأموم ويتابعه، كما إذا أدرك مع الإمام ركعة. أو إذا أدرك معه أكثر من ذلك وفاته بعض الركعات، فإن موضع التشهد الأوسط في حق المأموم يقوم فيه الإمام ومع ذلك يتابعه وهو ترك لشيء واجب. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا الدليل لأمر المأموم بمتابعة إمامه.

وهذا القول أرجح أنه يتابع الإمام ويقول مثل ما يقول، يتشهد مثل ما يتشهد.

أيضا مما يتعلق بذلك أنه يشرع تخفيف التشهد الأول عند أكثر أهل العلم، قال به مالك وأهل المدينة والشافعي وابن المنذر والإمام أحمد كما في المغني. أن المشروع في التشهد الأول تخفيفه، واستدلوا بحديث مشهور ولكنه ضعيف، حديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهم، يرويه عنه ولده أبو عبيدة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأخرى أو الأوليين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم، الرضف أو الرضف السكون، وهو الحجارة المحماة. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه فالإسناد منقطع. جاء هذا أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه من أكثر من طريق مروين عنه أنه كان إذا جلس كأنما يجلس على الرضف بين الركعتين، يعني بعد الركعتين. له عدة طرق عن أبي بكر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كلها لم تخلو من ضعف، ومن قوى يقوي بمجموع طرقه.

وما استدلوا به على ذلك أن التشهد الأول فيه التشهد فقط، وليس فيه دعاء، وليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،

أيضا مما يتعلق بذلك صيغ الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم الصلاة عليه في الصلاة بصيغ متعددة، منها ما ذكره المؤلف في الباب، وهو ذكر صيغتين متقاربتين بينهما فرق يسير، حديث أبي مسعود ولفظه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية حديث كعب بن عقرة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس الصيغة الأولى فيها اختلاف في موضعين. الموضع الأول أنه زاد إنك حميد مجيد بعد الصلاة كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وليست هذه في حديث أبي مسعود. الاختلاف الثاني قوله اللهم بارك على محمد، وحديث أبي مسعود وبارك ليس في اللهم. إذن هاتان الصيغتان من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثالثة نفس الصيغة الثانية وفيها زيادة على إبراهيم في الصلاة وفي الدعاء بالبركة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه في حديث كعب بن عقرة في صحيح البخاري. الصيغة الرابعة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين. أيضا الصيغة الخامسة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وهذا ورد في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. هناك صيغ أخرى مقاربة لها فيها اختلاف يسير خارج الصحيح، هذه التي في الصحيحين قد استوعبها الإمام الألباني رحمه الله في كتاب صفات الصلاة.

أصحها عند أهل العلم، أصح حديث فيها هو حديث كعب بن عجرة، لأنه في الصحيحين، وأكثر أهل العلم على أنه أصح حديث وأولاها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكر الخرقي المؤلف، لأن ذلك في حديث كعب بن عجرة، وهو أصح حديث روي فيها. وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار جاز، كقولنا في التشهد. وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار جاز. كما سبق معنا في التشهد أن الأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأن الكل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سقط عليه بعض الألفاظ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيه كما قلنا في التشهد. إن كان هذا اللفظ الذي سقط قد سقط في بعض الروايات فيصح تشهده، تصح الصلاة منه وتجزئ. كان يكون سقط منه لفظ إنك حميد مجيد في الأولى في الصلاة، أو سقط لفظ اللهم، أو سقط لفظ على أزواجه وذريته، وهذا قد ورد في بعض الروايات بدونها فتجزئ. قالوا: لأنه لو كان واجبا لما أغفله الرسول صلى الله عليه وسلم ولما تركه في روايات عنه،

أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الجمع بين صيغ وصفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في التشهد وفي غيره أنه لا يشرع الجمع بينها، وأن هذا استحبه بعض المتأخرين أو أجازه، وقرأنا كلام شيخ الإسلام في التشهد أنه أنكر وعد ذلك من البدع، وأنه لم يستحب ذلك أحد من الأئمة المعروفين. وهكذا يقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلامة الألباني رحمه الله كلام مفيد في كتاب صفة الصلاة، نقل بعض النقول عن الأئمة. وكان مما قال، قال: السنة في هذه الصلوات، بعد أن ذكر هذه الصفات الواردة، أن يؤتى بهذه مرة وبهذه أخرى، كأدعية الاستفتاح والتشهدات وغيرها،

ثم نقل بعض النقول منها قال الأذرعي الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كلما ثبت هذا مرة وهذا مرة. وأما التلفيق أي الجمع فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد، وهكذا نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة، فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد، بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن الغالب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ثم أشار إلى أن هذا اختيار الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم له بحث مفيد في هذا، ليس في التشهد ولا في الصلاة بل في كل الأذكار الواردة بصفات مختلفة في الصلاة، بحث مفيد ذكره قاعدة في كتاب جلاء الأفهام.

أيضا مما يتعلق بذلك زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على سيدنا محمد. أولا هذه الزيادة لفظ سيدنا لم ترد في شيء من طرق الحديث، في كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، قال لفظ سيدنا لا يعرف في شيء من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف في شيء من الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قرر ذلك الحفاظ منهم ابن تيمية وابن القيم والفيروز آبادي وابن حجر العسقلاني والسخاوي والقاسم وغيرهم. فهذا كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ أن هذه الزيادة لم ترد في شيء من طرق الحديث. ولذا فلا تشرع، لا يشرع زيادة لفظ سيدنا، مع أننا لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وهو سيد الخلق جميعا، لكن هذا الذكر تعبدي فيحافظ على لفظه. وللعلامة الألباني رحمه الله بحث في كتاب صفة الصلاة لعلك لا تجد مثله في غيره من المصادر، بحث طويل ومفيد في صفة الصلاة مجلد الثالث صفحة 38 و900 إلى صفحة 45 و900، ونقل نقول عن مخطوطات غير موجودة اليوم، نقرأ بعض كلامه.

قال رحمه الله، هو يذكر فوائد في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفائدة الثالثة في حكم زيادة لفظة سيدنا في الصلوات الإبراهيمية أو في التشهد. قال: يرى القارئ أنه ليس في شيء منها من الأحاديث لفظ السيادة، ولذلك اختلف المتأخرون. ثم قال إنه سينقل نقلا عن الحافظ بن حجر العسقلاني، قال: وأنقل عنه لأنه من كبار علماء الشافعية، وما قرره خلاف ما شاع لدى متأخري الشافعية. ونقل عن الحافظ بن حجر من مصدر مخطوط. قال: فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي، وكان ملازما لابن حجر، ومن خطه نقلت. سئل أي الحافظ بن حجر عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه بالسيادة؟ وأيهما أفضل، بعد أن ذكر شيخ السؤال طويل، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة أو عدم الإتيان به؟ قال: فأجاب رضي الله عنه ابن حجر: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. الألفاظ المأثورة لم يأتي فيها، فاتباعها أرجح. ثم أجاب عن اعتراض قد يعترض أحد يقول: إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم هذا اللفظ تواضعا منه. قال: كما لم يكن يقوله عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. هذا كلام ابن حجر: لم نقف على شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين قال ذلك. ورد أثر عن ابن مسعود وهو صحيح أو حسن عنه، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة في الصلاة في التشهد، ويقول فيها: على سيد المرسلين،

وهو كمن سبق موقوف على ابن مسعود. وأما الأحاديث المرفوعة فليس في شيء منها، وهكذا آثار الصحابة الأخرى ليس في هذا. قال: وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد. أي ولم يذكر له سيدنا. ثم قال: وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. ثم ذكر بعض هذه الآثار.

إلى أن قال: قال: والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع. إذن نستفيد من كلام ابن حجر هذا أن لم ترد في شيء من الأحاديث، ولم يقف عليها في شيء من الآثار عن الصحابة ولا التابعين، وهكذا كل من ذكر هذه المسألة يقول من الفقهاء قاطبة لم يذكروا هذا اللفظ، إذن لا في الحديث ولا في آثار الصحابة ولا في آثار التابعين ولا في كلام الفقهاء. قال العلامة الألباني: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة على اتباع للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، وهو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من منع من ذلك، أن منع من أبو بكر بن العربي، ثم نبه أن هذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، بل هو سيد الخلق، ولكن هذا الذكر شرع بألفاظ معلومة يجب الحفاظ عليها. إلى آخر كلام الذي هو كلام مفيد.

إذن هذه مسائل تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي بعده باب تفسير الآل، تفسير الصلاة، وسيأتي ذكره إن شاء الله.

هنا يقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهده يصلي على نفسه وآله؟ هو علم أصحابه ذلك. وأرشد إليه ما أنه ورد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتشهد ويصلي على يذكر الصلاة هو بنفسه، فلا أعلم حديثا في ذلك، لكن علم أصحابه وقال في حديث فضالة بن عبيد عقل هذا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخ يقول: كنت أقول في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، هل هذا التشهد صحيح؟ الله أعلم، لا أعرف هذا اللفظ أنه يقول صل على محمد كما باركت على إبراهيم. والألفاظ هي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليتها، ثم دعاء بالبركة يقول وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، لأنه حتى المعنى لا يستقيم، صلي على محمد كما باركت على آل إبراهيم، فالصلاة شيء والبركة شيء. فلا يستقيم أن يقول صلي على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، والله أعلم. ويقول: هل إذا سهى الإنسان وقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول هل يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو. كما سبق بعضهم قد أجاز، وأيضا بعضهم قد أجاز في صورة إذا أطال الإمام، إذا كان الإمام مثلا من مذهبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما سيأتي في التشهد الأول، فأطال الجلوس في التشهد الأول، قالوا لا يسكت بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة ليس فيها سكوت. فلا يسكت مثل هذا للسهو. سأل يسأل يقول: كيف يكون شرب ماء زمزم للاستشفاء؟ وهل يقرأ فيه شيئا معينا من القرآن؟ ماء زمزم بنفسه إذا نوى به الشفاء فيه شفاء، ولم يقرأ فيه شيئا من القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. إذا نوى به الشفاء يكون شفاء، يشربه في نيته شفاء المرض الذي هو فيه. وللسلف في هذا أحوال عجيبة في شرب ماء زمزم وكيف كانوا ينوون، وهناك مؤلف مفيد في هذا عنوانه ماء زمزم لبعض الباحثين وموجود في المكتبة، ذكر آثارا عن السلف في كيف كانوا ينوون الاستشفاء أو كيف كانوا ينوون في شرب ماء زمزم. من أهل العلم من شربه لظمأ يوم القيامة، شربه بنية ألا يظمأ يوم القيامة. من أهل العلم من شرب ليكون عالما كالحافظ بن حجر، لما شرب ماء زمزم دعا الله تعالى، وكان مما ذكر عنه من رآه أنه دعا الله وشرب بنية أن يكون كالحافظ الذهبي. من أهل العلم من شرب بنية
الشفاء من الأمراض. من أهل العلم من شرب بنية أن يجد طعمه شيئا غير الماء، أن يجد طعمه عسلا، ذكر هذا عن بعض السلف، أو أن يكون قوتا وزادا يشبع ولا يحتاج إلى غيره. فما زمزم فيه الشفاء. ولو قرأ فيه شيء من القرآن كغيره أيضا هذا من الرقية الجائزة. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله عن نفسه أنه كان يمرض في مكة ولا يجد طبيبا، قال فكنت أتداوى بما زمزم، أخذ قدحا وأقرأ فيه الفاتحة 7 مرات وأشرب. فذكر أنه يجد لذلك أثرا عظيما في شفاء المرض. ويقول: ما النصيحة لمن يغير شيب لحيته بالسواد؟ فإن هذا الأمر قد بدأ يتسلل إلى بعض الملتزمين. النصيحة أن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موعظة لمن يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال في والد أبي بكر: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، وقد كان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا. قال جنبوه السواد. بل ورد الوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنن سنن أبي داود وغيره، وصححه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند: يكون أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. أي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فيه غش. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيب نور المؤمن يوم القيامة. فكيف يزيل هذا النور الذي هو نور جعله الله له؟ فعلى المسلم أن يكون ممتثلا للدليل ويصبغ بغير السواد، يصبغ بالأحمر بالأصفر بالبني، له ذلك.

وأخن يقول في بلدنا عادة، وهي أنه إذا مات الرجل أو المرأة يجتمع أهل القرية عند أهل الميت فيجلسون هناك يأكلون الطعام ويمضغون القات، فما حكم هذه العادة؟ هذه العادة مخالفة للسنة. السنة أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما، لأنهم قد انشغلوا بالمصيبة التي نزلت بهم وليس عندهم قدرة لتجهيز الطعام واستقبال الضيوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وكانت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري إذا مات الرجل أو المرأة من أقاربها تذهب إلى أهله تصنع لهم الطعام، ومما تصنع لهم التلبينة وتقربها إلى أهل الميت أي النساء الميت، تقول كلنا منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والتلبينة هي دقيق من دقيق الشعير أو القمح، يطحن إما طحنا كليا أو طحنا خفيفا ويطبخ باللبن بالحليب ويوضع عليه العسل. فالشاهد من هذا أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة هو أنهم يصنعون الطعام لأهل الميت. وأما أن أهل الميت يصنعون الطعام ويستقبلون الضيوف ويجتمع الناس في بيوتهم لأجل الطعام فهذا منهي عنه. قد كان في حديث جرير رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، النياحة محرمة، كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة. ولكن لو ذهب جماعة من الناس أو مجموعة لبيت الميت لأجل التعزية وتصبيرهم فهذا مشروع، ذهبوا إليهم سلموا عليهم جلسوا معهم نصحوهم آنسوهم شيئا وخرجوا من عندهم دون تعمد صناعة الطعام والاجتماعات لذلك فهذا جائز مشروع. قد كانت عائشة تذهب إلى بيت الميت لتصبيرهم، فالذهاب إليهم وتعزيتهم وتعزيتهم وتصبيرهم هذا مشروع. أما صنع الطعام واتخاذ يوم الموت مأدبة، ما يسمي بعض الناس عزاء، هذا خلاف السنة. والنصيحة لأهل هذا البلد ولغيرهم أن يجتنبوا ما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مشقة على الناس وتثقيل، الناس في بلاء ومصيبة وهؤلاء يزيدونهم ثقلا وبلاء إلى بلائهم. وسائل يقول هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه؟ في أول الأمر حين جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ثم لم يخرج هذا الجيش بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم موته، استولى أبو بكر ثم بعث هذا الجيش للوجه الذي كان قد أنفذه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأخ يقول رجل خطب امرأة لمدة 4 سنوات وبعد 4 سنوات عقد عليها وتبين للوسيط أي الشفيع بينهم أنه متزوج، فيقول هذا الشفيع لو أخبرت أقارب المرأة سيحصل فراء ولن يتم أمر الزوج، ولو سكت سيغضب أقارب الزوجة، والله أعلم ما الذي سيحدث، فهل أخبرهم أم أسكت؟ نعم أخبرهم. وكونهم يختلفون أو لا يتم زواجهم قبل أن يحصل الزواج والزفاف أهون من أن تحصل الخلافات والمشاكل بعد ذلك، فالشفيع نعم يخبرهم بذلك أن هذا رجل الذي خطب ابنتكم رجل متزوج حتى لا يحصل خلاف بعد ذلك، وقد يتهم بالكذب أو الغش أو أنه خدعهم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: Fana.
1: Oh, kak. Please, Allah. Atau fi kalah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود، أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. فاستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء

مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكون

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا أمس ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل يجوز رش الطيب؟ ها؟ ما يجوز. الدليل؟ من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. هل هذا أنه لا يرد مطلقا؟ ها؟ أي نعم، إذا كان فيه ضرر عليه فيرد ولا حرج عليه في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. ثلاث لا ترد الوسائل والدهن والطيب، ما حاله؟ ها؟ طيب، انكره الأئمة، انكره أبو حاتم، ضعفه الترمذي،

0: هذا السؤال عندك يا عبد الرزاق، ما الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء؟ هو سيجيب. الله أنت هذا عبد العزيز، أنت عبد الله ها؟ محمد. هات يا محمد. نعم، ما ظهر ريحه خفية لونه، والنساء لونه وخفية ريحه. أحسن. ما معنى خفية ريحه؟ قال دائما حتى في البيت المرأة ما يجلس تستعمل طيب له رائحة، ها؟ وهذا متى؟ إذا خرج من بيتها. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد الأسود، كذا عندك الأسود ولا ابن الأسود؟ ابن الأسود ابن الأسود، والعجيب اسمه حميد ابن الأسود ابن الأشقر أبو الأسود. كله ألوان. وهو قال الحافظ فيه صدوق يخطئ قليلا. عن أسامة بن زيد الليثي، تقدم معنا مرارا، بعضهم يحصل له وفيه ضعف يسير. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرج سرجكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. الحديث له طرق عن أسامة بن زيد، وأصل هذا الحديث بعضه في الصحيح عند البخاري تعليقا، ووصله مسلم أول الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرج الحديث كسردكم، هذا في مسلم، في البخاري معلقا. جاء أيضا في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. الحديث لا بأس. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيل الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. الحديث البخاري. قال: حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال أنبأنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي، ضعيف أيضا ولا فضيل. قال: حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة، مبهم، والذي قبله مبهم،
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم البكرة ليس له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها أو قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إلهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
0: حري الله يتقدم معنا في أول الكتاب وقد انتقد ابن القيم رحمه الله بعض الفقرات فيه. قال قوله كان رسول الله متواصل الأحزان قال هذا ترد أحاديث كثيرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر فرحا مستبشرا هذا الباب في كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وصف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه ليس بكثير بل كلام قليل لو عده العاد لأحصاه لقلة الصفة الثانية أنه لم يكن يتعجل في الكلام ويسرده سردا بل يتكلم بكلام يفصله ويبينه ويوضحه من حضر مجلسه يحفظ كلامه لقلته أولا ولبيانه وتفصيله ثانيا بعض الناس إذا تكلم لا تفهم لشدة إسراعه في الكلام يداخل الكلمات بعضها في بعض يسقط بعض الحروف أو بعض الكلمات ربما تحتاج في كل مرة تقول له ماذا قلت أعد علي ما قلت لعجلته في الكلام فهذا ليس من السنة كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم متأنيا مفصلا لم يكن يسرد الكلام سردا فإذا كلامه كان قليلا لو عده العاد لأحصاه أيضا كلامه كان بينا مفصلا لا يسرده سردا أيضا إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا لتعقل وتحفظ بقي هل هذا في كل حال إذا نظرنا في كثير من الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد كثيرا منها ولكن تلاحظ العلة التي في الحديث لتعقل عنه يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل معناه أنها إن عقلت عنه وفهمت لا يعيدها وإنما يعيدها إذا لم تعقل عنه فإذا لم يفهم المخاطب أعاد عليه حتى يفهم قال بعض العلماء أو كان هناك أمر يريد التأكيد عليه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر بعض الكلمات للتأكيد وهذا كثير في كلامه يكررها ثلاثا
1: بل ربما كرر أكثر من الثلاث، ولا تكرار الثلاث كثير. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الحديث. وهكذا أحاديث كثيرة يكررها ثلاثا، بل فيها يكرر أكثر من ثلاث. في حديث الكبائر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كل هذه إذا نظرنا فيها، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات؟ للتأكيد على هذه الأمور المهمة. فإذا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام العادي دون تكرار، ولكن إن لم يفهم أعاده لأجل أن يفهم، كما يشير إليه هذا الحديث لتعقل عنه. فمفهوم الحديث أنه إن عقلت عنه من أول الأمر لا يعيدها. أمر ثاني أنه إذا كان هناك أمر متأكد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا لأجل التنبيه على تأكيد ذلك الأمر، فلنا في أسوة. فإذا لم يفهم كلامه، سواء كنت تشرح درسا أو تكلم إنسانا، فمن السنة أن تعيد هذا الكلام حتى يفهم عنك. هذا من السنة. أيضا إذا كان هناك أمر تريد التأكيد عليه وتنبيه الناس عليه تنبيها متأكدا، أيضا من السنة أن تعيده وأن تكرره. وينبغي للإنسان أنه إذا أعاد، سواء في درس أو في تأكيد، كما أنه ينوي التفهيم والتأكيد، أيضا ينوي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يفعل ذلك فيؤجر. فإذا هذه الأحاديث مما فيها وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان كلامه جدا يأخذ بمجامع القلوب، يمازح عند الحاجة ولا يقول إلا حقا، وكان كلامه في ذكر الله والتذكير به والدعوة إليه. حتى قال بعض السلف: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا من حديث. من عد كلامه من عمله، ليحسب أن الكلام من العمل، يقل كلامه إلا من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

هذا عدة أسئلة فيما يتعلق بحديث أمس، وطيب النساء ما ظهر لونه كثير. قال في الورقة: هل في هذا دليل على أن المكياج والبودرة وغيرها من أدوات التكميل التجميل جائز؟ السؤال الثاني: هل يجوز المرأة إذا خرجت أن تضع الأصبع الملونة الجلوس أمام النساء ولا تظهر بذلك أمام الرجال؟ والسؤال نفسه: هل المكياج جائز للمرأة بجميع أنواعه؟ الحديث الذي قرأناه أمس، وهناك أحاديث من بابه تدل على أن تغيير المرأة وجهها بشيء من الألوان جائز، هذا الأصل. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن تعتد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، قال: فلما توفي أبو سفيان دعت أم حبيبة بصفرة خلوق فمست بعارضيها أي بجانبي وجهها منه، وقالت: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي بالطيب من حاجة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربع عشر وعشر. والشاهد فيه صفرة خلوق، خلوق فيه لون صفر. أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح الصحيحين حين تزوج امرأة من الأنصار قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، قال: يا عبد الرحمن ما هي؟ أي ما شأنه؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال العلماء: هذه الصفرة مما علق به من امرأته. أيضا جاء سند صحيح أو حسن أظن عند ابن سعد الطبقات أن عائشة سمعت أبا هريرة يحدث بأحاديث، قالت: يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمعها عنه ذلك؟ قال: يا أما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلك عنها النظر في المرآة. والشاهد من شأن المرأة في المرآة هي لتزيين وجهها وشعرها، فهذه الحديث تدل على أن تغيير المرأة وجهها بشيء من الألوان جائز، وهذا مما كان معروفا بين الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. بقي على هذا الأصل تنبيه، وهو أنه إذا كان هناك شيء يضر فلا شك أن كل ما يضر الإنسان لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيضا إن كان هناك تبذير، إسراف، مبالغة، هذا أيضا لا يجوز. بعض التزيين تستعمل المرأة مثلا في أيامنا هذه بعشرين ألف تزيين لليلة واحدة إذا صلت تغسلها، هذا لا يجوز. أو بعض أنواع هذه التزيينات تكون بأثمان باهظة مما فيه إسراف وتبذير، وإلا فالأصل أن التغيير جائز لهذه الأدلة التي سمعت ولغيرها. بقي ما يتعلق بالضرر، سألنا بعض الإخوة الأطباء الذي هو متخصص بأمراض الجلد قبل فترة قبل أشهر، رفعنا له سؤالا: هل ثبت طبيا أن هذه أدوات التزيين والتجميل مما يضر بالجلد؟ فأتانا بورقة هي موجودة عندي، وأنه قد تباحث هذا الأمر مع مجموعة من الأطباء، أتانا بورقة بعد أسبوع،
ممن هم بهذا التخصص، فأثبتوا أن ما كان من الشركات العادية الصينية أو الاستيراد العادي، قال هذا كثير ثبت فيه الضرر، وكثير من الأنظار الجلدية التي تصل هي ناتجة عن استعمال هذه التي صنعت عشوائيا بدون اعتمادات. قالوا أما الماركات المضبوطة أو المعروفة المشهورة فبالتجربة والتحليل لها قال لم يثبت لها أي ضرر. فعلى هذا ثبت أن هذا الشيء له ضرر فلا يجوز الإضرار بالنفس، وإن كان أيضا فيه إصرار تذليق أو يوضع على صورة تشابه صورة الكافرات وما تجعله الكافرات، كما ابتلي به كثير من نساء المسلمين صارت الآن في أماكن التزيين تضع هذه الزينة على أوجه تشبه ما تفعله نساء الكافرات، فهذا لا يجوز التشبه بالكافرات. أو كان فيه إصرار، وإلا فالأصل لو اشترت المرأة شيئا بثمن يسير وكان ذلك مما يقوي المحبة بينها وبين بعلها أو مما يكسب الألفة ويقدم بينهما وليس بضرر فهذا مشروع، والله أعلم. وهذا تتوجه جمع من العلماء.

أنا كتبت مرة جواب لسؤال وموجود عندي في الكمبيوتر في ذكر هذه الأدلة وغير هذه الأدلة، وفيه كلام لأهل العلم حول هذه الأحاديث وبعض فتاوى العلماء جواب لسؤال بعض النساء سألت عن بعض هذه الأمور.

أخوان يقول إذا أهدى لك بعض عامة الناس طيبا فيه كحول فهل أرده وأخذ وأتلفه؟ لو قبلت هديته أحسن وتبين له أن هذا الشيء لا يجوز وأنك ستتلفه. ربما إذا رددت هديته يكون في نفسه شيء، فإن قبلتها منك كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيء الذي صلى فيه من فلما رأى فيها أعلام الخميصة ردها وهدى له الصعب بن قثامة من ذلك اللحم لم يقبله لأنه لا يجوز للمحرم أن يأكله، لكن هذا لو أخذه ثم يبين له أن هذا الشيء حرام ويرد إليه ليتلفه هو الذي أهداه أو يتلفه هو، أهم شيء يبين له أن هذا الشيء مثلا لا يجوز. والقبول ما يراه المصلحة، أما أن يقبله ويسكت فإن هذا قد يغرر بهذا المهدي أن هذا الشيء جائز بكونه قبل منه وسكت.

أخوني يقول الحناء لونه ظاهر، فما حكمه للشعر للرجل؟ إذا لونه ظاهر إذا وضع على يديه أو جسده أو رجليه هو الذي يظهر، هو الذي لا يجوز أن يستعمله إلا لحاجة وضرورة.

أخوني يقول التجميل قلت ب20,000 لا يجوز إذا كانت عروس، لا عروس ولا غير عروس لا يجوز هذا الإسراف. 20,000 تجميل ساعة حرام هذا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كبر كيل. تزيين ساعات ب20,000، ربما تجد إنسانا ينفقها على نفسه وعياله أياما وأنت تعبث بها في وقت يسير فلا. ثم هذه الأعمال محرمة، أعمال الكوادر والتزيين لا تجوز وليست مشروعة ولما بين المخالفات. فتاوى العلماء أن الكسب منها كسب حرام. يقول إذا كانت هذه المغيرات الكسر تمنع الماء وتعزل عن الوصول، إذا كانت المرأة تصلي فلا يجوز لها أن تستعمل لكونها من الماء، إذا كانت لا تصلي في أيام حيضها واستعملته لا بأس.

0: الشخص. يقول هذه المواد في هذه الأيام فيها تقليد للكافرات وقد أمرت النساء بعدم التشبه. سمعت الأدلة كيف أن التغيير جائز؟ كيف تقول تشبه الكافرات مطلقا خطأ؟ القول بأن تشبه الكافرات مطلقا خطأ، لكن يقال إذا فعل على وجه يشبه ما تفعله الكافرات هذا بلا شك حرام، مما هو من خصائص الكافرات. أما مجرد التغيير فالأدلة ظاهرة في جوائزه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام

يا جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين.

0: وأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

العابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من أذكار الصلاة التأمين وقراءة ما زاد على الفاتحة، فما حكم التأمين وما معناه؟ ها، مستحب ومعناه؟ نعم، هو بمعنى اللهم استجب، أي بعد أن يدعو بالدعاء الذي في الفاتحة يقول آمين، أي اللهم استجب. وقراءة ما زاد على الفاتحة ما حكمه؟ ها، مستحب مطلقا أو فيه تفصيل؟ ها، مستحب للإمام والمنفرد مطلقا، وللمأموم في الصلاة السرية خاصة، أما الجهرية فلا يقرأ ما زاد على الفاتحة المأموم. نواصل نقرأ. أيضا بعد قراءة ما زاد على الفاتحة تأتي من الأذكار تكبيرة الركوع، وهي ما يسمى بتكبيرات الانتقال، وكل ركعة فيها من تكبيرات الانتقال خمس: واحدة للركوع، واثنتين للسجدتين، واثنتين للرفع من السجدتين. فكل ركعة فيها خمس تكبيرات من تكبيرات الانتقال، إلا الركعة الثانية إذا كان بعدها ركعة ثالثة فإنه يزيد فيها تكبيرة سادسة، وهي تكبيرة القيام من التشهد الأوسط، تصير فيها ستا، وإلا كل ركعة فيها من تكبير الانتقال خمس. وتكبيرات الانتقال الصحيح في حكمها أنها من واجبات الصلاة، لأن الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كما في حديث معاوية بن الحكم: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالتكبيرات التي هي للانتقال من واجبات الصلاة، ومعنى من واجبات الصلاة أنه إن تركها عمدا تعمد أن يتركها لا تصح صلاة، وإن سهى عنها تركها سهوا فصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يسجد للسهو. وتكبيرات الانتقال تكون بلفظ الله أكبر، هذا الذي ورد به الدليل ولا يجزئ غيره، وهذا قول أكثر العلماء. ويأتي بتكبير الانتقال حين ينتقل من الركن الذي هو فيه إلى الذي يليه، فإذن يشرع فيها حين انتقاله من الركن الذي هو فيه، لأنها تسمى تكبيرات الانتقال. وجاء في حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، ويكبر حين يهوي للسجود، ويكبر حين يرفع، أي حين ينتقل فإنه يكبر. فتقديم التكبير، بعض الناس يقدم التكبير ولا يزال في الركن الأول، هذا خطأ. وتأخير التكبير حتى يصل إلى الركن الذي يليه هذا أيضا خطأ، فهما خطأان: تقديم التكبير، فمثلا الذي هو يريد يكبر للركوع يقول وهو قائم لا يزال قائم الله أكبر، وينتهي من التكبير وهو قائم ثم يركع، هذا خلاف ظاهر الحديث، الحديث أنه يكبر حين يركع. هكذا بعض الناس أيضا إذا قام مثلا رفع من السجدة الثانية لا يكبر إلا وقد استوى قائما، والسنة أنه يكبر حين يرفع رأسه من الركوع من السجود، أما من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده كما سيأتي. إذن هذا من أذكار الصلاة الواجبة، وهي تكبيرات الانتقال، وقد كان يخل بهذا أناس في الزمن الأول في زمن الصحابة كبعض أمراء بني أمية كانوا يخلون بها لا يتمونها، إما أنهم يكبرون بها سرا أو كانوا يكبرون للرفع إذا رفعوا من السجود، وأما الهوي للركوع والهوي للسجود فلا يكبرون إلا كانوا، قالوا لأنه يرى فلا يحتاج إلى تكبير. حتى إن بعض الناس كان يستنكر ذلك إذا رأى من إمام يكبر في كل رفع وخفض، أي لأنهم نشأوا على ذلك الشيء. حتى إن عكرمة كما في صحيح البخاري صلى خلف إمام صلاة رباعية فكان يكبر في كل خفض ورفع، فجاء عكرمة إلى ابن عباس قال إني صليت خلف إمام فكبر في صلاة الرباعية 22 تكبيرة إنه شيخ أحمق. فقال ابن عباس لعكرمة إنها سنة نبيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كانت هذه قد تركت، التكبير في كل خفض ورفع فعل بعض الأمراء. قال حتى ظن من كان موجودا أن تركها هو السنة حتى أحياها من أحياها من السلف، ثم ذهب هذا الخلاف وصارت الأمة مجمعة على تكبيرات الانتقال والجهر بها. والتكبير كما سبق معناه في تكبيرة الإحرام أن معناه الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، فما من شيء إلا والله جل وعلا أكبر منه. ثم يلي هذا تكبيرات الانتقال من أذكار الصلاة أذكار الركوع، فإنه إذا كبر للانتقال يركع. وفي الركوع قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية متعددة، منها وهو أشهرها سبحان ربي العظيم، وهذا أخرجه مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. أيضا من أذكار الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم عن عائشة. أيضا منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا في الصحيحين عن عائشة. وفي لفظ ورد هذا الذكر في صحيح مسلم بلفظ سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، هذه الرواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي لفظ لمسلم آخر في هذا الحديث سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هذا ذكر كما سيأتي جامع بين التسبيح والتحميد والاستغفار. أيضا ورد عن عائشة في صحيح مسلم بلفظ سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، ولكن كان هذا في شك، شكت عائشة هل هو راكع أو ساجد، كذا في الرواية قالت فرأيته هو راكع أو ساجد. إذن هذه ثلاثة أذكار، هذا الثالث فيه ألفاظ وروايات متعددة. الرابع منها بلفظ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعيدها: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. الذكر الخامس من أذكار الركوع بلفظ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك بسند حسن. إذن هذه الأذكار كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع. نعيدها: ما هي؟ ها ها: سبحان ربي العظيم، وهذا هو أشهرها. ها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ها أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا ورد في روايات متعددة: سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، إلى آخر رواية. الذي يليه: ها، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: وما استقلت به قدمي، أي سائر جسدي. الذي يليه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذه أنواع من أنواع الذكر الوارد في الركوع. حكم ذكر الركوع حكمه أيضا أنه من واجبات الصلاة، بمعنى لا يجوز أن يتعمد تركه، فإن تعمد تركه صلاة لا تصح، وإن تركه سهوا صحت صلاته ويسجد للسهو. والواجب من هذه الأذكار مرة واحدة، الواجب هو مرة واحدة، وله أن يكررها ما شاء ثلاثا أو خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، لكن الواجب مرة واحدة يسبح. فمن سبح مرة واحدة بتسبيحة من هذه الأذكار الواردة أجزأ في ركوعه. بقي: هل يجب أن يأتي بسبحان ربي العظيم ولا بد، أو يجوز يأتي بأي نوع من هذه الأذكار؟ بعض العلماء يوجب سبحان ربي العظيم، يقول لا تجزئ الصلاة إلا بالإتيان بها. والصحيح أنه بأي ذكر من هذه الأذكار سبح أجزأت صلاته، لا يلزم أن يأتي سبحان ربي العظيم. فإذا قال سبحان ربي العظيم أجزأ، إذا قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أجزأ، إذا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أجزأ، وهكذا إلى آخرها. فيجزأ الإتيان بأي نوع منها ويكرره ما شاء. فإذا أطال الركوع يكرر هذا الذكر ما شاء، أو إذا كان مأموما والإمام الذي يصلي وراه أطال يكرر ما شاء حتى يرفع الإمام، ولو قالها 50 مرة فله ذلك. بقي: هل يجمع بين اثنين منها؟ هل يقول سبحان ربي العظيم وفي نفس الركوع يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقتصر على نوع لا يجمع؟ الأصل أنه يقتصر على نوع واحد في الركعة، ففي هذا الركوع يأتي بنوع في الركوع الثاني يأتي بنوع، في ركوع ثالث يأتي بنوع آخر، كما في الاستفتاحات مرة معنا أن يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة، ولا يجمعها في استفتاح واحد، فلا يستفتح في صلاة واحدة باللهم باعد بيني وبين خطاياي وبحديث وجهت وجهي أو حديث سبحانك اللهم وبحمدك، لكن ينوع تارة وتارة. هكذا أذكار الركوع هذا هو الأصل، أنه لا يجمع ذكرين من أذكار الركوع في ركوع واحد. انظر إلى حديث حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. فمع أن الركوع طال جدا حتى كان ركوعا طويلا، ومع ذلك لم ينقل حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف فيه ذكرا آخر، اقتصر على ذكر واحد. هكذا في حديث عوف بن مالك المذكور آنفا نحو ذلك في السنة، أنه قرأ وأطال القراءة ثم ركع، فجعل يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وركع ركوعا طويلا نحوا مما قام، فلم يأتي بنوع آخر. فهذا هو الأصل، وهذا هو الأقرب والأوفق للسنة، أن الراكع يأتي بذكر واحد يكرره ما شاء، في ركوع آخر يأتي بذكر آخر. بقي هل الجمع بين ذكرين منها مثلا ممنوع؟ أما المنع فلا أعلم دليلا يمنع، لكن الأوفق للسنة هو ما سبق. ولذا جاء عن بعض السلف، جاء عن عطاء بن أبي رباح، وكنا ذكرنا في درس ماضي عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح، والأصح أنه عن عطاء فقط، أما ابن الزبير ليس فيه أنه يقول ذلك، إنما فيه شيء آخر في الصلاة. لكن جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه إذا طال الركوع والسجود في صلاة الليل ونحوه له أن يجمع بين ذكرين منها، واختار هذا العلامة الألباني رحمه الله في حاشية صفة الصلاة، قال أرى أنه لا مانع منه في هذا الحال، أي إذا طال الركوع كثيرا كصلاة القيام، ولكن الأصل كما سبق والأقرب إلى السنة أن يلزم نوعا واحدا يكرره ما شاء، لأن هذه أذكار الركوع وحكمها، وكذلك قولها والجمع بينها. ينبه هنا كما نبهنا سابقا أن الأكمل في حق الإنسان والذي هو يكون عملا شاملا بالسنة ويكون أعون على الخشوع أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فلا يلزم في كل ركوع في صلاة نوعا واحدا، بل يأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى يكون عاملا بالسنة مستحضرا لما يقول. وأما معاني هذه الأذكار، أذكار الركوع، فسيأتي إن شاء الله ذكر معانيها في درس لاحق. وأخ يسأل يقول ما حكم الذكر في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ وردت زيادة وبحمده في بعض الروايات وكلها ضعيفة، الزيادات التي فيها وبحمده في الركوع وفي السجود ضعيفة. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل هل يقال سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أما أنا فلا أقول وبحمده. قال ابن المنذر رحمه الله وقد قال بهذا أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيره أنه لا يقول وبحمده في ركوعه وسجوده. وحديث حذيفة الصحيح في صحيح مسلم ليس في زيادة وبحمده، إنما وردت هذه في زيادات أخرى غير صحيحة. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: سائل يقول: هل طلب العلم يعد من شكر النعم؟ نعم، من أجل شكر النعم، هو نعمة، وطلبك للعلم نعمة، طلبك للعلم نعمة، والاستمرار فيه من شكر النعمة، تمسكك بالسنة نعمة، وطلب العلم والتفقه في ذلك نعمة، حفظك للقرآن نعمة، ومحافظتك على القرآن حتى لا يتفلت عليك نعمة، فكلها نعم. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فهي نعمة جليلة والله، طلب العلم وشكر عظيم لها، الاستمرار فيها والتطبيق لها والعمل بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق الشكر بفعله، قوله، فيقوم حتى تتفطر قدماه، قل: لا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهذا من تطبيق، هذا من شكر النعم، أنعم الله عليه فشكر تلك النعمة بالعبادة. طلب العلم عبادة، والاستمرار فيه عبادة، نعم تشكر بها النعم. قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا تعد شكر نعمته إلا بنعمة من نعمته تستوجب الشكر. كلام بليغ، لا تعد شكر نعمته إلا بنعمة من نعمة يوفقك الله، وهذا نعمة من نعمه تستوجب الشكر. فإذن أنت مدان بالشكر باستمرار، حتى توفيقك للشكر يحتاج إلى شكر الله أن الله وفقك على ذلك. شكرك هذا لنعمة الله نعمة عليك، يجب عليك أن تشكر الله عليها. قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له بها يستوجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ يعني ما في إلا منة الله داركك برحمة، ولما تستطيع تشكر نعمة الله، لأن النعمة عائدة كلها لله، والفضل لله والتوفيق منه. فكل شاكر نعمة الله منعم عليه من الله بنعم أوجب الله عليه شكر تلك النعمة التي شكره بها. سائل يقول: رجل توفي وأوصى أن يكون الوصي من ذريته الأسن فالأسن، فاختلفوا، منهم من يقول الأسن الأقرب رتبة للموصي، ومنهم من يقول الأسن هو الأكبر سنا من الذرية بغض النظر عن رتبته، فإن أمكن أن ترشدنا من هو الوصي لحل هذه الإشكالية. المعروف عند الناس يوصون إذا كان ناظرا على ما بعض الوصايا من ذريته الأكبر فالأكبر سنا، فينظر إلى الأكبر الأرشد، فإن أمر الرشد قد ذكر في الشرع: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما دام قد خص الأسن المقصود بالأسن الأكبر، لكن يلاحظ أيضا الأرشد في التصرف، والأحسن تصرفا يتصرف تصرفا صحيحا، فيكون هو. ثم إن مات أبدله غيره على هذه الوصية الأسن، والذي هو أيضا يلاحظ منه الرشد والتصرف الصحيح في الوصية بما ينفع الله بها المتوفى، فيراعى في ذلك. وإن استووا قدم الأكبر على الإطلاق، إن استووا في التصرف وحسن التصرف وتدبير ما نظر فيه. سائل يقول: المودع إذا أودع مبلغا من المال في المصرف وجعلت هذه الوديعة كسهم في المصرف في الربح والخسارة على قدر السهم، وإذا أراد الاستمرار جدد له العقد إلى وقت معين بشرط أن لا يسحب المبلغ قبل المدة، فإن سحب فليس له شيء، ما حكم هذه المعاملة؟ الجواب: المودع إما أن يودع ماله كأمانة متى أراد أن يسحبه، ولا يكون حاله ذلك لا يستطيع أن يأخذ ماله معه في سفر أو شيء من ذلك فلا بأس، وإما أن يضارب بغير ما يكون المال في المصارف التي تكون في البنوك وما إلى ذلك فلا بأس إذا كانت عبارة عن مضاربة. وأما أن يودع ماله في مصرف يتعامل بالربا فإنه سيتعاون على الإثم والعدوان، ويصير ذلك المصرف يروج المال في تعاملات ربوية وله نصيب من ذلك في ربح يأتيه، فيقول هذا قسطك من الربح وهي في الحقيقة يعني ربا. فالتعامل المذكور على ما سبق، فلا يجوز أن يتعامل بماله في مصرف يتعامل مع البنوك بأموال الربا، غالب المصارف على هذا الحال، ولكن من خشي على ماله أودعه حتى يأمن صاحبه ولا يأخذ أرباحا. سائل يقول: هل صحيح أنه لا يقال حفظت القرآن وإنما يقال وعيت القرآن؟ قال: لأن الحافظ هو الله، إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عند الناس حفظ صدر وحفظ كتابة، هذا معلوم في كتب الحديث، حفظ الصدر أن يحفظ ما قد قرأه ويحب أن يحفظه ويطالع يقصد ماذا ويراجعه، القرآن وبعض الأحاديث وبعض العلوم يسمى هذه من المحفوظات، حفظ صدر يؤديه عند احتياجه يسمى هذا حفظ، حفظه الصدر وضبط الصدر عند اللزوم. نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، قالوا معنى وعاها حفظها، شراح قل حفظها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وبلغوا من وراءكم، وهذا دين السنة، قل كل من عند الله، فحفظها وحفظ القرآن لا فرق من حيث أنه من عند الله، وهذا من حفظ حدود الله وحقوق الله وشرع الله. وفي الحديث الثابت عن ابن عباس: احفظ الله يحفظك، ليس معناه ما معناه إلا أنك تحفظ حقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله، وأوامره ونواهي في كتابه في سنة رسوله على ألسنة رسوله فتحفظ ذلك. فقول احفظ الله يحفظك، قال ابن رجب: حفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه، فلا إنكار في هذا أن يقال حفظ القرآن أو جمع القرآن أو وعى القرآن، لا إنكار. وعلى ذلك درج الأئمة، وكانوا إذا يقولوا كانوا إذا جمع أو حفظ كذا سورة كذا، وهكذا الذي جاءت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه ورجل عنده فنظر فيها فلم يردها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صارت وهبت نفسها له وهو وليها عليه الصلاة والسلام، قال ذلك الرجل: يا رسول الله إن لم تكن لك حاجة بها فزوجنيها. قال: هل معك شيء من القرآن أي مما حفظته أي مما جمعته أو حفظته أو وعيته؟ عدد له صورا يحفظها مما يحفظه هكذا في الرواية، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. وعمر بن سلمة الجرمي ولد غلام كان قد حفظ سورة سورا من الصحابة رضوان الله عليهم حين يمرون بذلك الماء في بني جرم فينزلون يعني ماذا فيستريحون في ذلك الموضع ويقرأون قرآنا، وهو غلام معلم حفظ منهم سورا من 6 سنين. انظر توفيق الله. فلما وفد قومه أبوه ومن معه من معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم أقرأهم، أي الأحفظ الأحفظ. فرجعوا وجدوا ذاك الغلام كان هو إمامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد يسأل أيهم أكثر قرآنا، أي أحفظ منهم أكثر جمعا ممن هو أحفظ. فإذا قيل له هذا، والأكثرية معروفة أكثر كذا، قدمه في اللحد والآخر فوقه أو نحوه كذا، لأن في اللحد يكون أمكن جسمه أمكن وأريح إكراما لحافظ القرآن. وفي الحديث وحافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه من الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، يعني كبير السن، وحاو منهم قال وحافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فأقصد بارك الله فيكم تأنى في الإنكار، لأنه يسبب التباسا عند غيرك إذا أنكرت شيئا يعني وله متسع، فيحتاج هذا أن ينكره على غيره وهكذا ويكون فيه متسع، وللناس فيه سعة والأمر فيه واسع والحمد لله. لا بأس أن يقال فلان حافظ للقرآن حفاظ القرآن، درج على ألسنة الناس وعليه الأدلة كثيرة. ثم إنهم يترجمون لكبار الأئمة، الذهبي له كتاب تذكرة الحفاظ والسيوطي أيضا يترجمون ويفردون الحفاظ، الشامل حفظهم للقرآن وللسنة، قال هذا حافظ، ويضبطون الحافظ، من هو الحافظ؟ قال الحافظ الذي حفظ كذا وحفظ كذا قال له حافظ. فميزوا بين مجرد يعني بين الحافظ الذي يطلق عليه حافظ وبين غيره، وخير ما تحفظه خير ما تتقنه وخير ما تكرم به هو القرآن تحفظه، البقرة وآل عمران وغير ذلك. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. كان سبب جمع عثمان رضي الله عنه قال حفظ الله به الدين ذلك الجمع للقرآن حين استحر القتل باليمامة بالقراء حفاظ القرآن، قالوا أدرك يا أمير المؤمنين، أي أنه قد استحر القتل بالحفاظ، وإنه يخشى أن استحر بهم أن يحصل انفلات من الصدور بعض فجمع في زمن أبي بكر أيضا في جمع أبي بكر، فجمع أبو بكر القرآن رضي الله عنه، وكان هذا من حفظ الدين. وهكذا جمعه أيضا عثمان حين حصل في القراءة بعض هذا يقرأ بما سمعوا هذا على مصحف واحد الإمام، وكله من حفظ الدين. وقال علي بن المديني حفظ الله الدين باثنين، ومن دين الله عز وجل كتابه، حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. في أيام الردة قام أبو بكر رضي الله عنه واجتمع معه وكان وحيدا في ذلك، حتى إن من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم كيف نقاتل من يقول لا إله إلا الله، هؤلاء ناس يقولون لا إله إلا الله من عزك؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا جدية لقاتلتهم عليها حتى يؤدوها. ما هو من أجل الجدية، قاتلهم من أجل الجدية، قاتلهم من أجل شعيرة، شعيرة لو ترك ذلك لتمكن الباطل. فشرح الله صدر أبي عمر وصدر صدور الصحابة جميعا أن هذا هو الصواب والحق، وقاموا معه بسيوفهم وقاتلوا وسبوا وغنموا من المرتدين، وكبت الله أهل الردة والمنافقين الذين برزت قرونهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروها فرصة سانحة لتمكين الباطل. هناك من يقول حافظ بن حجر عنده في عقيدته شيء. نعم عنده، عنده تأويلات، عنده نووي عنده تأويلات. لأنه الشيخ العباد حفظه الله أخرج بعض الرسائل يعني يذكر فيما يتعلق ببعض الأمور التي رجع فيها النووي أو كذا، يعني ما قد قالها النووي، وكذلك أيضا القرطبي، فعندهم عندهم من هذا. وإيش فيه إذا كان مثل هؤلاء عندهم وإذا قرأ تنبهت على الخطأ وأخذت الصواب؟ هل في شيء؟ هذه كتب فيها علم، هذه كتب أهل الكتب المسلمين، اقرأ والخطأ يتنبه، الخطأ يتنبه، نبه عليه، حذر منه من الخطأ. وهؤلاء علماء المسلمين، وكل من فتر عزمه عن السلفية يمسك لك ابن حجر، كل من فتر عزمه عن السلفية ليش ابن حجر، ليش القرطبي، لماذا لماذا النووي، لماذا؟ يا أخي زل، أنت تبغى تزل حتى نقول إنك زللت ونجتنب ما أنت يعني تقوله ونحذر منك؟ لأن ما نريدك على هذا الحال، نريدك أن تكون مستقيما. وهؤلاء إن حصل منهم زلل الناس حذروا من الزلل، ومع ذلك تجد على هذا هكذا ديدا من فلت، من حصل له فلوت في انضباطه في عقيدته في كذا، ليش فلان قال وفلان قال وما تفرقون بين فلان، يأتي لك بالشبهات أو عن بيوت العنكبوت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هكذا قال الله لنبيه، قال فاستقيموا إليه واستغفروه. مع الاستقامة يحصل زل، استغفر وأنت مستقيم، استغفر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والناس هذا شأنهم، بين من زل وبين من أقامه الله وأقام عقيدته وحفظه، وبين من وبين من إلى آخره. ولا زال أهل السنة على هذا، أنهم يبينون خطأ المخطئ ويحذرون من زلله، ويثنون على أهل السنة الذين لديهم استقامة في دينهم وفي عقيدتهم، وإذا قرأ في كتاب فيه زلل يقرأ على حذر. ومن أجل ذلك نقول لأنفسنا نتمكن في العقيدة الصحيحة حتى لا نلدغ، حتى لا نلدغ من كتب نقرأ فيها ونظن على أن هذا الكلام صواب وفيها شيء من الشوارب، ربما يحصل لك زلقة بسبب ذلك الاجتهاد. أرح نفسك من ما يكمل لك أسوة في الزلل. لنا أسوة في الحق ولا في الباطل؟ لنا أسوة في الحق، ما لك أسوة في الباطل أبدا، ما لك أسوة في الباطل، لك أسوة في الحق. استقم كما أمرت ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها. والذي زل وقال هذا زلل ويجتنب والحمد لله، لا سيما وهؤلاء علماء كتبهم مطروحة بين أيدي أهل السنة يستفيدون منها وعلوم أهل السنة فيها. فينقل لك الحافظ من مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي ومصنف ابن شيبة والصحاح والسنن، كل هذا تريد تهدرها؟ أعوذ بالله يا رجال، والله هذا قدو شبه جنون. تهدر هذه العلوم من أجل زلات حصلت تجتنب؟ وإن لم تهدرها يعني لا تريد تتفالت وتملك الشبهات وتبتعد عن الحق من أجل أن فلان زل؟ وإذا كان زل إما أن كنا نحن وإياه سواء السنة، ولا نحن وإياه كلنا أهل ضلال. عند أهل السنة ميزان بفضل الله عز وجل. الشاهد بارك الله فيكم، أريحوا أنفسكم، عرفوا الخطأ في عقيدة، في العقيدة مثلا في المعتزلة الأشاعرة إلى آخره، عرف الخطأ واجتنبه وحذر منه. وما يتعلق بابن حجر وكذلك يعني النووي، هذا الديدا من زمان ونحن نسمعه، ومنهم من يقول تحرك هذه الكتب، عوذ بالله، والله هذه جريمة، جناية على الإسلام. ومنهم من يقول لا يقرأ فيها البتة، وأيضا هذا انحراف، يعني فيها علوم فيها خير يجتنب الباطل. ومنهم من يقول إذا ما داموا يعني يأخذون عنهم، لماذا ما يأخذون عن فلان وفلان وفلان ويعدلنا ناس هزالة؟ ما يصلح أحدهم أن يكون طالبا من طلاب الحافظ وأمثال ذلك، ويريد الموازنة، ما في داعي للموازنة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول السور انتشرت داخل المسجد في الدفاتر، قال فهل وجد من وجد سورة يقطعها صاحب الدفتر هو الذي يقال له هذه سورة اطمسها غيرها اقطع هذا القدر منها، لا على أنك تقطع دفتره فربما ما يرضى بهذا، وهو يقول أنا سأتصرف بطمسها أو بغير ذلك، فأحسن أن يقال له هو هذا بقاؤها لا يجوز فاطمس هذا، أو المدرس يطمس ذلك، أو إذا كان الدفتر لا شيء فيه مثلا ما عليه مكان القطع ما فيه كتابة تنفعه، يعني إذا قطع ذلك الموضع وأزال تلك السورة هذا أمر طيب لحديث لا تدع سورة إلا طمستها، ولأنها منكر يغير بقدر المستطاع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستر الذي رأى فيه سورا. ثم إنها توجد دفاتر ما فيها صور وفرش ما فيها صور وبطانيات ما فيها صور ومخاد ما فيها صور، يتنبأ المشتري يشتري من تلك الصافية أو التي فيها شجرة أو شيء من ذلك مما لا صور لو أرواح فيها. فمرة اشتروا لنا بعض البطانيات جاءت فيها بعض الصور، ما درينا كيف نسوي فيها، تقطعها تخرب تتركها ما يجوز، ولكن يعني ما في اللواصق عليها وكذا، وبعد ذلك ربما تتقطع الخياطات عليها. ويؤجر الإنسان، يؤجر على احتساب إزالة المنكر، ومن زعم أن هذا من التشدد فهو متشدد على الباطل، هو نفسه متشدد على باطله، وإلا هذا من شرع الله ما تشدد هذا، فلا يجوز له أن يتشدد الباطل يترك الحق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا من المعروف، إنكار هذا المنكر من المعروف، لا تحقره. المرأة لا تحقره في بيتها فستأتيها المعلبات فيها الصور وأشياء تدخل البيت فيها الصور، تجتهد في إزالة ذلك قدر المستطاع، والرجل كذلك يجتنبه من السوق. والحمد لله أن وفق الله أهل السنة أنه ما يشتري ألبسة من تلك التي فيها صور أيام عيد أو غير ذلك، يتحرى في الكسوة أن تكون صافية لا صور فيها، هذا من الفقه في الدين. أما الذي ما يفهم في هذا أو يظن أن الأمر واسع، تجد الصورة في البنت والصورة في الولد والصورة في المرأة والصورة في الجدار والصورة في المطبخ والبيت كله صور ملصق، بعضها تذكارية وبعضها إجبارية مما تأتي من السوق، حتى منهم من يقول هي من الفتن التي لا تدع بيتا لدخلته. وما لم يستطع إزالة ذلك منه يبقى محفوظا كالدراهم والبطايق والجوازات، يبقى محفوظا مع كره ذلك، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. فما تذهب تطمس صورك، بقيت لك صورة تحتاجها اطرحها في الشنطة غطي عليها إلى الحاجة، إلى وقت الحاجة، وجوازك وبطاقتك ونقودك وما كان من ذلك، هذا ليه ما هو في وسعك أنك تزيل هذه الأشياء كلها، يعني بأن هذا على من أجبر الناس وألزم الناس بهذا، وأنت من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع والحديث أنا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والذين استطيعون غير ما لا ضرر علينا فيه. فتغييرك للنقود يتلفها، تأخذ قلم ولا تقطعها ولا تطمسها يضيعها عليك ما تستفيد شيء، وتغييرك للجواز أيضا يتلفه، وتغييرك للبطاقة وتغييرك هذا يتلفه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فما كان في وسعنا فعلناه، وهذا الذي نتقرب به إلى الله ما كان يشق علينا ولا فيه ضرر على تغييره ضرر علينا لا نفعله ونكره هذا الشيء. وتتصور للحاجة وأنت كاره، ما تتصور وأنت يعني راغب في ذلك، إنما كاره علزم تتصور لجواز لبطاقة لسفر لكذا بل ها. ونسأل الله العافية وأن يعفو عنا جميعا. أخ يقول ما الدليل على الدروس بعد الصلوات؟ أنها ذكر لله عز وجل، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مجالس ذكر، وأنها علم. نرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأنه اجتماع لذلك، وما جلس قوم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فوائد عظيمة لا يزهد فيها إنسان يريد الخير، وأن الملائكة تحفهم بأجنحتها، وأن من صلى ثم انتظر إلى صلاة أخرى أجره عظيم ما زال في صلاة إلى الصلاة التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده موطن نشر العلم، فيصلي الفجر ويجلس يذكر الله ويسألونه، وتأتي القضايا فيقضي فيها وهو في مجلسه، قضايا بعضها في لعان وبعضها في غير ذلك. وهكذا أيضا يجلس في مسجده صلي فيجلس في مسجده، فيأتي من ويتحلق أصحابه حوله يجتمعون حوله، فيأتي من يسأل أو من يجلس في الحلقة والآخر يجلس وراءها والآخر يجلس يشرد أو يذهب، يقول ألا أنبئكم من النفر الثلاثة، يخبرهم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فهذه عبادة نشر العلم، وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، قال عمر بن عبد العزيز، وألزم في زمانه أن يجلس العلماء، وكان السلف أحدهم يجلس على مصطبه ويعلم ويلقي، سواء كانت جلسة إملاء أو جلسة تحديث أو جلسة مذاكرة أو كذلك جلسة إقراء أو غير ذلك، يعني يجتمعون. ويحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام جمع قومه في بيت المقدس وأمرهم بالخلال الثلاث بأمر الله عز وجل، إن الله أوحى إلي أن أبلغكم كذا وكذا، إما أن تبلغها وإما أن أبلغها فبلغها. فبقي حتى الدروس تحتاج لها، حتى الدروس تحتاج أن تشكك فيها، يشكك فيها الشيطان أنه جلوسه لذكر الله ودروسه والتفقه في دين الذي مراد الله به خير فقه في الدين، والجلوس في المساجد مع ما فيها من فضل، وتلقي العلم ليل نهار مع ما فيه من الفضل، وأنه عبادة، وأنه طاعة لله، وأنه مغبوط والملائكة تحف بأجنحتها، وكل هذا يتناساها بعض الناس حتى يحتاج دليلا على مجلس العلم. وما ذلك إلا أنه شغل عن العلم فزهد فيه، فما يعني لما زهد في العلم أو كذا ربما أتاه الشيطان مثل ذلك. فالحمد لله على التوفيق، يترجمون للأئمة من السلف رضوان الله عليهم من الصحابة من التابعين، وأنه كان يجلس لأصحابه، حتى إن ثابت بن أسلم بناني رحمه الله مرض، ولما لم يستطع الخروج إلى أصحابه ولم يستطع أن يصوم ولم يستطع أن يقوم تلك الليلة، دعا ببعض الدعوات موجودة في ترجمته، وهو كان يجلس لأصحابه، وكان السلف ربما يكون له من الحديث في اليوم والليلة أكثر من مجلس دبر الصلوات وفي غيرها وفي هكذا. وانتشر العلم بهذه الطريقة. قال أبو إدريس الخولاني جاء دخلت مسجد دمشق فوجدت معاذ رضي الله عنه قال والناس يصدرون عنه كلما قال قولا صدروا عنه، وكلما هجرت وجدته سبقني بالتهجير، ويجتمع عليه طلابه وهو يقول قوله مصدر عن الرأي. فقال فلما أتيته من قبل قلت الله إني أحبك. قال الله قلت الله إني أحبك. استحلفه ثم قال أبشر فإني سمعت رسول يقول وجب. قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا والمتزاولين فيا. الحديث إنه ما ينتشر العلم إلا بالصبر، وإن الذين أضاعوا أوقاتهم وأعمارهم في الفسحات وضياع الأوقات وداخلهم الملل عن تلقي علوم دين الله ربما تخطفتهم الأهواء. الشوكاني رحمه الله كان له 12 درسا في اليوم والليلة من قبل ومن بعد. انظروا إلى شروحات العلماء وعناية العلماء، كتب العلماء، فتاوى العلماء، هل وصل هذا الجهد بكسل وفسحات وفرجات في الشواطئ وكذلك الحدائق؟ لا والله ما وصل إلا بتعب. يعني كان الشيخ بن باز رحمه الله يتمثل بقول بعض السلف لما قال استرح ريح نفسك يا شيخ ريح نفسك، قال راحتها أريد. أي أن هذا الجهد الذي أبذله سواء كان في درس وإلقاء دروس ونشر محاضرات وإلى آخره يريد راحتها. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخنا رحمه الله ما ترك من وقته جهدا منذ وفقه الله لطلب العلم وللجلوس مع طلابه، ما ترك جهدا وهو بين تأليف وتدريس ونصح وتوجيه وإلى آخره كل وقته، في العصر في الليل في سائر أوقاته ومع العلم. أثمرت هذه الدعوة وهذا الجهد بفضل الله سبحانه وتعالى، ونفع الله بها العباد والبلاد، امتلأت البلاد بالخير. ولو كان صاحب ملل وصاحب نزهات وفسحات وفي السنة 4 أشهر عطلة وما إلى ذلك ربما ما حصلت هذه الثمرة ولا ضعفت، لكن اجتهد وبذل وسعات قضى نحبه والحمد لله وعمره. هذه ترجمة الثابت رحمه الله. قال مبارك دخلت على ثابت فقال يا إخوتاه لم أقدر أن أصلي البارحة كما كنت أصلي، ولم أقدر أن أصوم أي اليوم الذي صبيحتها، ولا أنزل إلى أصحابي فأذكر معهم. يعني عجز عن أمور، مرض ثابت بن أسلم مرض فعجز عن الصلاة كما كان يصلي، وعجز عن الصوم الذي كان يصومه من الغد وفي الأيام التي صومها، وعجز عن الجلوس مع أصحابه، وهم ما يطلقون على الطلاب إلا الأصحاب. السلف يقول أصحاب فلان، أصحاب الأعمش، أصحاب ثابت، أصحاب سفيان، أي تلاميذه، فهو عجز عن الجلوس معهم. ثم قال اللهم إذا حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة. الشاهد بارك الله فيك أن هذا يعني أنه رأى الخير فاته مع هذا، ولكن قد يكتب له أجره. إنما الشاهد أن قوله ما ولا أنزل إلى أصحابي فأذكر معه. العلم ومجالس العلم يدل على المثابرة والمداومة. ولهذا تجد تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ تلاميذه مئات، وتلاميذ فلان ابن عباس مئات. هل هذا وصل بجهد ضعيف؟ هل هذا وصل بكسل ملل؟ والله هذا وصل بجهد كبير وتجرد لله سبحانه وتعالى وبذل العلم والجلوس للطلاب والصبر على ذلك. فإيانا من مداخل الشيطان التي هي يعني مداخل كسل وفتور

أنها تتقشع عنك مشاكل كثير. وما ذلك إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت ليتلون كتاب الله درسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. هب نسبك ما كان، العمل هو الأصل. بارك الله في الجميع. سائل يقول: من هم الجبرية؟ فرقة ضالة قالوا في أمر القدر حتى اعتقدوا أن الإنسان ليس له إرادة وأنه كالريشة في مهب الريح، إن عصى الله ليس بآثم وإن أطاعه ليس بمأجور، فأكفر الناس عندهم أبر الناس سواء، لأن هذا مجبور على الكفر والشرك وعبادة الأوثان، هذا مجبور على الطاعة، فكلهم ليس، والجنة والنار وجودها عبث، كلهم مجبورون، لا يثاب هذا ولا يعاقب هذا، والشيطان والرسل سواء، لأن هذا مجبور يعصي الله الشيطان، أولئك مجبورون يطيعون الله. وكل من قاتلهم أنبياء الله وقاتلهم بغير حق جاهدوهم، لأن المشركين إنما فعلوا ذلك مجبورين على حد قول الجبرية، فهذا القول تعطيل لدين الله. فقول الجبرية الذين يعتقدون أن الإنسان مجبور على فعل الخير والشر وليس له إرادة تعطيل لدين الله. لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا شعائر كلها، لا يثاب على شيء ولا يعاقب على شيء، سبه لل يعني البقرة قد تكون لها معنى أكثر منه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا حد قول الجبرية كل هذا باطل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ على حد القول الجبرية على أنه سدى، لا أمر ولا نهي ولا ثابة ولا إجابة. وجود الإنسان من أصله، وجود الإنسان من أصله لغير فائدة تعود عليه، لا بر ولا فاجر، غاية ما فيها أنه يعذب من عذبه بغير حق ويدخل الجنة من أدخله بغير حق، وتنسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم كلهم مجبورون. الحاصل قول الجبرية غلو، يعني القدرية منهم من نفوا عن الله عز وجل الشر، قالوا ما قدر الله الشر قدر الخير، هذا قول الضلال، ضلال، لأنه نسبوا إلى الله أنه يخلق في أن الإنسان يخلق فعل نفسه، يعلوه خالقا، والله خلقكم وما تعملون. هؤلاء مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس هذه الأمة، المجوس أثبتوا إلهين اثنين، منهم من يخلق الظلم ومنهم من يخلق النور. وآخرون قالوا الله ما علم الأمور إلا بعد حدوثها، جبرية قديمة هذه في زمن ابن عمر الذين جاءهم البصرة يشكون من هذه الأصناف. وآخرون قالوا كل شيء بقدر، لكن ما في للإنسان أي إرادة ولا للإنسان أي تصرف يثاب عليه أو يؤجر عليه، يقتل مئات الناس ما هو آثم مجبور، يفعل جميع الفواحش ما هو آثم مجبور، وهذا تجريء على الكفر وعلى معصية رب العالمين ومقته. يقول في قسم الدراسات الجامعية يسمى شريعة الشريعة والقانون، نحن نرى في كتب الفقه الشريعة وأحكام الشريعة وما كان من ذلك، هذا القانون كأنهم أخذوها من هؤلاء الذين يعني أرادوا أن يجمعوا بين الشريعة والقانون بحيث أنهم يعني ما يأخذون الشريعة وحدها، يقولون هذا قانون فرنسا، هذا قانون كذا، قانون كذا أيضا، وهذا لا يجوز. إن كان المقصود به القوانين الوضعية لا يجوز، فعندنا شريعة كافية كاملة تامة، اليوم أكملت لكم دينكم ثم جعلناك على شريعة من أمرها اتبعها.

0: ما أتاكم الرسول فخذوه، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما نحتاج إلى مزيد على هذا الشريعة، نحتاج أن يعيننا الله، نسأل الله عونه على تطبيقها، ويوفق الله المسلمين حكاما ومحكومين على تطبيقها فقط. وهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله لتطبيق هذه الشريعة، فإن من وفقه الله عز وجل للعمل بها، تطبيقها والعمل بها، صار من الفائزين الناجين، يؤتى بالقرآن وأهله الذي كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والقرآن حجة لك، أي إذا عملت به، أو عليك إذا لم تعمل به. فنحن بحاجة إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، نسأل الله توفيقه أن يعيننا على تطبيق هذه الشريعة في أنفسنا وأهلنا ومن نلي، وأن يوفق المسلمين حكاما محكومين لتطبيقها. القانون هذا ما نحن بأجله، القانون هذا يعني عندنا ما يغني عنه، وكثير منهم ضاد للشريعة، ضادة، قوانين وضعية ما تحتاجها، ما يحتاجها الإسلام، ولا يحتاجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن في زمن النبي الصحابة وبعد الصحابة والقرون كلها السالفة على الهدى، ما احتاجوا إلى قوانين، بل رفضوها واعتبروا الاتيان بها تهوكا، متهوكون فيها. الله لقد جئتكم بها بيضا نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وينهون وينأون عن الكفار واتباعهم وتقليدهم والتشبه بهم، بل والله بعضها زندقة، بعض القوانين الوضعية زندقة، فيها إباحة اللواط، في آخر المطاف صدرت بعض القوانين الوضعية فيه أن الإنسان يعني يذهب إلى المحكمة هو ذاك الذي معه، ثم يقوم الحاكم يعقد لزيد على لذلك اللوطي على ذلك اللوطي، لماذا بعضهم على بعض بالمحكمة الشرعية وبمهر وشهود وزواج من المحكمة رجل على رجل، زواج رسمي، ويمشي مكيف على أنه ما أحد يعترض أنه زوجه فلان زوج فلان. وعرس أيضا يسوون عرس، لعلكم لاحظتم بعض عرس رجل فلان عرس فلان على فلان، كلهم يستحقون القتل، من فوق من السماء يرجمون إلى أن يموتوا كما جاء، كلهم لما ما وجدتم يفعل عملهم القوم لهم اقتلوا الفاعل ونفعول. لكن هذا نموذج واحد من هذه القوانين، قوانين تتعارض مع دين الله، قوانين في شأن المرأة أنها ما يحق لك أن تقول لها جلسين، تريد تقول أنا أذهب إلى صديقي، السلام عليكم، سلم على زوجها وتذهب إلى صديقها، والقانون يمنعك أن تقولها لا تذهبي إلى أحد، تذهب إلى صديقها وأنت تنظر. حياة بهيمية، هذا حياة حمير، وتذهب تمكث معه، ما مكثت وترجع إليه في بيتها. وهو إذن إذا أراد أن يذهب إلى صديقته يعني يخرج من عندها وقال اذهب إلى صديقتي، ممنوع الاعتراض في هذا. من القوانين أيضا أنك إذا رأيت في الشارع من يزني رجل امرأة أن من قلة الأدب أن تنظر إليهم، أنت تعتبر الآن سيء الأدب، وله أيضا إذا اعتدى عليك أنك تعاقب أنت وما يعاقب هو، لكن مر ساكت، ما تنكر ولا تقول عيب ولا تلتفت حتى الالتفات إليهم، كل واحد في حريته. من القوانين أن البنت إذا زنت برضاها أنها مسموح لها، المرأة إذا زنت برضاها مسموح لها، بس لا تغتصب وتجبر، وهذا كسر حريتها. أما من حيث السماح لا، من حيث أنها تزني في أي شارع في أي مكان تزني مباح، الزنا عندهم حلال زلال، أشياء من هذه تتعارض مع دين الله كله، لو أخذها المسلمون ما أبقى لهم من دينهم شيء. فهذا ما يحتاج المسلمون إلى كلمة القانون حتى مجرد تعبير بها، ما يحتاجون إليها. شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما قال شرعة وقانونا. مؤخرا الآن القوانين أنه ما في قصاص، فيذهب القاتل يقتلهم كيف ويسجنونه، وربما يعني كلفوا بعض الأعمال أيام ويرجع على طريقته، ما هم بالي، ما يبقى ما يرتدع. لكن في الشريعة الإسلامية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فهو إذا قتل يفكر أنه بعده، فلهذا يكون هذا من أسباب حياة الناس وسلامة الناس من الاعتداء والقتل، فسماه الله حياة، القصاص حياة، هذا الردع حياة للآخرين، بحيث إذا لم يردع القاتل والمجرم سيبقى يقتل، وما الذي يردعه؟ يسجن أياما مع المساجين وجلس مع كذا ومع كذا وخرج على طريقته. من القوانين الآن الحالية أن المرأة ما هي ما لها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا غلط عندهم، المرأة وأخوها سواء في الميراث، وألغوا للذكر مثل حظ الأنثيين، أن هذا ما هو عدالة، وعارضوا كتاب الله زندقة واضحة، كفر معارضة كتاب الله، والله عليم حكيم وأعلم وأحكم. المرأة ما عليها تكاليف، تكاليف على الرجل، تكاليف الزواج والمهر منه، هي ما عليها مهر، تكاليف النفقة في البيت والرعاية منه، هي ما عليها رعاية، ما حق زوجة أحدنا قال عليها قال أن تطعمها إذا طعمتها وتكسوها إذا اكتسوتها ولا تضرب له جهد ولا تقبح، كلها الشؤون على البيت على الرجل. فالله سبحانه وتعالى لعلمه بالتكاليف على الرجل أكثر أعطاها أكثر، وهي مرعية عند أبيها، مرعية عند زوجها، مرعية عند أبنائها، مرعية من صغرها إلى أن توسد في قبرها وهي مرعية، ما عليها شيء، قالوا لا تعطى مثله. من القوانين أيضا أن الرجل للمحصن محرم، حتى هذا يدندن بها هؤلاء الضلال مثل القرضاء ومثل هؤلاء يعني يدندنون في هذا كثير، أن الرجم للمحصن هذا ما يجوز، هذه وحشية، كيف ترجم؟ وعرضوا الأدلة في ذلك، فلا رجم عندهم في زنا المحصن ولا شيء مثل غيره. إذا كان مباح عندهم فبأي حق يحصل الرجم؟ عند الكفار مباح. هل تعرفون من كتب في القوانين والرد عليها؟ والله أنا رأيت كتابة في القوانين أو كذا، لكن هذا موضوع والله مهم. القوانين المخالفة للشريعة وبيان ضررها، يعني يبدأ مثلا من قوانينهم كلها في المعاملات، من قوانينهم كذلك في سائر الشؤون، يذكرها، يذكر هذه القوانين ويذكر كيف يعني كيف تفعل بدين الله وكيف تنحيه. حبذا هذا، حبذا لو يسر الله. وإن رأيتم شيئا موجود من الرسائل، هذه الرسائل الجامعية وكذا، دلونا عليه لأنه موضوع جيد، وإلا فهو بحاجة إلى الكتابة، فيه كتابة علمية من القرآن والسنة، يأتي بالقانون يثبته، القانون الفرنسي، القانون كذا، القانون كذا، القانون كذا، وهذا نصه، نعم هذا نص القانون مصري أو غير مصري، ثم هذا ما يناقضه من الشريعة، هذه الشريعة التي هي يعني تبين بطلان هذا القول وخطر هذا القانون على المسلمين على الدين. فيذكر من الأدلة الشرعية التي يوادها هذا القانون يعارضها، هذا إنكار للمنكر جدا. دخلوا قوانينهم هذا في جميع شؤون الشريعة، حتى إنهم يسعون إلى قانون يصدر إلى تهذيب المصحف، بس إلى الآن ما نعلم أنه قد نفذ. وإلا ففيه معاملة إلى قانون يصدر إلى إلغاء الفارق بين المسلم واليهودي والنصراني، وهذه الدعوة إلى وحدة الأديان من هذا القانون. بقي قانون يصدر إلى تهذيب المصحف وإلغاء كل ما فيه التعرض للكافرين بوعيد أو لعنة. ما يعني لعنة الله على الكافرين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وأمثال ذلك من لعنة الكافرين ووعيد وذكر الكافرين. هم ما يريدون اسم كافر، يريد المسلم والآخر، دين الإسلام والآخرون، كلمة عبر بالآخرين. وهذا سائد الآن، لا تقول يهودي ولا نصراني ولا كافر، وحتى ما يريد النصراني أن تقول له كافر يزعلون وما يرى هذا. فلهذا يريدون هذا التهذيب للمصحف، يكون من جانب آخر الرافض يزيدون عليه آيات في خيال البيت، وهؤلاء ينقصون منه آيات، لكن أبى الله إلا حفظ كتابه. وقانون آخر أيضا يحاولون فيه، وهو مزج التوراة بالإنجيل بالقرآن، تقرأ هاي آية من القرآن تقرأ بجانبها تحتها أو نحوها، يعني ما يتعلق من تلك الكتب المحرفة يسمونها التوراة الآن أو الإنجيل، أعوذ بالله. وكما سمعتم هذه قوانين كثيرة، إنما استرسلنا في هذا لأنها مطروحة في أوساط الناس بلسان الحال يطبقونها، وبلسان المقال على لوحاتهم وجامعاتهم القانون. فكلمة القانون لسنا إليها بحاجة، حتى مجرد التعبير، وإن كان هناك لها في معنى في اللغة العربية بعض المعاني وكذا، لكن جاءت الشريعة والأدلة ببيان الشريعة والأحكام وبيان يعني تعريفات بغير هذا معنى، نبقى عليه. قل كتب فيها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة صغيرة، فيها رسالة التي يعني في بطلانها جملة من حيث بطلانها في الجملة، لكن ما هو هذا القانون وطرح نص القانون ثم بعد يعني يأتي بالشريعة من القرآن والسنة دحض هذا القانون، هذا شيء أوسع. أخونا هذا أخ يسأل عن الزنديق، قول ما معنى زنديق؟ معناه منافق اعتقادي، هذا عندهم. ثم ربما بعضهم يعرف الزنديق بأنه المنافق الاعتقادي إذا أظهر ما عنده، فهو إن أخفى إن أبطن الكفر وأظهر الإسلام منافق اعتقادي، وإن أظهر بعد أن أخفى الكفر مثلا ثم بدأ يظهر بعضه، بعض ما عندهم الكفريات ولو لم يكن كله ويستخفي ببعض يظهر بعض، قالوا منافق، قالوا زنديق. والواقع أنه هو المنافق الاعتقادي، الزنديق هو المنافق الاعتقادي. سائل يقول إنه يشتغل في بلاد من بلدان المسلمين ويلزمونه بتناول لقاح كورونا، قال وهو يعتبر هذا اللقاح مؤذيا ومضرا، فهل يجوز لي أن أكذب أو أدفع رشوة ونحوها بأنني قد تناولت اللقاح أبقى في هذا البلد درعا من فاسد يقدم على جلب المصالح؟ الجواب لا تكذب، ما يجوز الكذب، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يزال الرجل يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فما عذرك عند الله؟ والكذب ريبة، وقد لعن الله الكاذبين، فلا تكذب. وإن كنت ترى أنه مضر، وفعلا هو مضر فيما أثبت بعض الأطباء كثير، فإن كنت ترى قد اقتنعت بأنه مضر وأنك لا تريد أن تعمل هذا المضر، فإما أن تذهب إلى بلد آخر ما يلزمونك تعيش فيه، وإما أن تدفع مالا تتفادى به هذا اللقاح دفعا للضرر عن نفسك، وإن سئلت لا تكذب، لا تقول يعني أني أجريت الإبرة في جسمي أو كذا، يعني على أني لقحت بهذا، لا، لكن كونك تدفع مبلغ أن تتفع خذوا هذا وأريحوني من هذا اللقاح لا أعمله. وسواء أعطوك شيئا مثلا على أنك لقحت من أنفسهم أو أنهم بدون كذب أنك تكذب، فأنت تفاديت ضررا، أما أن تكذب فلا، أو انتقل لك إلى مكان آخر لكونك قد اقتنعت بما فيه من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالذي يرى يقدم على شيء يراه مضرا ما يجوز له، فلا تجعلنك في نفسك في مضايق، إما أن تكذب وتعصي الله، وإما أن تفعل ما تعتقد ضرره وتعلم ضرره. لا، لا تكذب، اجتنب الكذب، ولك أن تدفع شيئا تجتنب به الضرر بما لا تكذب. إذا سئلت قلت نعم دفعت شيئا على أنهم يعطوني أوراقا أو شيء من ذلك لأني لا أعمل هذا، وإن كفيت ما أحد سألك مشيت على ذلك. يقول أيضا قبل أن نبدأ في درسنا، يسأل عن الجرح والتعديل، هل هو فقط في الرواية خاص بعلم السند والمحدثين؟ الجواب لا، ما دام يوجد حق وباطل، وجد إسلام وكفر، ويوجد يعني أهل أهواء وطائفة منصورة، ما دام يوجد ذلك كله ما زال الجرح والتعديل موجود اضطرارا واختيارا كله. القرآن مليء بالجرح والتعديل، لعن الله الكافرين في أعداد الآيات جرح، وذمهم ومقتهم، وشر الدواب سماهم. شر الدواب هذا جرح ولا ما هو جرح؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، هذا جرح شديد قوي. قال الله سبحانه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. لو واحد قال هذا المبتدع مثل البقرة، جرح ولا ما هو جرح؟ جرح شديد. الله قد قال عن الكفار أنهم كالأنعام. البهيمة الأنعام هي الأبقار والأغنام والإبل، بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكذلك أيضا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، جرح هذا ولا لا؟ مثل الحمار، يعني لو قال فلان واحد مثل الحمار سيعتبرون هذه كبيرة جدا. الله قد وصف الكفار كمثل الحمار الذين ما حملوا دين الله. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. غاوي جرح، غاوي كلمة غاوي جرح ولا لا؟ غاوي معروف جرح، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلان متبع الهوى جرح، كل الآية جرح. وأشد من ذلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا جرح. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهذا جرح. كل هذا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا جرح، أن فسق محكوم عليهم بالفسق، إلى قوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكلمة قردة وكلمة خاسئين جرح لهم، مع أنه قد مسخوا، لكن أيضا هذه مهنة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة أذلة. قال الله سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، سماه مفتري، المفتري جرح. فكم تعدد من الأدلة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا جرح له، ودعا عليه بالخيبة تبت خابت، جرح له لأبي لهب. وكم في يعني جرح للشيطان وللكفار والكاذبين والكافرين وللمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا كله جرح لهم على إبانة غفلتهم، إبانة نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافق الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. فكلها جرح، القرآن جرح وتعديل، جرح للكفار والمنافقين والمبطلين، وتعديل للصالحين الموحدين المؤمنين. فكله توحيد، إما في ذكر أدلة التوحيد ومدح التوحيد وما عد الله لأهل التوحيد، وثناء الثناء على أهل التوحيد تعديل لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وثنى عليهم أنهم المتقون وأنهم مستغفرون بالأسحار وأنهم القائمون وأنهم وأنهم إلى آخر، ثنى تعديل لهم، أثنى الله على الصحابة، أثنى الله على الأنبياء قبل ذلك، أثنى، كتابه مليء بالتعديل. فهذا ما دام يوجد حق وباطل فالتعديل من كتاب الله وسنة رسوله قائم، والتعديل قائم ما دام يوجد حق وباطل، ما دامت الدنيا باقية، حتى وهو على المحمول على الأكتاف مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، عدلوها، قال أنتم يعني، والأخرى أثنوا عليها شرا، قال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، هذا أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهاد الله في أرضه. هذا في حق أهل العدل وأهل الصلاح، هذا وهي قد ماتت، والتعديل نافع حتى وهو في قبره، من ذكر بخير ودعي له آمين ولك بمثل. فالتعديل من الصالحين فيه خير ونفع، تعديل من الصالحين فيه خير ونفع، تلك عاجل بشرى المؤمن، تعديل ولا لا؟ الثناء الذي يذكر بخير هذا تعديل ولا ما تعديل؟ تعديل، وهي عاجل بشرى المؤمن. ولهذا تجد كثيرا من الناس لشدة شغفه في التعديل يحب المدح، يحب المدح ويحب كذلك أيضا المبالغة فيه، يحب، نعم، فيهلك بسبب ذلك. وهكذا يعني يحب الأبهات، يحب. فالشاهد من ذلك أن نفي الجرح والتعديل إلا في الرواية وحصره في الرواية وفي الأسانيد هذا ما هو صحيح، فكتب العقيدة مملئة بالجرح والتعديل، فلان ضال، المعتزلة ضلال، الكلابية ضلال، الجهمية ضلال، ويأتون مثلا بفلان بعينه، وأنه وأنه وأنه وأنه وكان ضالا، بل ربما قالوا فيه وصل إلى حد الزندقة، جرحوه. شهر بن حوشب ما هو راغب، لكن ما في ترجمة، قال نزكوه أي طعنوه بالنيزك. فبعضهم يطعن فيه من أجل عقيدته، وبعضهم من أجل غفلته في الحديث، وبعضهم من أجل فساده في الأرض، وبعضهم غير ذلك، ليس محصورا بالرواية لا من قديم ولا حديث، بل جرح والتعديل موجود في أسواق المواشي. يعني الذي يقول فقط في الرواية قل له مثلا أنت إذا ذهبت تشتري بقرة تسأل من يعدلها لك ولا ما تسأل؟ أهي حلوب؟ أهي تركض ولا ما تركض؟ تحتاج معدل لها لهذا البقرة، إن قال هي حلوب ومضمونة وما تركض على ذلك اشتريته، قال جاء من يجرحها يقول هذه ركاضة، هذه نطاحة، هذه ما هي حلوب، هذه كذا، جنبت وبحثت لك عن غيرها حتى في أسواق المواشي، وهكذا في سائر الأسواق، أسواق السيارات، أسواق كذا، جرح وتعديل. فإنكار وجود الجرح والتعديل على الإطلاق خطأ، وإنما يقال الجرح يجب فيه والتعديل أن يكون بضوابطه الشرعية في كل زمان ومكان، يضبط هذا بأدلته. أما إنكاره إلا في الرواية هذا نفسه سيعدل شيء سيجرح. قائل هذا سواء كان سنيا أو غير سني سيعدل سيجرح، انظر إلى أهل الأهواء كيف يشتقون فهل السنة ويجرحون فيه، وهو نفسه قد يقول لك الجرح هذا، هذا الجرح هذا، ويش دخلك ويجرح في ناس صلحاء، ناس صلحاء. حتى الشيطان استعمل الجرح والتعديل عليه لعنة الله، قل أنا خير منه، عدل نفسه. وفرعون يستعمل الجرح والتعديل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عدل نفسه وجرح موسى، الكفرة عدلون وجرحون، شيطان وغير ذلك. فإذا ترك ذلك استغله أهل الباطل في أهل الحق فضلوا وأضلوا. ولكن لا بد فيه من الورع ومن الحق والإنصاف، أي قول أو فعل يختل فيه الإنصاف، يختل فيه الحق، لا يقوم فيه دين الله، اعتبره فاشلا، قول أو فعل. لا ينصر الله إلا الحق، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الحق به قامت السماوات والأرض، حق دين الله. فأي قول أو فعل حتى وإن رأى زينه الشيطان لصاحبه نثرا أو شعرا ولا يستند إلى الحق فاشل، فاشل وضرره على صاحبه. الواجب هذا يتحرى، أعني في الجرح والتعديل الحق وضوابطه الشرعية، وهم وأهله أهل وأهله معلومون معروفون في كتب الحديث وما إلى ذلك، قام تهذيب الكمال وميزان الاعتدال وهكذا مكتبة كاملة تنظر من طرفها إلى طرفها، كلها كتب الجرح والتعديل، كتب العقيدة كلها كتب جرح وتعديل وما إلى ذلك، خاص هذا فقط بالرواية. ثم هل الرواية قد انقطعت؟ ألم يوجد إلى هذا التاريخ من يكذب في الحديث ومن يغير الأحاديث ومن يعبث بالأحاديث ومن يعني كذلك يعني يلعب باستدلالاتها؟ كلها ما زال في الأول، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بها أولها. قال ابن حبان في الثقات حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي كامل قال حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبي قال بعثني أبي إلى جعفر الضبعي فقلت له بلغني أنك تسب أبا بكر وعمر، جعفر بن سليمان، قال أما السب فلا ولكن البغض ما شئت، قال فإذا هو رافضي مثل الحمار، يعني في جعفر الضبعي وهو من المحدثين. باب تعديل النساء بعضهن بعضا، يعني وهذا ليس في الرواية، في قصة ليس في الرواية، في قصة ماذا؟ بريرة لما عدلت عائشة حادثة الإفك، بوب عليه البخاري باب تعديل النساء بعضهن بعضا، فإذا يعني يسألها النبي صلى الله عليه وسلم فتثني على عائشة وتذكرها بخير في دينها، في وأنها يحصل منها غفلة مثلا تنام ويأتي الداجن فتأكل العجين من هذا، هذا تعديل في غير الرواية في الدين، تعديل في الصيانة حادثة الإفك. أي واحد يخطب امرأة يبحث عن من يعدلها ولا لا؟ إيش هذا البيت؟ كيف هذا يعني من حيث دين المرأة من حيث ويسأل وكذا، ثم بعد ذلك يخطب يحتاج إلى تعديل. فإن قال امرأة تاركة صلاة، امرأة عندها غفلة، امرأة جنب نظر له كذا، يبحث تعدل ومجرح، هذا كله حاصل، سواء كان يعني سواء يزوج هو أو يتزوج هو، يعني هذا يسأل وهذا يسأل عن دينه. في الحديث نفسه من ترضون دينه وخلقه، من يبين لك هذا إلا بالسؤال، كيف دين هذا الرجل، كيف خلق هذا الرجل، كيف كذا، هكذا إلا بالسؤال عن دينه وخلقه. ما هو هكذا الجرح تعديل، وإلا كان خائنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لو زوجها لرافضي ما يدري من هو، جاء واحد خطب قال تفضل رافضي، هذا خائن لها ولا ما هو خائن لها؟ هل وقاها النار والحجارة ولا ألقاها ما أدري غدا إلا تسب أبا بكر سب عمر يطرحها بين يدي من يرفضها؟ ما أصلح، لا بد أن يسأل إيش معتقده، إيش استقامته، إيش كذا، وهي كذلك تسأل عن استقامته. وإلا كيف يكون الظفر بذات الدين؟ من أين تعرف الظفر بذات الدين كما جاء في الحديث فظفر بذات الدين تربت منه، كيف تعرف إلا بالسؤال ومعرفة الحاضنة لها في البيت وهل هم دين أو لا، وكيف استقامة يعني استقامتها وكيف هكذا. مسائل يقول: ما حكم التسمية بعبد الباقي؟ يوجد من يتسمى بهذا جملة من الناس، لكن الباقي جاء في الحديث الذي من طريق الوليد بن مسلم، وهو حديث مضطرب فيه عنانة الوليد وحديث ضعيف، فلا يثبت هذا الاسم لله عز وجل لأنه من الأسماء الحسنى وثبتت صفة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه صفة لله المذكورة في الآية، صفة البقاء، فإن لم يثبت الاسم فلا يتسمى بعبد الباقي، لأن التسمية تكون بما بالأسماء يعني التعبيد يكون لله سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله هذا الاسم على ما سمعته. ويسأل أيضا عن الاختلاف في إطار المنهج السلفي، هل يعتبر خروجا عنه من الفرقة الناجية؟ الاختلاف في مسائل يسع الاختلاف فيها لا زال دائرا بين أهل العلم، فلقل أن تجد مسألة فقهية عليها الإجماع، وأكثر المسائل فيها خلاف بين أئمة الهدى أئمة السنة، ويأتي هذا ويرجح هذا القول وهذا يرجح هذا القول، والكل يعني أخذ من قوله ويرد، والصواب مع ما وافق الدليل، ويكون هذا ربما له دليل عام أخذ به وهذا دليل يعني فيه ضعف، ربما رجح الحديث الذي فيه ضعف، وتعرفون هذا أنتم باحثون كثير منكم يعرف ذلك أن كتب الفقه مشحونة بالخلاف، وأن الذي يستطيع يميز بينها هو القوي الباحث القوي، ويرجح القول الصواب الذي يراه من غيره. الباحث القوي المتمكن في الحديث، الباحث المتمكن في الأصول، فاهم الأصول أصول الفقه، الباحث القوي المتمكن كذلك في المطالعة في كتب الحديث والفقه، الباحث القوي المتمكن في مسائل من العربية يستطيع يميز بها بين هذه الفقرة وهذا المعنى وهذا المعنى، الباحث القوي المتمكن في يعني ما يتعلق في يعني ماذا يعني ماذا بين الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح في المسائل لخبرة الممارسة، فهذا تجد عنده مكان يستطيع يقول هذا صواب هذا خطأ. هذا الذي يميز في كتب الفقه ويطالع ويستفيد منها ويرجح وله مكانة وقدرة. نعم. وبقية مسائل الاختلاف فيها ليس تنوعا، اختلاف يسمى تضادا، اختلاف التنوع كما ترى، واختلاف الأفهام أيضا، لكن من الدليل فهم من الدليل هذا المعنى، وهذا فهم من الدليل هذا المعنى، فيسمى اختلاف أفهام. وكل يعني، ومنهم من يقول لا، هذا الفهم الذي فهمه من الحديث مرجوح، وهذا باب واسع، اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف تضاد. اختلاف التضاد يكون يعني في مضادة أهل الحق، ويكون في العقيدة، ويكون بين أهل السنة وأهل الباطل، هذا يسمى اختلاف تضاد. فيأتي واحد مثلا ينفي صفة أو يثبت صفة ليست ثابتة لله عز وجل، أو ينفي صفة أو اسما لله سبحانه وتعالى، أو يأتي واحد يحدث في دين الله ما ليس منه، إما بدعة وإما حزبية وإما يعني أشياء من ذلك، قال له هذا اختلاف تضاد ما جاء به الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن السلف كانوا إذا جاء في الدين حدث سموه، اعتبروا المحدث مضادا، اعتبروا المحدث المجاهر بإحداثه المناوئ للطريق الصحيحة ولمنهج السلفي ولما سار عليه علماء الأمة مضادا، فهذا يسمى مضاد، اختلاف تضاد. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، فهذا يدل على أن أهل الحق يخالفون ويخذلون من أهل الباطل، ومن خالفهم هو مبطل، من خالفهم ولا من خذلهم، وأنه لا يضرهم، والمخالف يضر نفسه. تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهذا يدل على أن من زاغ على عن السنة وعن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هالك. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي لفظ أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، فقد ضل. فالفتور الذي يعتري الإنسان، ضعف الإيمان الذي يعتريه يخرجه عن الاستقامة، عن الكتاب والسنة، عن الدليل، عن المنهج السلفي كليا أو جزئيا، يعتبر صاحبه قد خالف الطريق وقد ضل. مجالسة أهل الأهواء سبيل إلى الضلال، لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، ما نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. لا تجالس أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من خفي علينا من خفيت علينا طريقته لم يخف علينا ألفته، نحو هذا يعني ألفته ومجالسيه. المرء مع من أحب يوم القيامة، هذا الجليس الصالح وجل السوك حامل المسك ونافخ الكير، فمجالسة أهل الأهواء دليل على الميل إليهم، وإلا لما كان له احتياج إلى ذلك، ومن جالس جانس. وأمثال ذلك كثير، مما هو من دليل النقلة على المنهج السلفي، ومما هو من قرائنه ووسائله وأسبابه. والحاصل قد تبين الرشد من الغي، تميز الحق عن الباطل، تميز من أزمنة ماضية، وكتب أهل العلم، وفي كل زمان تظهر فتن جديدة، فيقوم أهل الحل والعقد وأهل الهدى يميزونها، يبين على أن هذه فتنة، على أن هذه فتنة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم من يفعل ذلك فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم، اتباع المتشابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حبابنا اقدروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما
3: دعوه الى الله عز وجل عباده
0: ويعاقبونك
3: فارقوهما.
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه خبر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء وهو الاختبار سنة كونية من الله عز وجل، ليعلم الله علم ظهور من عباده الصالحين وغير الصالحين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، فرت سنة الله في الاختبار، وعند الاختبار يكرم المرء ويهان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا أنه لا بد من الابتلاء والاختبار. يقول سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، الشأن كل الشأن في النجاح من الاختبار، مرتبة رفيعة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، إذا صبرت واتقيت
ابتليت بفقد ولد أم ابتليت بفقد ثمرة أم ابتليت بفقر بعد غنى وربما يكون الاختبار بالغنى والاختبار بالغنى أعظم وأعظم عليك أيها العبد من الاختبار بالفقر والمصائب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فقد يكون استدراجا إذا أنعم الله عليك في المال وأنعم الله عليك بالأولاد وأنعم الله عليك بالراحة، ربما يكون استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، فلمن يتنبه لهذا فيبن الضمان إذا فتح الله عليه أبواب الرزق ويسر الله له بالبنين، ربما يظن أنه لكرامته على ربه، فقد يكون لكرامته على ربه، وقد يكون لأجل الاختبار، وقد يكون لأجل أن يتمادى في الباطل من أجل أن ينتقم الله وأن يأخذ الله منه أخذ عزيز مقتدر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا في الاختبار بالدنيا: تنبهوا يا أصحاب الزراعة، تنبهوا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن بست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما

أهل الكويت يعرفون عن الكويت وعن نعم الكويت أكثر مما نعرف. نعم عبر ولكن لا يعتبر. فتارة نسمع بالزلزال وأخرى نسمع بالفيضانات وأخرى نسمع بالنار نار دنيوية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما كما قلنا يا إخواننا تكون النعمة التي تتقلبون فيها وتتمتعون بها ربما تكون نقمة ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم التعداد السكاني في كل عام يزداد ويزداد بسبب الراحة، المرأة مستريحة والرجل مستريح. نعم يا إخواننا علينا أن نرجع إلى الله وأن نعتذر وأن نستعد للاختبار. يقول سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانقلبوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث بادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. نعم لما رأوا الجنة التي كانوا يتمتعون بفاكهتها قد أصبحت لا تعرف لهم إما بآفة سماوية أو بحريف أو غير ذلك ظنوا أنهم غالبون وأنها ليست بالجنة. نعم يا أمة محمد لا يغشاكم النعاس، هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضه كأنه نزل البارحة. لا تظنوا أنه لقريش فقط، لا تظنوا أنه لمعاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، فإن الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ. فنحن نعتبر بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيبدأوا لو العاهات ربما تكون اختبارا من الله عز وجل. وبقية الأمور أيضا ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أبرص وأدرع وأعمى فأرسل الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ قال جلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد جذبني الله الناس. فمسحه فرد الله عليه جلدا حسنا. قال أي

قال البقر او الغنم شك الراوين، ثم اعطي نادة العشراء واتى الابرع الذي ليس في راسه شعر، فقال اي شيء احب اليه؟ قال ان يذهب عني هذا الذي قد بدر من الناس، وان يبدلني الله شعرا خيرا من هذا، فمسح عليه فابدله شعرا حسنا. قال اي المال احب اليه؟ قال البدر، فاعطي بدره. ثم اتى الاعمى، قال اي شيء احب اليه؟ قال ان يرد الله علي بصري، فمسحه ورد الله عليه بصره. قال اي المال احب اليه؟ قال الغنم، فانتج هذا وولد هذا حتى صار لهذا واد من الغنم، ولهذا واد من الابل، ولهذا واد من البقر. ثم اتاه في صورته وفي هيئته، اتى الابرص في صورته وفي هيئته، فقال له رجل مسكين انقطعت به الحبال، اسالك بالله الذي اعطاك اللون الحسن والمال ان تعطيني نادة اتبلغ بها في سفري هذا. فقال له الحبوب كثيرة، اي اموال كثيرة اسال غيري، او علي اموال انا كثيرة وان كنت تراها علي ديون، الحبوب كثيرة. قال كأني بك ابرص يقدرك الناس وليس لك مال. فقال انما ورثت هذا المال كادرا عن كادر. قال ان كنت كما كنت كما قلت خيرك الله الى ما كنت، فرد الى ما كان. وهكذا ايضا الابرع. اما الاعمى فلما اتاه قال له اسالك، قال له خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك شيئا، فقد رد الله علي بصري واعطاني المال. فقال بارك الله لك في مالك، وانما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيه. نعم، فقصه قارون. وما قصه قارون جدير ان يعتبر بها الملوك والرؤساء. ان قارون كان من دور موسى، فبغى عليه ما اتيناه من الكنوز، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه وذي القوه، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. وليس للملوك والرؤساء بل انت انت لا تبغ الفساد في الارض، في اختباس اموال المسلمين، في التلفزيون، في ايات الله والطرف، ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها. نعم يا اخواننا، كانت عاجبته الخس، ان خسف الله به وبقومه. قال من رجوعي الله عز وجل، هل من توبه؟ هل من صبر؟ وهل من ثبات؟ اسال الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسككم ضرح فقد مس القوم ضرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويقول سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قول: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تلونا هذه الآيات وما بعد هذه الآيات لنتأكد أنه لا بد من الاختبار. ليست المسألة يا إخواننا تكملة الدراسة ثم بعدها زوجة وبيت وسيارة. ليست المسألة يا إخواننا إتقان العمل في أي عمل ثم بعدها ماذا؟ أمور دنيوية لا بد من الاختبار. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم يا إخواننا، علينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى وأن نثبت على الكتاب والسنة وأن نكون سلما لمن سالم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحربا لمن حارب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر كما سمعتم اختبار وابتلاء، حتى الاختبار كما سمعتم بزينة الدنيا ودخارفها. والآن ماذا يا إخواننا؟ وقت بدو الأسماء، فينبغي أن تعتبروا ببدوه وأن ترجعوا إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يضرنك تبلغ الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس النهاد. ولست اقول انكم كفار بارك الله فيكم، لكن اقصد لا نغتر بالدنيا بلا دين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وبلدنا متعرضة للفتن، فعلينا ان نوصل انفسنا على الصبر وان نسأل الله ان يرفع عنا غضبه وعقابه. فان نسمع
إذا عاد أهل العيد فإلا عاد بلد المسلمين ونجدها هي كذب بليس وآلات له ضرب فامرأة تلقي كلمتين ورجل يلقي كلمتين بضع الله لسانكما وأبدل الله الإسلام خيرا منكما لا نجد توبة بعد هذه الزلازل والزلازل في جميع الإذاعات ما نجد توبة يا إخواننا يا ربي لم يتوبوا وأنت أعلم بهم علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. في السعودية لا يستطيع عالم أن يقول إن دخول المريض إلى نجد. لست أقول إلى أرض الحرمين، لست بدجال من الدجاج الذين يقولون أنهم دخلوا إلى أرض الحرمين، إلى نجد وإلى حضر الباطل وغيره ما يستطيع أحد يقول هذا لا يجوز. ها هنا يطالبون أن نقول إن الشيوعيين الذين انتقلوا من عدم إلى صنعاء تابوا، وأن البعثيين قد تابوا. يا ربي لم يتوبوا. نعم نريد توبة صادقة تظهر آثارها. أنت إمام لابد أن تدعو لصدام في الخطبة وأنت قنوت. اللهم إن هذا ظلم وجور على الدعاء إلى الله، فلتحضر الحكومة أن يعاقبها الله. الدعاء في الخطبة للملوك والرؤساء بدعة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما قال اسعوا إلى ذكر الملوك والرؤساء. نعم علينا أن نرجع إلى الله وأن نصدق حكاما ومحكومين. نرجع إلى الله ونتوب ونعتذر. وأنتم تسمعون ما تسمعون، وما ظلمنا الله إخواننا العراقيين، ما ظلمهم الله، لأن الذنوب قد عمت وضمت. لا إلى الله المشتكى. صار حال الدعاة إلى الله وحال المجتمع كما قال الشاعر: شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البدر، فصرنا كما قيل فيما مضى أريها السها وترين القمر. الدعاة إلى الله يتعلمون من خراب العراق ومن مصر الرياض وغيرها، ومن أيضا مصر المسلمين في أي مكان يتألمون، لكن لا يطالب الدعاء إلى الله أن يكون باطل. حرام أن يطالب الدعاء إلى الله أن يكون باطل. نعم علينا أن نتبع الله سبحانه وتعالى وأن نكون مع الحق وأن نصبر على الابتلاء. أسأل الله العظيم أن لا يبتلينا، نخشى أن لا نصبر وأن لا نكبر. نسأل الله العظيم أن لا يبتلينا، وأن من ثبت وصبر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر سواها، حجبا للذي يبتلى ويصبر. فنسأل الله
أن يجنبنا الفتن، وأن ينصح أهل السنة في جميع الأدوار الإسلامية أن يصبروا ويثبتوا على الحق، وأن يهتموا بتعليم العقيدة. فقد رأينا من شغل بالتمثيليات، ومن شغل بالمسرحيات، ومن شغل بالأسفل.

0: تتحدثون في الطريق وتتحدثون في الطريق يكتفون بكل نائب أصبحوا أتباع كل نائب رأي أصحاب التمثيليات ورأي أصحاب المسرحيات بل يعرفون أنفسهم وطلبة العلم يعرفونهم في العمل يقدمون للخميني ولما اتبع المجتمع الى عبارة الخميني اذا هم يسبون الخميني وبعدها ايضا يخرجون بالشوارع المعلوم ويخففون لصدام ولو ان المجتمع انقلب على صدام لرايتهم بعد ايام ينقلبون علينا ان الكذب في تعليم العقيدة من شباب المسلمين امر مهم كما اني انصح العامة ان يهتموا بامر العقيدة حتى لا يكون اتباع كل نائب حتى الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفنا مسلمين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله من اخواننا في الله حفظهم الله احدهما يقول الاخ انت قلت في الخطبه في قوله تعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة والصواب أي بدلنا مكان السيئة مكان السيئة الحسنة طيب بارك الله فيك. أيضا أخي يقول قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وأنت قرأت وإذا هم لا يشعرون وهم لا يشعرون. طيب بارك الله فيكم وصحيح ان الشخص ربما يفكر في الايه الاخرى التي بعد التي يتلوها ويتكلم فيها يفكر في ايه اخرى تكون مناسبه لهذا الموضوع فجزاكم الله خيرا. وموضوع ارسل من المواضيع المهمه لطالب العلم بل لجميع المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم ربما يا إخواننا يتسخط على الله وربما يقتل نفسه نعم وربما يتكلم بالكلمات التي لو كان يعدل لصارت سببا في كسره يتسخط على الله سبحانه وتعالى. فمما لم يذكر قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ثم الاختبار كما تقدم في الخطبه ليس خاصا كل اثنين فقط بل يشمل الانبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال لي ذلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال سبحانه وتعالى في شان ابراهيم او في شان ولد ابراهيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وسله للجبين وناداه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان هذا ان كذلك منذ المسلمين ان هذا لهو البلاء المبين. نعم ثم بعد هذا ايضا في السنن وحديث
2: سعد بن ابي وقاص وحديث ابي سعيد خارج السنن والمعنى متقارب. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه رتبه، فان كان في دينه

يا بن هذا وبالضرب فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤدب ويقول أحد وحق أحد بسر هذا أظن أن المسؤول يجب تبعه في صحيح المسند فما لازم الصحيحون وعلى ما من أحد إلا وكان له الذي يبدأ عنه إلا بلالا فإنه كان يؤدب ويقول أحد أحد نعم وقرأنا أيضا حديث سعيد بن زيد لقد رأيت عمر موتقي على الإسلام ولو ارتد أحد لما فعلتم بعثمان لكان محفوظا بذلك أو بهذا المعنى فهذا لماذا أن سعيد بن زيد لما أسلم أخذه عمر وكان عمر آنذاك كافرا ورابطه ثم بعد هذا أيضا المستضعفون فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل أن أخبر الوليد بن الوليد مع جماعة من الصحابة أنهم يتوجهون بمكة لا يستطيعون الهجرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارض الوليد بن الوليد اللهم ارض سلمة بن هشام اللهم ارض المستضعفين بمكة واستجاب الله الدعوة النبوية فبعد شهر ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء فقيل لما ترك الدعاء قال ألم تراهم قد قدموا فهكذا ماذا الاستضعاف في مكة وبعدهم بدل المدينة والمدينة كانت كثيرة الوباء فقربنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر وبلالا مرضا فكان أبي بكر يقول كل من يسبح في أهله ويتعدل من فراش عليه وبلال إذا أصاب يرفع عبرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتا ليلة يا ابن حل اجفر وجميل وهل عريبا يوما اليوم مزينة وهل يبدو لشامة وتفيل فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة تحبب مكة أو أشد اللهم بارك لنا في وسائلها ومجدها إذا انقلع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولد الحمام إلى الجحفة نعم وبعدها ماذا يا اخواننا ابتدى البطل والقتال عند ان تغلب عليهم الاعداء من كل مكان وهي غزوة الاحزاب وهي بعد غزوة بدر واحد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإن بلغت القلوب وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا هذا ويلي يا إخواننا مزازة العظيمة لكن الذين ردوا على التوحيد ماذا قالوا ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا ماذا ما وعدنا الله ورسوله لصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما من المؤمنين رجال كذبوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فماذا فالشان من ينبغي والمسلم أن يهتم بإصلاح العقيدة نعم وينبغي للدعاة من أهل السنة أن يهتموا بإصلاح العقيدة أمر

0: الأحداث لا ينبغي أن تتكلم الأحداث عن تبدد العقيدة وعن إصلاح العقيدة. وإن شاء الله إن بابه بإذن الله تعالى وليس بابه ولكن عادة بابه هنا ومعيدنا هما لمذاكرات في العقيدة ودروس في العقيدة. ألا ترون العاطلين من العقيدة كذا أصبحوا كالغنم السائدة في شوارع سمعاء؟ يعني بهم الإخوان المسلمين، نعم أصبحوا كالغنم السائدة السائمة في شوارع سمعاء، مظاهرات لماذا قتال أمريكا تحت راية صدام؟ نعم يا إخواننا، شغلوا من شغل أنفسهم، لماذا شغلوا أنفسهم بالتمثيليات؟ وشغلوا أنفسهم بماذا؟ بالعلم، كانوا يعلمون بالعقيدة قبل ألف، ويقولون أنتم تستغنون، أنتم تستغنون بماذا بالذكور؟ يعلمون قبل ألف، والآن ظهرت الحقائق، ظهرت الحقائق حتى أنه علم أمرهم ماذا يقصدون من تلك المظاهرات. الدين الحكومي، الدين الحكومي، نعم ها أي نعم، الدين الحكومي نحن بريئون منه في مصر. العلماء مع الحكومة في اليمن، العلماء مع الحكومة في السعودية، العلماء مع الحكومة. نعم يا اخواننا، ماذا اي بلد ايضا ها؟ نعم الاردن العلماء مع الحكومة، بغداد العلماء مع الحكومة، نعم ها. المهم نحن نبرأ من الدين الحكومي، نعم نحن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الدين الحكومي هذا فيه خطأ وفيه صواب، واغلبه خطأ، اغلبه خطأ، فان الله سبحانه وتعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ويقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وواجب على اهل العلم، واجب عليهم ان يحكموا الكتاب والسنه، والا يبحث عليهم حكام المسلمين، الا يبحث عليهم حكام المسلمين، حكام المسلمين. فالدين في واد وحكام المسلمين في واد، نعم الواجب عليهم ان يهتموا بهذا الامر. والمساله اذا حدثت مساله مثلا لتدارسها مثل الشيخ بن باز والشيخ الالباني ومن جرى مجراهما من اهل العلم، ثم يبلغونها العامه، فانه لا يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء حتى ان يكون راس براس لهم. اما ان يؤخذ الدين عن الملوك والرؤساء لا يا اخواننا، هم يقولون ماذا؟ هم يقولون الدين لا يدخل في السياسه، فما لهم دخلوا السياسة حتى في الصلاة؟ أبنت بصدام وإلا فأنت عميل للسعودية، نعم ادعوا لصدام في الخطبة وإلا فأنت عميل للسعودية. ما لهم يقولون الدين لا يتدخل في السياسة وهي كلمة باطلة، وثم يتدخلون في عبادات الناس وفي ماذا؟ وفي فتاوى المسلمين. يجب على أهل العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا بحمد الله على هذا الموضوع في شريط الدفاع عن العلماء، لكن أحببنا أن نبدأ عليك. فالدين الحكومي لمن يا أخوان؟ الدين الحكومي في الواقع ما هو لأحد، الدين المسلمين واتقوا الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان ولا بد الدين الحكومي للجنادمة. أما أنت عالم من العلماء، ما شاء الله عالم من العلماء، وتدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك كيف ما وجهت الدولة؟ والله المستعان. إلهنا
1: أيها الأخوة، حيث بقي في الشريط المستفاد. تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له.

منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك

تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر

وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
4: حياكم الله.
3: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سيد جلال ميم شين أحمد من القاهرة. أخونا يسأل ويقول: كم عدة المطلقة؟ وإذا طلقت المرأة وبعد طلاقها بعدة شهور توفي زوجها، فهل لها نصيب في الميراث، علما بأن المرأة حامل وزوجها قد توفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فعدة عدة مطلقة قد أوضحها الله في كتابه، حيث قال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والصحيح أن القروء هي الحيض، هذه عدة، وثلاث حيضات بعد الطلاق. فإذا حاضت ثلاث مرات بانت منه وحرجت من عصمته، وإذا مات بعد ذلك لا ترثه، إذا مات بعد العدة لا ترثه، سواء كانت طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاثة. متى انفصال الموت بعد العدة فإنها لا ترثه. أما إن كانت حاملا كما ذكر السائل فعدتها وضع الحمل.
3: طيب،
4: يقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا مات وهي حامل ففيه تفصيل، إن كان الطلاق طلقة أو طلقتين رجعية فلها الميراث، وكان الطلاق طلقة الأخيرة الثالثة أو الطلاق على عوض فإنها لا ترثه. إذا كانت طلقها على عوض دفعته إليه وهو الخلع، فإنها تكون بائنة ولا ترثه ولو أنها حامل. أو كانت الطلقة الأخيرة الثالثة، قد طلقها طلقتين وهذه الثالثة التي طلقها الأخيرة، فإنها لا ترثه أيضا لأنه مات وهي أجنبية.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أتيت من عملي وأنا غضبان، فقابلتني زوجتي وهي تصرخ، فقلت لها: اسكتي أو أطلقك. فقالت لي: طلقني. فطلقتها ثلاث، وبعد ذلك أريد استرجاعها، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
4: نضع حضورك معها ووليها عند المحكمة للنظر في أمركم وإفتائكم، أو إثبات الواقع وإحالة إلي وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد سوداني، يقول: لقد حل علي شهر رمضان وصمت منه 22 يوما وأفطرت الأيام الباقية، وذلك لسخونة الجو وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله.
4: عليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء، سواء جمعت أو فرقت. الأيام الباقية عليك أن تقضيها مجتمعة أم مفرقة لا بأس.
3: نعم.
4: وأما العمل وسهولة الجو لا يبيح لك الإفطار، تستريح وتصوم، تستريح من العمل وتصوم والحمد لله.
3: بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الذين يفطون سماحة الشيخ بأن العمل الساق أو أن سخونة الجو تبيح الإفطار،
4: ليس بعذر، ليس بعذر،
3: ليس
4: بعذر، لها علاج. يجلس في المحل الذي يرى أنه مناسب،
3: نعم،
4: ويستريح وبقية مدة تسد على بقية الأيام.
3: بارك الله فيك،
4: لا يتعلق العمل. نعم،
3: جزاكم الله خير.
4: العمل يستريح منه أو يؤجل أو يستقيل أو يكون فيه وقت خاص قليل لا يضره.
3: نعم، أو ينقله إلى الليل،
4: أو ينقله الليل، كله طيب.
3: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز التبرك بالتراب الموجود على ضريح الولي المتوفى؟ وهل هذا التراب يفيد شيئا؟ وما هو رأي سماحتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
4: التبرك بتراب القبور منكر، ومن المحرمات الشركية. لا يجوز التبرك بتراب الولي ولا غير الولي. البركة من الله عز وجل، إنما التبرك بالشيء شرعه الله، من التبرك بماء زمزم يهدي صمنه لأن الله جعل فيه بركة، أخبر أن يصنه مبارك، أو هنا مثلا يسأل ربه أن الله يجعل هذا المال مبارك، يدعو ربه أن الله يبارك فيه له، أو أن الله يبارك في هذا الولد، فالبركة من الله عز وجل. ولم يكن الصحابة يتبركون لا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بعرقه وريقه عليه الصلاة والسلام. أما بعد فلا، جميع الأولياء لا يتبركوا بهم، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بأشخاص أو بالتراب، ترابهم أو آثارهم، كله منكر، لا يجوز، بل من وسائل الشرك الأكبر.
3: أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون المسلمين بالإقلاع عن هذا؟
4: يجب الحذر من هذا، يجب الحذر. أما دعاؤهم والاستغاثة من هذا الشرك الأكبر.
3: نسأل الله العافية.
4: نعم. نعم.
3: يسأل ويقول: ما هو الشيء الذي يترتب على الرجل الذي سافر طلبا للعمل وترك زوجته لمدة سنة؟ أفيدونا أفادكم الله.
4: ننصحه بأن يقصر لمدته، مدة قليلة، حتى لا تقع عائلته في خطر، أو يسافر معه إذا أمكن، يكون تكون معه في السفر إذا أمكن، لأن الوقت خطير والفتنة كثيرة. فالواجب على الزوج أن يحذر ما يضر زوجته أو يعرضها للشر والفساد. ولا شك المدة الطويلة قد تفضي إلى خطر على الزوجة. ثم أيضا هي محتاجة إلى زوجها كما أنه محتاج إليها، فقد يقع في الخطر هو لطول المدة، وقد تقع في الخطر. فالنصيحة ألا يطول، بل يتردد بين عمله وبين زوجته ثلاثة أشهر، شهرين، أربعة أشهر. وكان عمر رضي الله عنه قد وقت المجاهدين ستة أشهر للمرابطين، ولكن في الوقت الحاضر الوقت أخطر، والستة طويلة. فينبغي للعاقل أن يحذر أسباب الفتنة على نفسه وعلى زوجته، وأن تكون مدة قصيرة حذرا من أسباب الفتنة. نعم،
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في تعليق السور القرآنية على الحائط؟
4: إذا علقها للفائدة يقرأها لسان لك بقراءة، أو علقها لي أو كلام طيب، لا بأس. أما إذا يعلقها كحرز هذا لا يجوز.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين. يقول المرسل سلمان، يسأل ويقول: شخص يقصر في صلاته، هل يجوز أن يكون إماما للمقيمين جزاكم الله خيرا؟ وإذا حصل هذا فهل له أن يقول: أتموا صلاتكم فإني أقصر الصلاة؟
4: لا حرج في ذلك، إذا صلى بهم وهو مسافر يصلي اثنتين ويقول لهم عند الإحرام أتموا، أو إذا سلم يقول أتموا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح وإن أتم بهم فلا حرج، إن صلى بهم أربعا ولو كان مسافرا فلا حرج.
5: الحمد لله.
4: فقد أتم عثمان بالناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إن أتم به فلا بأس، وإن صلى بالاثنتين وقال أتمه كله طيب كله حسن.
5: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يقول: أميت جماعة في رمضان، فهل يجوز أن آخذ منهم أجرا مقابل ذلك؟ إذ أنهم أصروا على أن آخذ تلك الأجرة، وقلت هذا عمل أتقرب به إلى الله لكنهم أصروا، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
4: إن أخذته فلا بأس، وإن تركته فلا بأس، الأمر واسع الأمر واسع. وإن تركته فهو أفضل، ما دون ما أردت شيئا إن تركته فهو أفضل، وإن أخذته فلا حرج إن شاء الله.
5: جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع عبد الحميد برعي، مصري الجنسية، يقول: أنا بلغت من العمر 26 وكنت تاركا للصلاة، أقوم أحيانا وأترك أحيانا، ولما سافرت إلى المملكة هنا وسمعت برنامج نور على الدرب وسمعت فيه بأن تارك الصلاة كافر، عدت والحمد لله أقوم بالصلاة المفروضة في أوقاتها، لكني أسأل عما فات من عمري، كيف يكون حالي جزاكم الله خيرا؟ هل يلزمني القضاء أم تكفي التوبة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
4: الحمد لله الذي هداك ووفقك للعودة إلى الخير والمحافظة على الصلاة، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. أما الماضي فتكفي التوبة والحمد لله. الماضي تكفي التوبة، لأن الله سبحانه يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله أن يمن على جانب التوبة الصادقة النصوح.
5: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جابر عبد الفراد، يقول: إني أعمل في مزرعة وأقوم بجميع الصلوات الخمس في مواعيدها إلا المغرب، فبعض الأيام تفوتني صلاة المغرب مع الجماعة بسبب ظرف عملي، لأنه لم ينتهي إلا قبل العشاء بنصف ساعة.

0: المسجد حولك أو جماعة فإنه يجب عليكم تصلي معه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع صلاح عبد الحميد مصطفى يسأل ويقول: سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟
0: ليس بصحيح. إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة معه
1: الحمد لله،
0: وكما لك الحج إذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد أو لا بد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا.
0: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في أصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين والحمد لله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الغياب عن الزوجة سماحة الشيخ فيقول: سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالق وأن هذا غير جائز، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
0: لا تطلق بغيبته، لا تطلق زوجته بغيبته، ولكن يشرع له ويراعي الأوقات المناسبة ولا يطول غيبه، لأن طول الغيبة قد تسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة الرجل والمرأة. فالمشروع لك يا أخي أن لا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون غيبة قليلة شهرين ثلاثة أو تكون معك إذا أمكن، حرص على سلامة أرضها وأرضك. أما الطلاق فلا تكون مطلة، لو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في أصلتك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم المحكمة ورأت المحكمة الفراق بينك وبين هذا هي إلى المحكمة، هذا شيء يرجع إلى المحكمة تنظر في الموضوع وتعمل بما يقتضي الشرع المطهر. أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين يقول: الغزالي أخونا يقول: إنني أعمل في مزرعة، وإذا ما صادف أن اغتسلت في مكينة أو في بركة الماكينة أو اغتسلت في الدش، هل يجزئ ذلكم عن الوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: إذا رتبت لما غمست الماء رتبت خرجت وجهك ناويا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن ثم الأيسر ناويا الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويا الوضوء، ثم أخرجت يديك ناويا الوضوء، فأنت على نيتك بالترتيب.
1: طيب.
0: وإلا فإنه لا يجزئك إلا إذا كان عن جنابة، وفي الجنابة ونويت الحدثين، نويت غسل الجنابة ونويت الوضوء بهذا الغسل أجزأ على الصحيح، دخل الأصغر في الأكبر.
1: طيب. لكن أما إذا كان للتبرد أو للنظافة لا بد من الترتيب،
0: رأسه أولا بنية الوضوء ثم يديه بنية الوضوء ثم رأسه بنية الوضوء ثم يديه بنية الوضوء.
1: بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا يسأل سماحتكم ويقول: إنني ألبس حذاء أجلكم الله طويل يصل إلى الركبة وهو مصنوع من البلاستيك، هل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟
0: مدة.
1: يقول: إنني ألبس حذاء بلاستيك طويل يصل إلى الركبة، فهل يجوز أن أصلي به صلاة الفجر إذا أدخلت رجلي طاهرة جزاكم الله خيرا؟
0: نعم، إذا لبست على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيم، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافر فاتبع العيارية.
1: نعم.
0: إذا كان هذا ساترا للقدم مع الكعبين فالحمد لله. نعم.
1: بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن صلاة الضحى كم ركعة، وماذا يقول الإنسان عندما ينوي، هل يقول نويت أصلي صلاة الضحى أم يقول قبل تكبيرة الإحرام أي شيء آخر؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
0: صلاة الضحى سنة مؤكدة وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأوصى بها جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وأقلها ركعتان

0: تسليمة واحدة، وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر كله خير، لكن أقلها ركعتان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا على الذي يصوم شهر رجب كاملا كما يصوم رمضان؟ وهذا السؤال من المستمع علي عثمان محمد.
0: صيام رجب مكروه لأنه في سنة الجاهلية لا يصومه، صرح كريم أهل العلم بكراهته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، مقصود من سنة الجاهلية فلا، لكن إذا صام بعض أيام يوم الاثنين يوم الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر لا بأس، أما يتعمد صيامه فهذا مكروه.
1: بارك الله فيكم. رسالة من الظهران وبعث بها المستمع سعد القحطاني يسأل ويقول: هل تجوز كتابة شعر الغزل أو هل تجوز قراءته؟ وما هو ميزان العفة في الشرع؟ جزاكم الله خيرا.
0: كل شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر ثم غزل أو غير غزل أو يدعو إلى شيء من المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس ولا الاشتغال به، لأنه مما يصد عن سبيل الله ومما يشجع على الفاحشة.
1: نعم.
0: ومن له الحديث المنكر الذي ذمه الله وعاب في قوله سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث وضل عن سبيل الله بغير علم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن له الحديث هو الغناء المحرم وما يتبعه من آلات الملاحي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن ميزان العفة في الشرع.
0: العفة ميزانها الوجوب، يجب على المؤمن أن يعف مما حرم الله عليه وجوبا عن الزنا والخمر وجميع المعاصي، هذا ميزانه الشرع الوجوب، أجوب الكف عما حرم الله، الله جل وعلا أوجب على عباده أن يكفوا عن محارم الله وأن يؤدوا فرائض الله سبحانه وتعالى، فالعبد أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، يعني المعاصي.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز التكسب من الشعر؟
0: إذا كان الشعر مباح طيب في مصالح المسلمين مؤلف يبيعه ويكتسب، مثل يعني شعر في الأدب الشرعي، الأدب الشرعية، شعر في الأحكام، شعر في الصناعة المباحة ويبيعها لا بأس، مثل ما تباع الكتب المؤلفة.
1: بارك الله فيكم. كيف يحاسب الإنسان على أمور لا يملكها مثل الكره والحب والحسد وما إلى ذلك؟
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي فعله مكرها إكراها شرعيا يعني يكره بالقوة،
1: نعم،
0: مع طمأنينة قلبه بالإيمان، أكره على شرب الخمر، أكره على الكفر بالضرب والوعيد من قادر على فعله من يجرب على ظنه أنه يفعل، لا يضره ذلك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثابتا على الحق. يقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره على يسب الدين أو يسب الرسول بالضرب أو بالوعيد بالقتل يظن أن المكره يفعل، فإنه عذر أن يتكلم، ولكن مع ثبات القلب على الإيمان، مع إيمانه بقلبه أنه على الحق وأن هذا الإكراه هو الذي حمله على ما كان، فهو قال باللسان دون القلب. وهكذا لو أكره على شرب الخمر صب في فمه أو أعطي إياه قال: إما أن تغب وإلا ضربناك أو قتلناك، يكون الإثم عليهم ولا عليك إذا كان قلبه مطمئن بتحريمه، وأنه إنما فعله من أجل دفع الشر.
1: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع حاشي محمد من الطائف يقول: سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح الباكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه: هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة. وجاءنا ببصرة نحو ذلك فلا حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط.
1: بارك الله.
0: إن صبر حتى يخرج فهو أحوط.
1: بارك.
0: وإن هون عن السفر لزمه الإتمام والقضاء اليوم. إن هون لزمه الإتمام، يعني يتم الصيام ويقضي اليوم الذي يفطر فيه.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: إذا سافر الشخص في الليل وسوف يصل إلى مكان إقامته بعد السحور، فهل يمسك ويبقى صائما أم كيف توجهونه؟
0: هو الخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان يمر عليه بعض اليوم وهو صائم في سفره فهو مخير، إن شاء نوى الإفطار وإن شاء صام. الصوم في السفر جائز وتركه جائز، الحمد لله.
1: الحمد لله. ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟
0: الأفضل عدم الصوم، عدم، إلا إذا كان يصل البلد الفجر فالأفضل نية الصوم.
1: بارك الله.
0: لأن قد، لأن ما عنده شيء من الوقت السفر إلا قليل.
1: نعم نعم.
0: لكن قد يتأخر إذا صام، لأن نوى الفطر قد يتأخر في السفر، قد يعرض عارض لا يضر، لكن الأفضل له في هذه الحال إذا كان في أول النهار يصل البلد أو سافر في أثناء النهار ويصل العصر، فالأفضل يبقى على الصوم، لأن حينئذ إفطاره يكلفه القضاء والمدة قليلة.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له أن يفطر؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم، أنا مدة 4 أيام فأقل له أن يفطر وله أن يصوم. أما يعزم على أكثر من 4 أيام فإن يلزمه الصوم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نفلا فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة؟ ومثلوا لنا جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الصوم نافلا فله فطر، ليس لأسباب، له فطر مطلقا، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لأسباب شرعية.
1: أيوة.
0: مثل شدة الحر.
1: نعم.
0: مثل غير النزلبة.
1: نعم.
0: مثل جماعة لزموا عليه يحضر أداه زواج وغيره يجبرهم بذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قال: إذا قال فإني إذا صائم. ثم أتى في يوم آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم. فقربوا إليه فأكل وقال: قد أصبحت صائمة، فأكل عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: فالأمر فيه وشاعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان هناك سبب واضح.
1: طيب.
0: هذا أفضل.
1: بارك الله فيكم. رجل في حالة غضب شديد طلق زوجته وقال: أنت علي مثل الوالدة، وبعد فترة استرجعها، فهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
0: يراجع المحكمة وننظر المحكمة.
1: نعم.
0: بموضوع هذا راجعنا وننظر في الأمر إن شاء الله، يحتاج إلى معرفة حال ما لدى المرأة وما لدى وليها كيفية الواقع، يحتاج إلى نظر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عز الدين حسن يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
0: هذه الآية تفسيرها ظاهر واضح، وهي لا سبب.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بعض كبار قريش في مكة قبل الهجرة، يرجى أن يسلموا ويهديهم الله لينتفع به المسلمون، وكان لديه ابن مكتوم، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإعراض عنه مشهولا بهؤلاء الجماعة، فعاتبه الله في ذلك. والأمر واضح.
1: بارك الله فيكم. أيضا تسأل تفسير قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
0: مشهور عند المسلمين أن هذه الآيات نزلت الوليد بن المغيرة.
1: نعم.
0: وكان من كبار الكفار ومن صناديدهم، وهذا وعيد من الله، وهذا وعيد من الله لهذا الرجل إذا استمر على كفره وضلاله، نعوذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسألونك

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر

ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون

أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب شكاية الجار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام ابن خالد قال: حدثنا أرطأه ابن المنذر قال: سمعت يعني أبا عامر الحمصي وأبو عامر اسمه عبد الله ابن غابر الألهاني وكل رجال الإسناد ثقات. قال: كان ثوبان ابن بجدد أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان، ومعنى يتصارمان أي يتقاطعان، الصرم هو القطع، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إسناده صحيح. وقد جاء الشطر الثاني من الحديث مرفوعا وهو من هذا الأثر، وهو قول: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرجه من منزله إلا هلك. جاء مرفوعا عن ثوبان أيضا، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وهو من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك، وهو متهم بالكذب. عبد الوهاب ابن الضحاك متهم بالكذب، فالمرفوع شديد الضعف، والموقوف سنده صحيح. وقال رحمه الله: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد حدثنا بشير ابن سلمان من عنده سليمان هو خطأ صحيح سلمان عن مجاهد

قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. إسناد صحيح. وقد تقدم معنا برقم 105 في باب يبدأ بالجار. هذان بابان، الباب الأول في إثم من آذى جاره حتى يخرج الجار من بيته، جاء عن ثوبان موقوفا، ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام، أي يتقاطعان يتهاجران لغير ما سبب شرعي، فيحصل بينهما القطيعة أكثر من 3 أيام، فيهلك أحدهما أي يموت، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، أي الذي مات والذي بقي متوعدان بالهلاك. وانظر إلى حكمة الشرع كيف جعلها فوق 3 أيام، لأنه قد يكون لهذه المصارمة سبب من أسباب الدنيا، يكون الإنسان فيه غاضبا منفعلا في يومه الأول أو الثاني، ولكن المؤمن يحاسب نفسه فلا تمضي عليه أكثر من 3 أيام وهو على ذلك إن حصل الشيء منه، فيفيء ويرجع في هذه 3 أيام في أولها أو ثانيها أو ثالثها، ولا يحمله الغضب أو الأذية على التمادي أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يهدأ غضبه ويذهب تذهب الشدة التي كانت بينهما في خلال 3 أيام. فمن رحمة الله أن رفع الحرج والإثم في هذه 3 أيام لما قد يحصل بين الناس من الخلاف، فالخلاف من سنن الله الكونية، فرحمة من الله بعباده لم يؤاخذ العباد في هذه 3 أيام. فإذا مضت وهو لا يزال على صرمه وقطيعته دل ذلك على شره، أو أنه لا يبالي بالأدلة، لا يعاتب نفسه ويلومها على الحرام. ثم قال وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قد يكون بعض الجيران فعلا مستضعف، جار ليس له ناصر، ليس له أولاد، ليس له عشيرة، ليس له قبيلة، فيكون عنده جار آخر معه الأولاد الكبار، معه الأعوان، فيؤذيه ويقهره حتى يفضل الخروج من بيته. هذا الجار المؤذي متوعد بالهلكة، لا يظن أنه قد أخرج هذا الجار وسيرتاح، بل هو متوعد بالهلاك. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على جاره أو أن يقهره حتى يضطره في الخروج من بيته. كيف بمن يؤذي جاره حتى يحمل هذا الأذى أن يخرج من البلد كله، أن يهاجر إلى بلد آخر بسبب أذية الجار أو من حوله؟ فهذا أشد جرما. كما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكما يفعله أتباع المشركين من أذية الصالحين حتى يلجأوا إلى الخروج من البلد.